قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت.

البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسوى

وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد.

نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. لا إله إلا أنت سبحانك أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك. اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت. فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يده الخير وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اللهم صل وسلم في كل لحظة أبدا عدد معلوماتك على سيدنا محمد وآله وصحبه وعلى سائر الأنبياء والصالحين إلى يوم الدين. اللهم وإنا نسألك بأسمائك الحسنى كلماتك التامات ما علمنا منها وما لم نعلم أن تغفر لنا ولأحبابنا عبدا وللمسلمين كل ذنب وتستر لنا كل عيب وتكشف عنا كل كرب وتصرف وترفع عنا كل بلاء وتعافينا من كل محنة وفتنة وشدة في الدارين وتقضي لنا كل حاجة فيهما يا من هو الله الذي لا إله إلا هو يا عالم الغيب والشهادة سبحانك لا إله إلا أنت يا الجلال والإكرام. أسألك باسمك الأعلى الأعلى.

الشكر. صلي وسلم في كل لحظة أبدا عدد معلوماتك على سيدنا محمد وآله، وارحمنا والمسلمين، واحفظنا والمسلمين، وانصرنا والمسلمين، وفرج عنا والمسلمين، وعجل بهلاك أعداء الدين، وهب لنا ولأحبابنا في هذه الساعة وفي كل حين أبدا ما أبدا لعبادك الصالحين، في كل حين أبدا ما العافية التامة في الدارين، وافتح علينا فتوح العارفين، وغنى بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك، واهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نسألك كمال العفو والعافية والمعافاة الدائمة.

فمن منشرها بعد الموت. صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، وجعلنا وللمسلمين كل هم فرجا من كل ضيق مخرجا، وارزقنا من حيث لا نحتسب، يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذو القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. أنجز لنا رحمة من عندك نسعد بها في الدنيا والآخرة، وتقضي لنا كل حاجة فيهما وللمسلمين، وتهب لنا بها ما هبت للمحبوبين، وترزقنا بها كمال المعرفة والمحبة والهدى والتوفيق والتقى والعفاف والعافية والغنى والرضا واليقين، وتجمع لنا بها بين خيرات الدنيا والدين مع كمال السلامة من الفتن والمحن ومن كل شر وغفلة وكرب وضر وذنب وعيب وسحر وعين. اللهم إنا نسألك لنا ولأحبابنا عبدا وللمسلمين لا يوم الدين في كل لحظة أبدا من خير ما سألك من عبدك نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عبادك الصالحون. ونعوذ بك مما استعاذك من عبدك نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عبادك الصالحون. وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم هب لنا ولهم كل خير عاجل وآجل، ظاهر وباطن، وحاط به علمك في الدين والدنيا والآخرة، واصرف وارفع عنا وعنهم كل سوء عاجل وآجل، ظاهر وباطن، وحاط به علمك في الدين والدنيا والآخرة، يا مالك الدين والدنيا والآخرة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبل، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين. وصل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انقلنا والمسلمين من الشقاء إلى السعادة، ومن النار إلى الجنة، ومن العذاب إلى الرحمة، ومن الذنوب إلى المغفرة، ومن الإساءة إلى الإحسان، ومن الخوف إلى الأمان، ومن الفقر إلى الغنى، ومن الذل إلى العز، ومن الإهانة إلى الكرامة، ومن الضيق إلى السعة، ومن الشر إلى الخير، ومن العسر إلى اليسر، ومن الإدبار إلى الإقبال، ومن السقم إلى الصحة، ومن السخط إلى الرضا، ومن الغفلة إلى الإنابة، ومن الفترة إلى الاجتهاد، ومن الخذلان إلى التوفيق، ومن البدعة إلى السنة، ومن الجور إلى العدل. اللهم أعنا على ديننا بالدنيا، وعلى الدنيا بالتقوى، وعلى التقوى بالعمل، وعلى العمل بالتوفيق، وعلى جميع ذلك بلطفك المفضي إلى رضاك، المنهي إلى جنتك، المصحوب بالنظر إلى وجهك الكريم. يا الله يا الله يا الله، يا رباه يا رباه يا رباه، يا غوثاه يا غوثاه يا غوثاه، يا أكرم الأكرمين، يا رحمن يا رحيم، يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم إني أسألك التوفيق لمحابك من الأعمال، صدق التوكل عليك، وحسن الظن بك، والغنية عمن سواك، يا إلهي يا لطيف يا رزاق يا ودود يا قوي يا متين. أسألك تألها بك واستغراقا فيك، لطفا شاملا من لدنك، ورزقا واسعا هنيئا مريئا وسنا طويلا، وعملا صالحا بالإيمان واليقين، وملازمة بالحق والدين، وعزا وشرفا يبقى ويتأبد، لا يشوبه تكبر ولا عتن ولا فساد، إنك سميع قريب. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. إلهي نسألك بالاسم الأعظم والجاه المصطفى، فرج علينا يا الله. إلهي نسألك بسم الله العظيم، إلهي نسألك بالاسم الأعظم وجاه المصطفى، فرج علينا يا الله. ببسم الله مولانا ابتدينا، ونحمده على نعمه فينا يا الله، توسلنا به في كل أمر غياث الخلق رب العالمين. وبالأسماء ما وردت بنص، وما في الغيب مخزونا مصونا يا الله. بكل كتاب أنزله تعالى قرآن شفاء للمؤمنين يا الله. وبالهادي توسلنا ولدنا كل الأنبياء والمرسلين وآلهم.

الرضوان وكل الأولياء والصالحين يا الله، وجيه الدين تاج العارفين يا الله، رقى فتد التمكين مرقى وقدم الشريعة واليقين يا الله، وذكر العيد روس القطب أجدى عن قلب الصدى للصادقين يا الله، عفيف الدين محي الدين حقا له تحكيمنا يا الله، ولا ننسى كمال الدين سعدا عظيم الحال تاج العابدين يا الله، وناظمها أبا بكر إماما حباه إله جاه مكينا يا الله، بهم ندعو إلى المولى تعالى بغفران يعم الحاضرين ولطف شامل ودوام ستر وغفران لكل المذنبين يا الله، ونختمها بتحصين عظيما بحول الله لا يقدر علينا يا الله، وستر الله مسبول علينا ناظرة إلينا يا الله، ونختم بالصلاة على محمد إمام كل خير الشافعين يا الله، يا عالم السر منا لا تدك الستر عنا، وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا، يا عالم السر منا لا تدك الستر عنا، وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا الله، يا عالم السر منا لا تدك الستر عنا وكلنا حيث كنا يا الله، يا ربي يا عالم الحال إليك وجهت الأمال، فامنن علينا بالإقبال وكلنا أصلح البال يا الله، يا ربي يا رب الأرباب على الباب أتى وقد بت الأسباب، مستدركا بعدما مال يا الله، يا واسع الجود جودك، الخير خيرك وعندك فوق الذي رام عبدك، فادرك برحمتك بالحال يا الله، يا مجد الخلق طرا أسألك أسبال سترة على القبائح والأخطال يا الله، يا من يرى سر قلبي حسبي اطلاعك حسبي، فامحو بعفوك ذنبي واصلح قصودي والأعمال يا الله، ربي عليك اعتمادي سنادي صدقا وأقصى مرادي رضاك والدام الحال يا الله، يا ربي يا ربي إني أسألك العفو عني ولم يخفيك ظني، يا مالك الملك يا وال يا الله، أشكو إليك وأبكي وإفكي وسوء فعلي وتركي وشهوة القيل والقال يا الله، وأحب دنيا ذميمة من كل خير عقيمة، بها البلايا مقيمة وحشوى فات واشغال يا الله، يا ويح نفسي الغوية السوية، أضحشت روج علي وقصها الجاه والمال يا الله، يا رب قد غالبتني وبالأمان سبتني وفي الحظوظ كبتني وقيدتني بالأقبال يا الله، قد استعدتك ربي قلبي وحل عقد ذكربي، فانظر إلى الغم ينجال يا الله، قد استعنتك ربي على مداوات قلبي وحل عقد ذكربي، فانظر إلى الغم ينجال يا الله، قد استعنتك ربي وحل عقد ذكربي، فانظر إلى الغم ينجال يا الله، يا ربي يا خير كافي احلل علينا العوافي، فليس جيدا مخافي عليك تفصيل واجمال يا ربي، عبدك ببابك يخشى أليم عذابك ويرتجيني ثوابك، وغيث رحمتك هطال يا الله، وقد أتاك بعذري أو بانكساري وفقري كعسري بمحض جودك والإفضال يا الله، وامنن عليه بتوبة تغسله من كل حوبة، واعصمه من شر أوبة لكل ما عنه قد حال يا الله، فأنت مولى الموالي المنفرد بالكمال والتعالي، علوت عن ضرب الأمثال يا الله، جودك وفضلك وبرك يرجى وبطشك وقهرك يخشى، وذكرك وشكرك لازم وحمدك والإجلال يا الله، يا ربي أنت نصيري كل خيري، واجعل جنانك مصيري، واختم بالإيمان إلى جال يا الله، وصل في كل حال على مزيل الضلال من كلمته الغزالة، والحمد لله شكرا على نعم منه تترى، نحمد سرا وجهرا.

من حسود ظالمين يا الله يزيلوا للمنكرات يقيموا للصلوات يأمروا بالصالحات محب للصالحات.

الذنوب واستر لكل العيوب كل الكروب واكفي هذا المؤذيين يا الله واختم بأحسن ختام إذا دان الانصرام وحان حين الانصرام.

ربي إني ذو الصفات العليا قائم بالفنا أريد عطيا يا الله تحت باب الرجا وقفت بذلي فأغذني بالقصد قبل المنية والرسول الكريم باب رجائي فهو غوثي وغوث كل البرية يا

تبنا إلى الله من الذنوب من العيوب والتابعات، تبنا إلى الله من الكلام والحركات والساكنات. نستغفر الله العظيم عدد جميعا عدد الأشياء مع المضاعفات لنا والأحباب وأهل الدين ماضيهم وآت، لما علمنا وجهلنا ولجميع الغافلات ولحرام أو ندم ومباح ومكروه وواجبات ولكل ما يعلمه الله ماضيات ومقبلات. نستغفر الله العظيم للمؤمنين والمؤمنات. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمات، يا حافظ احفظنا وثبتنا ما للثبات، ما تعلم وهب لنا كل الهبات. يا الله بدل ذنوبنا حسنات التابعات، يا الله سمعنا وأطعنا فاهدنا للصالحات، وآتنا يا ربنا في الدين وأعطنا حسن اليقين مع كمال العافيات. دائم وأصلح ما فسد وارفع لكل المذيات، منك الهداية والعناية والنعائم سابقات، وما تشاء كان فانظر بالعيون

الدار به، واغفر لناظمها وللقارئين هم والقارئات ومن سمعها أو نشرها وكاتبين وكاتبات، وارحم وفق أمة أحمد وهدي واصلح للنيات عليه صلى الله وسلم وآله كل الأنبياء والصالحين والصالحات في كل لحظة أبدا على عداد اللحظات، والحمد لله كما يحب هذا النعمات عدد خلقه ورضا نفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصون، يا حليم لا يعجل، صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم رضوان الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا أمامنا كل مخيف. تيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج للبيان والتفسير، حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير. وأخاف ممن يخاف منك، وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد حرسنا بعينك التي لا تنام، اغلقنا بقلبك الذي لا يرام، وأنت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، وبركة في العمر، وصحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، ومغفرة بعد الموت، وعفا عند الحساب، وأمانا من العذاب. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه. يا عمدتي يا عدتي يا منقذي.

0: لا إله إلا الله الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي.
1: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا رحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم القيوم الذي لا يموت أتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم القيوم الذي لا يموت أتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه بالله. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه رب اغفر لي. لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم.

0: خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
2: أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله.
1: أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعث المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله

بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم.

بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله

بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله.

بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم

بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي، وتجمع بها شملي، وتلم بها شعثي، وترد بها ألفتي، وتصلح بها ديني، وتحفظ بها غائبي، وترفع بها شاهدي، وتزكي بها عملي، وتبيض بها وجهي، وتلهمني بها رشدي، وتعصمني بها من كل سوء. اللهم إني أسألك إيمانا دائما يباشر قلبي، وأسألك يقينا صادقا حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبته علي، ورضني بما قسمته لي. اللهم أعطني إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الصبر عند القضاء، والفوز عند اللقاء، ومنازل الشهداء، وعيش السعداء، والنصر على الأعداء، ومرافقة الأنبياء. اللهم إني أنزل بك حاجتي، وإن ضعف رأيي وقصر عملي وافتقرت إلى رحمتك، فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرني من عذاب السعير، ومن دعوة الثبور، وفتنة القبور. اللهم وما ضعف عنه رأيي، وقصر عنه عملي، ولم تبلغه نيتي وأمنيتي من خير وعدته أحدا من عبادك، أو خير أنت معطيه أحدا من خلقك، فإني راغب إليك فيه.

وسلما لأوليائك نحب بحبك الناس ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد عليك التكلان، وإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود الركع السجود الموفين لك بالعهود، إنك رحيم ودود وأنت تفعل ما تريد. سبحان من تعطف بالعز وقال به، سبحان من لبس المجد وتكرم به، سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي القدرة والكرم، سبحان ذي الجلال والإكرام، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. الله

إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين

بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل والحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش

عالم الغيب وشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعلكم سمعا وأبصارا وأفئدة لما تشكرون وقالوا إذا ضللنا في الأرض إنا لبخلق جديد بل هم بلقوا ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا ما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدوا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون الله أكبر الله أكبر تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم فمضهم عما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيلهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم العذاب الأدنى والعذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم من ذكر بيت ربه ثم أعرض عنه إن من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك ويبصر بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أعلم يهدينهم كما أهلكنا من قبل من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك الآيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز في نور جبيس أن تأكل منه أنعامهم أنفسهم أفلا يبصرون يقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا منظرون

سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عين يشرب عباد الله يفجرون تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعم

وتكون فيها كاسا كرم ساجوسا كبيرا عين فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون اذا رايت مسجدهم لولوا منثورا اذا رايت ثم رايت نعيمه وملكا كبيرا عليهم ذهب سندس خضر واستبرق وحلوى سرم فضه وسقام ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما يشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما الله أكبر سمع الله لمن حمده

اللهم اسقنا واغثنا اللهم اسقنا غيث مغيث مجلا سحطا فقنا عمن دائم مبارك في معلوك العافية ولا تجعلنا من المحرومين. اللهم ارفع واصرف عنا وعن المسلمين الأثار ولا البلاء والقحط والحمى الجد والجر والظلمة وجميع أنواع الفتن والمحن والأمراض والأسقام من شدائد الزيغ والضلال وزلة الريح والجهل البلاء ما أظهر بنا وما بطن وأنجر المستضعفين والمكروبين المظلومين المسلمين وكلاهم وصنهم وتولهم ورعهم والهم ومجدهم فينا وتب وترضى وتوبنا وبهم ما يجري في القضاء واصرف واعف وتوزل عنهم.

الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.

له الملك له الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وإليه النشور ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد.

إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله.

السابقين أعلى فراديس الجنان خالدين من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب برحمتك يا أرحم الراحمين. وافعل كذلك بوالدينا وذرياتنا وأحبابنا إلى يوم الدين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن.

0: محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
1: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم لبيك، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وتحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وسلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. في كل لحظة أبدا عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك وكرِّم بقدر عظمة

في كل لحظة ومن أبدا عدد ما علمت وزينة ما علمت وملء ما علمت. صلى الله عليه على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم.

سيد العرب والعجم نبي الحرمين محبوب عند رب المشرقين والمغربين صلى الله عليه. يا أيها المشتاقون لنور جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم بجميع الصلوات كلها عدد ما في علم الله على سيدنا محمد وآله ومن والاه في كل لحظة أبدا بكل لسان لأهل المعرفة بالله. اللهم صل وسلم بجميع الصلوات كلها عدد ما في علم الله على سيدنا محمد وآله ومن والاه في كل لحظة أبدا بكل لسان لأهل المعرفة بالله. اللهم صل وسلم بجميع الصلوات كلها عدد ما في علم الله على سيدنا محمد وآله ومن والاه في كل لحظة أبدا بكل لسان لأهل المعرفة بالله عدد خلقك زينة عرشك ومداد كلماتك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والأصحاب صلاة وسلاما ترفع بهما بيني وبينه الحجاب وتدخلني بهما عليه من أوسع باب تسقيني بهما بيده الشريفة أعذب الكؤوس من أحلى شراب. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والأصحاب صلاة وسلاما سلاما ترفع بهما بيني وبينه الحجاب وتدخلني بهما عليه من أوسع باب وتسقيني بهما بيده الشريفة أعذب الكؤوس من أحلى شراب. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والأصحاب صلاة وسلاما ترفع بهما بيني وبينه الحجاب وتدخلني بهما عليه من أوسع باب وتسقيني بهما بيده الشريفة أعذب الكؤوس من أحلى شراب عدد خلقك ورضا نفسك زينة عرشك ومداد كلماتك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري واجمعني به في كل أطواري وعلى آله وصحبه يا نور. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري واجمعني به في كل أطواري وعلى آله وصحبه يا نور. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري واجمعني به في كل أطواري وعلى آله وصحبه يا نور عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك في كل لحظة أبدا عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك. بسم الله الرحمن

وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت

0: هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ونحن نشهد بما شهد الله به ونشهد الله على ذلك، ونستودع الله هذه الشهادة وهي لنا عند الله وديعة، نسأله حفظها حتى يتوفانا عليها. إن الدين عند الله الإسلام. قل اللهم مالك الملك، اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، تعطي من تشاء منهما وتمنع من تشاء، أنت ترحمنا فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم اقضي عنا الدين واغنينا من الفقر، وتوفنا على طاعتك والجهاد في سبيلك. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها وكذا ذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين، إنا كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت، واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت، واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت، واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، ومن عذابك أستجير. أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنيا دنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، خير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم، شر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك في كل لحظة أبدا، عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. آمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبد الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم يقولون إلا كذبا. فلعلك باقع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إنهم فتية آمنوا بربهم بهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم ما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي يعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي ليقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم ما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثلا رجل جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبي وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنة وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو ويحاور وكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل علي حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثواب وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم تسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم ألن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب وترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني هم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين ويأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوا من الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين وأمضي حقبا فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذا وينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى لا تبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال لم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال قتلت نفسا زاكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال لم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعد فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقام قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فاتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمية ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ بهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن ياجوج وماجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا سوى بين الصدفين قال انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرق عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. قال هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. وأعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا، الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء، إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزؤا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة.

هذه إذاعة نور الإيمان بتريم، كنا وإياكم مع نقل مباشر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم. مستمعين الكرام، روي في الحديث النبوي عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. رواه الإمام مسلم. في هذه اللحظات تستمعون إلى تلاوة مباركة لسورة البقرة بصوت القارئ الشيخ أسامة الصافي.

ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس

إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم،

ذلك سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده.

عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء. سبحان الله عدد ما خلق في الأرض. سبحان الله عدد ما بين ذلك. سبحان الله

الشفيع الكريم وعلى محمد منا ومنكم أفضل الصلاة وأزكى التحية والتسليم.

غياث الخلق رب العالمين، وبالأسماء ما وردت بنص وما في الغيب مخزونا مصونا بكل كتاب أنزله تعالى وقرآن شفاء للمؤمنين، وبالهادي توسلنا ولذنا وكل الأنبياء

قطبة حقا وجه الدين تاج العارفين رقى في رتبة التمكين مرقان وقد جمع الشريعة واليقين وذكر العيدروس القطب أجلى عن القلب الصدى للصادقين عفيف الدين محي الدين حقان له تحكيمنا وبه اقتدينا ولا تنسى كمال الدين سعدا عظيم الحال تاج العابدين بهم ندعو إلى المولى تعالى.

0: سترين وغفران لكل المذنبين، ونختمها بتحصين عظيم بحول الله لا يقدر علينا. وستر العرش مسبول علينا، وعين الله ناظرة إلينا. ونختم بالصلاة على محمد إمام الكل خير شافعنا، والحمد لله رب العالمين.
1: آداب يوم الجمعة: كثرة الدعاء وذكر الله، كثرة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قراءة سورة الكهف. آداب صلاة الجمعة: الاغتسال والتطيب ولبس أحسن الثياب، الذهاب إلى المسجد مبكرا، صلاة ركعتين تحية المسجد، الجلوس في مكان خال وعدم تخطي الرقاب، الإنصات لخطبة الإمام، ترك البيع والشراء عند سماع الأذان.
2: اسمع يا أخوي محتار، الكل يقول لازم تدخل جامعة.
3: ليه لازم؟ ماشي اسمه لازم، خلك من كلام الناس والنظرة القديمة. أنا اخترت تعليم فني، وشفنا الحمد لله، أشوف المشروع شفنا قدنا بفتح.
2: والله جد كل الأحماس ده عندك، وما خفت من كلام الناس؟
3: الصدق أنا فكرت في مستقبلي وفي نفسي وأبغيت، ما هو في كلامهم.
2: أوه، وكيف الوضع؟ وإيش الحل؟
3: شوفنا بقول لك حاجة، اسمع أخوك وتعلم لك مهارة واشتغل وروح ابني نفسك من بدري.
2: يا أخي اسمع، شكلي لازم أعيد التفكير وروح أشوف خيارات التعليم المتاح عندنا، وخاصة التعليم الفني ده.
4: لا تدع الآخرين يختارون طريقك، اختر ما يبني مستقبلك. التعليم الفني فرصة حقيقية للنجاح. وعي بالتعليم الفني.

0: صلاة الجمعة ركعتان.
1: عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: صلاة الأضحى ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان، وصلاة المسافر ركعتان، وصلاة الجمعة ركعتان، تمام ليس بقصر، على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. أخرجه النسائي.
2: القراءة في صلاة الجمعة بسورة الجمعة والمنافقين.
3: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة: ألف لام ميم، تنزيل السجدة، و هل أتى على الإنسان حين من الدهر. وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين. أخرجه مسلم.
2: القراءة في صلاة الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية.
4: عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. قال: وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما أيضا في الصلاتين. أخرجه مسلم.
1: جواز تخفيف الصلاة.
2: عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كنت أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا. أخرجه مسلم.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: شمائل الرسول بالخلق النبي،
0: حديث الجمعة
1: جاءت بوصف الصحب على لسان الحب.
0: شرح موجز لشمائل الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مع السيد الداعية زيد بن عبد الرحمن بن يحيى.

0: على لسان. الحمد لله رب العالمين حمدا يفوق ويعلو ويفضل حمد الحامدين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله الطاهرين وأصحابه الغر الميامين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، كنا قد شرحنا في باب كيف كان ضحك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأدركنا الوقت، وها نحن نعاود النظر في ذلك الحديث الذي افتتح به الإمام الترمذي هذا الباب، حيث قال عن سيدنا جابر بن سمرة قال: كان في ساقي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حموشة، وبينا أنها دقة متناسبة مع أعضائه، وكان لا يضحك إلا تبسما، وقد مر معنا هذا المعنى، وكيف أنه لا يقهقه صلى الله عليه وآله وسلم، بل كان ضحكه التبسم. فكنت إذا نظرت إليه قلت: أكحل العينين وليس بأكحل. بالنسبة لضحكه صلى الله عليه وآله وسلم وأنه لا يضحك إلا تبسما، هذا في غالب أحواله صلى الله عليه وآله وسلم، فلا منافاة بينه وبين ما جاء في بعض الروايات من ظهور صوت يسير منه كما تقدم، يسمعه من بقربه صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يسمعه من هو بعيد عنه. وأما قول سيدنا جابر: فكنت إذا نظرت إليه قلت: أكحل العينين وليس بأكحل، فهو يثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكحل، ثم ينفي ذلك. وقاعدة البيان أن المنفي غير المثبت، ما دام أنه نفى شيئا وأثبت شيئا، فما أثبته لابد أن يكون غير ما نفاه، فهو ينفي التكحل المعروف عند الناس، ولكن عينه كانت كالذي تكحل وهو لم يتكحل صلى الله عليه وآله وسلم. فالسواد الذي يرى على عينه صلى الله عليه وآله وسلم طبيعي، كأنه وضع كحلا ولم يضع كحلا صلى الله عليه وآله وسلم، وكأنه وضع طيبا ولم يضع طيبا صلى الله عليه وآله وسلم، فعرقه أطيب من الطيب، وبدنه لا ينفح إلا بالطيب. وقد قال الإمام الصنعاني: يقولون عند الطيب يذكر أحمد، فهل عندكم من سنة فيه تذكر؟ فقلت لهم: ما الطيب إلا محمد فنذكره، والشيء بالشيء يذكر صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. ثم يقول الإمام الترمذي بالسند المتصل إليه: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: أخبرنا ابن لهيعة عن عبيد الله بن المغيرة عن عبد الله بن الحارث بن جزء أنه قال: ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. ففيه بيان كثرة تبسمه صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما كان ذلك لكمال أخلاقه وتواضعه وحسن عشرته لمن حوله. يلقى الناس صلى الله عليه وآله وسلم بوجه مشرق طليق بسام، وتبسم المسلم في وجه أخيه كما بينت السنة صدقة يتصدق بها على أخيه، لأنه مما يدخل السرور على قلبه ويرغبه في سماع حديثه والأنس به والجلوس إليه. بل وبين الآن معظم البشر الأثر السحري للابتسامة وللبشر في تقارب الناس وفي إيجاد الود وفي إيجاد التقارب وفي إيجاد كمال التعايش، إنما ذلك بالابتسامة، فهو خلق معروف عند كثير من البشر، لكن أستاذ هذا الخلق كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبالسند المتصل إلى الإمام الترمذي قال: حدثنا أحمد بن خالد الخلال قال: حدثنا يحيى ابن إسحاق السيلحاني قال: حدثنا ليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن الحارث قال: ما كان ضحك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا تبسما، وهو أيضا في الجامع كما أنه في الشمائل. يقول الإمام أبو عيسى الترمذي بعد ذلك: هذا حديث غريب من حديث ليث بن سعد، وبه إليه قال حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني لأعلم أول رجل يدخل الجنة وآخر رجل يخرج من النار، يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقال: اعرضوا عليه صغار ذنوبه ويخبأ عنه كبارها، فيقال له: عملت يوم كذا وكذا كذا، وهو مقر لا ينكر وهو مشفق من كبارها، فيقال: أعطوه مكان كل سيئة عملها حسنة، فيقول: إن لي ذنوبا ما أراها هنا. قال أبو ذر: فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ضحك حتى بدت نواجذه صلى الله وسلم وبارك عليه. قوله في الحديث: إني لأعلم أول رجل يدخل الجنة، هو نفسه صلى الله عليه وآله وسلم، فهو أول من يستفتح باب الجنة وأول من يدخلها صلوات ربي وسلامه عليه. قوله: وآخر رجل يخرج من النار، وهو آخر رجل يدخل الجنة، فلا يبقى بعد هذا الرجل الذي يخرج آخر رجل من النار، لا يبقى بعده في النار إلا أهل النار الذين كتب الله عليهم البقاء السرمدي الخلود أبد الآباد، وهم الكفار، كما قال الله سبحانه وتعالى: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. وهذا هو الخلود الذي يكون شأن من مات على غير الإيمان. أما أهل الإيمان ولو كانوا عصاة ولو كانوا مذنبين ولم تدركهم الشفاعة فأدخلوا النار، فهم سيخرجون منها على دفعات، كما جاء في حديث الإمام مسلم بن الحجاج عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم أو قال بخطاياهم فأماتهم إماتة حتى إذا كانوا فحما أذن بالشفاعة فجيء بهم ضبائر ضبائر فبثوا على أنهار الجنة، ثم قيل: يا أهل الجنة أفيضوا عليهم، فينبتون نبات الحبة تكون في حميل السيل. فقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ضبائر ضبائر، أي دفعات، وذلك لأن ذنوبهم وكبائرهم ومعاصيهم متفاوتة، فلهذا لا يكون خروجهم في وقت واحد بل في أوقات متفاوتة. قوله في الحديث: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقال: اعرضوا عليه صغار ذنوبه ويخبأ عنه كبار الذنوب كبارها، فيقال له: عملت يوم كذا وكذا كذا، فلا يستطيع الإنكار، قال: وهو مقر لا ينكر. نسأل الله عز وجل العفو والعافية وأن يغفر لنا ويعفو عنا. قال: وهو مشفق من كبارها، عندما تعرض عليه صغار الذنوب يشفق ويخاف من كبار الذنوب، فيقال، يسمع خطاب الرحمة وخطاب الحق جل جلاله: أعطوه مكان كل سيئة عملها حسنة. فحينئذ عندما يرى الكرم الإلهي يقول: إن لي ذنوبا ما أراها هنا، فهذا يبين ما دل عليه قول الله سبحانه وتعالى في سورة لقمان: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فالعبد إذا تاب وصدق في توبته مع الله سبحانه وتعالى حينئذ يبدل الله سيئاته حسنات. فالآية في من تاب في الدنيا وحسنت توبته، والحديث في من مات على المعصية فعذب في النار ثم تيب عليه وكان الله غفورا رحيما. وتحويل السيئات إلى حسنات هو الذي أشار إليه محب رسول الله البوصيري في قوله: لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.
1: شمائل الرسول بالخلق النبي،
2: حديث الجمعة
1: جاءت بوصف الصحب على لسان الحب
2: معظم. شرح موجز لشمائل الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مع السيد الداعية زيد بن عبد الرحمن بن يحيى.

0: الدعاء في الخطبة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم جمعة من باب كان نحو دار القضاء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما ثم قال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغثنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. قال أنس رضي الله عنه: ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. قال: فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت. قال: فلا والله ما رأينا الشمس سبتا. قال: ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما فقال: يا رسول الله، فادعوا الله يمسكها عنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم حولنا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. فانقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. أخرجه البخاري ومسلم.
1: الإشارة في الدعاء.
2: عن حسين بن عبد الرحمن أن عمارة بن رؤيبة رضي الله عنه رأى بشر بن مروان على المنبر رافعا يديه، فقال: قبح الله هاتين اليدين، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أن يقول بيده هكذا، وأشار بإصبعه المسبحة. أخرجه مسلم.
3: اجتناب التكلف في الدعاء. عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حدث الناس كل جمعة مرة، فإن أبيت فمرتين، فإن أكثرت فثلاث مرار، ولا تمل الناس هذا القرآن، ولا ألفينك تأتي القوم وهم في حديث من حديثهم، فتقص عليهم فتقطع عليهم حديثهم فتملهم، ولكن أنصت، فإذا أمروك فحدثهم وهم يشتهونه، فانظر السجع من الدعاء فاجتنبه. فإني عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك، يعني لا يفعلون إلا ذلك لاجتناب. أخرجه البخاري.
1: وعن أبي نعامة أن عبد الله بن مغفل سمع ابنه يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها. فقال: أي بني، سل الله الجنة وتعوذ به من النار، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء. أخرجه أبو داود.

عزيزي الطالب، عزيزتي الطالبة، في مرحلة الثانوية العامة مستقبلك بيدك، وخياراتك اليوم تصنع نجاحك غدا، فافتح مستقبلك بنفسك. فالتعليم الفني والمهني أصبح اليوم من أسرع الطرق للوصول إلى سوق العمل. تخصصات متعددة، مهارات مطلوبة، وفرص حقيقية للنمو والتطور. واختر ما يناسب شغفك وليس ما يفرضه الآخرون، فمستقبلك في مهارتك. وعي بالتعليم الفني.

0: من حكم الإمام ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى.
1: لا تفرحك الطاعة لأنها برزت منك، وافرح بها لأنها برزت من الله إليك. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، هو خير مما يجمعون. قطع السائرين له والواصلين إليه عن رؤية أعمالهم وشهود أحوالهم، أما السائرون فلأنهم لم يتحققوا الصدق مع الله فيها، وأما الواصلون فلأنه غيبهم بشهوده عنها. ما بسقت أغصان ذل إلا على بذر طمع. ما قادك شيء مثل الوهم. أنت حر مما أنت عنه آيس، وعبد لما أنت له طامع. من لم يقبل على الله بملاطفات الإحسان قيد إليه بسلاسل الامتحان. من لم يشكر النعم فقد تعرض لزوالها، ومن شكرها فقد قيدها بعقالها. من عرف الحق شهده في كل شيء، ومن فني به غاب عن كل شيء، ومن أحب لم يؤثر عليه شيئا. إنما حجب الحق عنك شدة قربه منك، واحتجب لشدة ظهوره، وخفي عن الأبصار لعظم نوره. لا يكن طلبك تسببا إلى العطاء منه فيقل فهمك عنه، وليكن طلبك لإظهار العبودية وقياما بحقوق الربوبية. كيف يكون طلبك اللاحق سببا في عطائه السابق؟ جل حكم الأزل أن ينضاف إلى العلل. عنايته فيك لا لشيء منك، وأين كنت حين واجهتك عنايته وقابلتك رعايته؟ لم يكن في أزله إخلاص أعمال ولا وجود أحوال، بل لم يكن هناك إلا محض الإفضال وعظيم النوال. سبحان من لم يجعل الدليل على أوليائه إلا من حيث الدليل عليه، ولم يوصل إليهم إلا من أراد أن يوصله إليه. ربما أطلعك على غيب ملكوته وحجب عنك الاستشراف على أسرار العباد. من اطلع على أسرار العباد ولم يتخلق بالرحمة الإلهية، كان اطلاعه فتنة عليه وسببا لجر الوبال إليه. حظ النفس في المعصية ظاهر جلي، وحظها في الطاعة باطن خفي، ومداواة ما يخفى صعب علاجه. ربما دخل الرياء عليك من حيث لا ينظر الخلق إليك. استشرافك أن يعلم الخلق بخصوصيتك دليل على عدم صدقك في عبوديتك. غيب نظر الخلق إليك بنظر الله إليك، وغب عن إقبالهم عليك بشهود إقباله عليك. الأكوان ظاهرها غرة وباطنها عبرة، فالنفس تنظر إلى ظاهر غرتها والقلب ينظر إلى باطن عبرتها. إذا أردت أن يكون لك عز لا يفنى فلا تستعزن بعز يفنى. الطي الحقيقي أن تطوي مسافة الدنيا عنك حتى ترى الآخرة أقرب إليك منك. العطاء من الخلق حرمان، والمنع من الله إحسان. جل ربنا أن يعامله العبد نقدا فيجازيه نسيئة. كفى من جزائه إياك على الطاعة أن رضيك لها أهلا. كفى العاملين جزاء ما هو فاتحه على قلوبهم في طاعته، وما هو مورده عليهم من وجود مؤانسته. من عبده لشيء يرجوه منه أو ليدفع بطاعته ورود العقوبة عنه فما قام بحق أوصافه. إذا وقع منك ذنب فلا يكن سببا ليأسك من حصول الاستقامة مع ربك، فقد يكون ذلك آخر ذنب قدر عليك. إذا أردت أن يفتح لك باب الرجاء فاشهد ما منه إليك، وإذا أردت أن يفتح لك باب الخوف فاشهد ما منك إليه. ربما أفادك في ليل القبض ما لم تستفده في إشراق نهار البسط. لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. مطالع الأنوار القلوب والأسرار. نور مستودع في القلوب، مدده من النور الوارد من خزائن الغيوم، نور يكشف لك به عن آثاره، ونور يكشف لك به عن أوصافه. ربما وقفت القلوب مع الأنوار كما حجبت النفوس بكثائف الأغيار. ستر أنوار السرائر بكثائف الظواهر، إجلالا لها أن تبتذل بوجود الإظهار، وأن ينادى عليها بلسان الاشتهار.

0: نور الإيمان بتريم تقدم لكم برنامج فاسألوا أهل الذكر، برنامج أسبوعي مباشر نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم في مختلف شؤون الدين والحياة. فاسألوا أهل الذكر مع الشيخ الدكتور سالم بن أحمد بن أبي بكر الخطيب، حوار الأستاذ سالم بن عبد الرحمن بفضل، هندسة صوتية عبد الله بن مبروك بريك، إشراف عام السيد علوي بن سالم بن صميط.
1: تسأل دائما ويجيبك العلماء حتى تسعدا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، مستمعي إذاعة نور الإيمان وقناة نور الإيمان من دار مصطفى بتريم، أحييكم أينما كنتم بتحية الإسلام وتحيتهم يوم يلقونه سلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير وعمرها بكل ما يحبه ويرضاه. أحييكم ورحب بكم في هذا الصباح المبارك من هذا اليوم الفضيل، يوم الجمعة، في حلقة جديدة ومباشرة من برنامج فاسألوا أهل الذكر. وبداية نرحب بكل من يستمع إلينا الآن، خصوصا أحبابنا في مدينة تريم وضواحي هذه المدينة المباركة، وبكل من يستمع إلينا في مدن وقرى وادي حضرموت، خصوصا أحبابنا في وادي دوعن عبر إذاعة إشراق من دوعن. كذلك أرحب بمستمعينا في مدن ساحل حضرموت، خصوصا أحبابنا في مدينة المكلا عبر إذاعة نور الإيمان من رباط الروضة بالمكلا، وأحبابنا في مدينة الشحر عبر إذاعة نور الإيمان من رباط المصطفى بالشحر، وأحبابنا في مدينة الحامي عبر إذاعة النور من رباط النور بالحامي. وكذلك الترحيب بمن يستمع إلينا خارج محافظة حضرموت، خصوصا أحبابنا في مدينة عتق بمحافظة شبوة، والذين يستمعون إلينا عبر إذاعة البث التعليمي بعتق. والترحيب أيضا بمستمعين في جميع أنحاء العالم عبر تطبيق الإذاعة عبر الإنترنت. أرحب بالجميع وأسأل من الله ينفعنا وإياكم بما سيسمعنا في هذه الحلقة من توجيهات وإجابات وإرشادات علم رسول الله صلى الله عليه وسلم على لسان فضيلة الشيخ سالم بن أحمد بن أبي بكر الخطيب. ونرحب بشيخنا الكريم، حياكم الله شيخ سالم، جزاكم الله خير الحضور. آمين الله. شيخ سالم، ندخل مباشرة في أسئلة الإخوة المتابعين. وفي عندنا سائل يأتي بأسئلة ويقول أنه شخص يريد أن يسافر إلى جدة، ولكن البساطة التي تذهب إلى جدة هناك، قال البساطة العامة خصوصا، قال أنها السواقين يتسهلون في أمر الصلاة وبالخصوص صلاة الفجر، قال فهو يريد الآن أن يذهب بالطائرة ويتجنب الباصات لأجل هذا الأمر، قال لكن الطائرات تكون صباح الجمعة، وإذا ذهب معهم فستفوت عليه صلاة الجمعة، فما هو الأفضل الآن، يذهب مع أصحاب الباصات فغالبا ستضيع صلاة الفجر، أو أنه يذهب مع أصحاب الطائرات فيحافظ على صلاة الفجر ولكن قد تذهب الجمعة؟
3: نعم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هنا هذا يعني يتردد الأمر بين أمرين أحلاهما مر، إما تضيع صلاة الجمعة وإما تضيع الصلاة صحيحة بأركانها وشروطها داخل خارج الباص، لأن هذه صلاة الفريضة لا تصح والسيارة تمشي، لابد من إتمام الركوع والسجود إذا أمكن ذلك، فيعني كل منهما مشكلة. على كل حال يمكن نذكر المذاهب في هذا، ثم بعدين نذكر ما يترتب به على مذهبنا. أولا، لا خلاف بين العلماء أن السفر قبل طلوع الفجر جائز وإن أدى إلى فوات الجمعة، لأن الإنسان لم يخاطب بالصلاة بعد، ما دخل وقت المخاطبة بالصلاة. ولا شك أيضا أنه ولا خلاف بينهم أنه بعد الزوال أنه يحرم السفر إلا أن تمكنه الجمعة في طريقه، وهذا باتفاق. الخلاف واقع ما بعد طلوع الفجر إلى الزوال، هذا محل الخلاف. المقرر عندنا في المذهب أنه لا يجوز إلا إذا كانت الجمعة تمكنه في طريقه، وإلا لا يجوز، وكذلك لعله هذا أيضا مذهب الحنابلة. المالكية والحنفية عندهم في هذا سهولة، أو العكس، هو الحنابلة مع الحنفية. على كل حال الحنفية في هذا المقام هو مقامهم أسهل، الحنفية يقولون بأنه يجوز السفر بعد طلوع الفجر وقبل الزوال يوم الجمعة وإن أدى إلى فوات الجمعة. فيمكن الاعتماد على هذا القول، فنقول تقليدا لهذا القول أنه يجوز السفر بعد طلوع الفجر وقبل الزوال، وخصوصا أنه الآن لغرض أنها لا تفوته الصلاة في الطريق، ليس هو معاند ويريد ترك الجمعة. وأما إذا كانت الجمعة تمكنه في طريقه فهذا واضح وكلامه يقول الجمعة تفوته، صحيح.
2: نعم.
3: تمام. هذا الخلاف يعني الآن الذي ذكرناه في المسألة، أنه في بعض الأقوال تجيز السفر قبل الزوال وبعد الفجر حتى وإن أدى إلى فوات الجمعة، وهذا أيضا في قول عندنا، في قول عندنا أنه كذلك أيضا يجوز إذا كان السفر طاعة، وإذا كان مباح لا، إذا كان بيسافر لأجل حج، لأجل عمرة، لأجل زيارة النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من الطاعات، يجوز قبل الزوال وبعد الفجر. وأما إذا كان لا بيسافر سفر مباح لا يجوز. تمام. هذا الآن عرفنا الأقوال. الآن بالنسبة تفصيل المسألة على مذهبنا، على مذهبنا ما الذي يقدم؟ يقدم له المحافظة على الجمعة، لأنه هذا يقين الفوات، بيسافر يوم الجمعة متيقن أن الجمعة بتفوته، بينما إذا كان بالباص يمكن تفوته الصلاة، ويمكن على خلاف العادة إذا طلبوا من صاحب الباص أنه يوقف ربما يوقف، فالآن هذا يقين الضرر وذاك محتمل الضرر، فيترك يقين الضرر إلى محتمل الضرر. فإذا الخلاصة على مذهبنا بل يجب عليه أن لا يسافر يوم الجمعة بعد الزوال ولا حتى قبل الزوال على معتمد المذهب، إذا لا يجوز أن يسافر يوم الجمعة بالطائرة إذا كان بيؤدي إلى فوات الجمعة بعد طلوع الفجر، وإن كان سبب ذلك الخوف على فوات الصلاة في الطريق، لأنه هذا مظنون وهذا يقين، والله أعلم.
2: نعم. هو بعدين ستفوته الجمعة لكن سيصليها ظهر في الطائرة، لكن إذا ما أمكنه أن يصلي قائما سيصلي جالس على الكرسي، فسيستوي هنا الظهر مع الفجر، سيكون كله جالس في الكرسي، لن يستقبل القبلة ولن يقوم يعني يصلي في مكان مستقر.
3: أنا ما فهمت اللي تقصده يعني.
2: هو ستفوته الجمعة لكن يلزمه الظهر.
3: تمام. نعم.
2: سيصلي الظهر في الطائرة،
3: في الطائرة ولا حتى بعد أن يصل يعني بإمكان. نعم.
2: نعم. إذا كان سيلزمه الظهر فلن يصليها يعني قائما إذا كان ما أمكن ذلك في الطائرة.
3: تقول نفس الشيء بيؤدي إلى فوات الظهر. نعم. ويصليها قاعد.
2: نعم. فستفوده الظهر والجمعة.
3: ربما يقول لا هو بيصلي الآن بالطائرة من هنا إلى جدة مثلا ساعة زمن،
2: بيصلي
3: الظهر وهو متم الأركان.
2: الله. جزاكم الخير شيخ سالم. وكذلك عنده سؤال آخر، وسؤاله الثاني قال لو أعطاني شخص مثلا مبلغ معين قال كألف ريال مثلا وأمرني أن أشتري به له شيء.
3: أيه.
2: نعم. وأراد أن يشتري له شيء، قال لكن أنا ذهبت واشتريت بهذا المبلغ الذي أعطاني نفسه شيء آخر لي، لكن سأعوضه بعدين من مالي بمبلغ آخر يعني أشتري له شيء، هل يلزمني، هل يجوز لي هذا أو أنه يلزمني أن المبلغ نفسه الذي أعطاني إياه أن أشتري به حاجته؟ وقبل ما نسمع الإجابة نستقبل اتصال من أبو عبيد. مرحبا.
4: السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: معنا سؤال.
2: تفضل اسمعك.
4: السؤال هو يعني واحد لدى عملية في عين. تمام.
2: نعم. أفضل صوت المذياع وارفع صوتك أبو عبيد.
4: واحد لدح عملية في عينه.
2: نعم.
4: وبعدين الدكتور قالوا يعني توك توظف محل العين ذلك الناس المع والسيود يعني قالوا سيد على كتية أو سيكة يعني تفيد على الأرض كاية يعني يقول سبحان ربي الأعلى والحمد يعني تفيد على كاية أو سيكة لا تخليه بحتك كتير في القاع.
2: نعم.
4: أروه وعينه ما يلمسها الماء.
2: نعم.
4: يعني هذا من أعضاء الوضوء يعني. صحيح. كيف صلاته هذا يعني صحيحة وعليه القضاء ولا كيف؟
2: تسمعوني يا جماعه معكم سؤال اخر.
4: جزاكم الله خير.
2: نعم. انت كذلك. نعم. مسائل هذا الذي نرجع إليه، ويقول أنه المال هذا الذي أعطاني هل يجوز لي أن أتصرف به وأبدله بغيره أم لا؟
3: طبعا لا، لا يجوز، لأنك أنت وكيل والوكيل مستأمن على المال الذي يوضع عنده، فأنت أمين، فإذا تصرفت في هذا في غير ما طلب منك فتعتبر الآن تحولت من أمين إلى خائن، ومن كنت مثابا إلى مأزور. لا يجوز لك أبدا إلا لو وصلت إلى حالة ضرورة بحيث أنها تجوز لك أكل المال الحرام، إلا فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. طالما لم تصل لحال الضرورة لا يجوز لك أن تتصرف في هذا المال. إذا أحببت أن تتصرف في هذا المال لابد من موافقته، تتواصل معه ويأذن لك بالتصرف فيه، فيكون حينئذ كالقرض، كأنه أقرضك إياه، صار دخل إلى ملكك وعليك البدل وتصير ضامن لهذا. أنت الآن وكيل، إذا تلف هذا المال من غير أي تقصير منك ومعلوم سبب التلف يعني ما هو مجهول، فأنت غير ضامن. لكن إذا تصرفت فيه صرت الآن أنت خائن وحينئذ آثم، وأيضا الضمان قد وقع عليك حتى لو تلف المال بغير تقصير منك. إذن الخلاصة لا يجوز، والله أعلم.
2: جزاكم الله خير شيخ سالم. ونأخذ سؤال أبو عبيدة الذي يقول أنه في شخص عمل عملية في عينه فمنعه الطبيب من إيصال الماء، من وصول الماء إلى هذه العين، وكذلك منعه من السجود مباشر على الأرض إلا إذا وضعت يعني وسادة بينه وبين الأرض فأمكنه ذلك، فهل ما حكم صلاته هنا وهل يجب عليه القضاء أم لا؟
3: نعم، أولا ينظر إلى الطبيب هذا هل هو ثقة وهل هو متساهل في الأمور الشرعية وإلا يعطيك الكلام عن علم وعن معرفة. فإذا كان على ما يدور في قلبك، إذا وقع في قلبك بأن هذا الرجل عن خبرة يتكلم وما قال هكذا إلا لخوف الضرر، فأنت لا تأخذ بقوله. وأما إذا احتملت الله على ما أنا ما أدري هل هذا صادق ولا لا، ما يكفي الأخذ بقوله هكذا حتى يغلب، حتى يقع في ظنك على الأقل، حتى ظن فقط يقع في قلبك أنه صادق بالظن. وإلا عليك أن تسأل طبيب آخر، أن الطبيب هذا الذي أجرى العملية منعني من هذا، قال أنا ما أعلم حاله هل هذا مستقيم، لأن بعض الدكاترة كما قد شوهد عنده تساهل في أمر العبادة، يمكن يقول خلاص حتى مع التوضيت خلاص أنت الآن معذور، ويذكر لك أشياء ما هي من تخصصه، هو تخصصه العملية الجراحية التي أجراها، لكن في أمور الصلاة واللي يقولك لا تسجد، ما هو عارف هل يحصل من ذلك ضرر. فأنت إذا كنت لا تعرف ما هذا الطبيب على الأقل اسأله هل بيضرني هذا لو سجد، هل لو فعلت كذا هل بيضر. فإذا كان قالك أخبرك بالضرر وصدقته بذلك ولو ظنا، عليك أن تعتمد على قوله وإلا لا تعتمد على القول. ثم بعدين لو أنت احتملت الأمر ما عندي أحد، وقع في قلبك أنت أنه بيحصل لك ضرر من هذا الآن باعتقادك أنت، لأنه الإنسان إذا ظن أنه شيء يضره لا يقدم عليه. على كل حال إذا كان هو وجد أنه فعلا خوف الضرر عليه بسجوده أو بإيصال الماء، فإيصال الماء عليه أن يغسل قدر الصحيح من الوجه، ما أمكنه من الصحيح، ويتلطف بحول العين بيأتي مثلا بقطنة أو بسفنجة يضع فيها الماء ويقطره على حوالي العين كمثل ما تفعل المرأة لما تضع البودرة على وجهها، كذلك يفعل بالماء، لا يكون مجرد مسح وإنما يكون مجرد، وإنما لابد أن يكون جري للماء ولو جريا ضعيفا يساعده بهذه القطنة أو بالسفنجة، فيغسل الصحيح ويتيمم عن هذا المكان الذي يخاف من أن يصل الماء إلى العين، فحينئذ صلاته صحيحة ولكن عليه القضاء، عليه أن يقضي مرة أخرى هذه الصلاة. هذا بالنسبة للماء. وأما بالنسبة للسجود فكذلك الأمر، إذا ظن أن السجود هذا سيضره فيسجد على قدر الاستطاعة إلى المكان الذي مسموح له، فما زاد على ذلك لا يفعله، فلو بيفعله وكان يعتقد الضرر بيتحول بعدين من قربة إلى معصية، سجودك الآن وأنت تعتقد الضرر بيكون حرام، فيجب عليك أن تتجنب هذا الحرام فيكون سجوده صحيح. لو كان العين اغتسلت صحيح ولم يكن فيها أي شيء، لم يغتسل ما يحتاج للتيمم، فيكون وضوء صحيح وسجوده الآن عذر معذور لا يكون عليه قضاء. لكن المشكلة هو في عدم إيصال الماء إلى الوجه، لو كان جزء من حوالي العين لا يستطيع إيصال الماء إليه، منعه الطبيب من إيصال الماء إليه فيتيمم عنه حتى حاجة بسيطة، ثم بعدين عليه القضاء، لأنه هذا في عضو من أعضاء التيمم، لما يكون الجراحة أو مثلا البلستر في الوجه أو اليدين يكون فيه القضاء، وإلا لم يكن في الوجه واليدين فأمره فيه تفصيل، أما هذا بلا تفصيل مباشرة يكون القضاء في هذا حينما يكون البلستر في الوجه أو اليدين، والله أعلم.
2: جزاكم الله خير شيخ سالم. وعندنا سؤال كذلك متعلق بالجبيرة لسائل عندنا، لكن قبل ذلك نستقبل اتصال من أبو أمين من الشحر. تفضل أخي أبو أمين. أبو أمين.
5: أيوة، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: مع باركة
2: علينا وعلى الجميع إن شاء الله، تفضل. تفضل أخي أبو أمين.
5: ألو.
2: نعم تفضل نسمعك.
5: الصوت واضح. طيب السؤال الأول، هنا موضوع الخوف من الرز وكنا. الخوف من الرز والخوف من المستقبل هنا، وخوف من هذا الشخص يموت جوع. هذا الشخص اللي يخاف من الجوع ويخاف من المستقبل، ولا والرزق هنا ياتي ولا ياتي راح صار الاول
2: اللي يخاف من الرزق والمستقبل وليش
5: الخوف هنا من المستقبل
2: نعم والرزق
5: ويخاف انه يموت الجوع
2: آه.
5: شخص
2: واضح سؤال
5: السؤال الثاني ان في شخص افرض يسوي العمليه افرض يسوي العمليه يجي الموت اجل الموت اجل الشوق اللي جاء الله سبحانه وتعالى
2: نعم.
5: وتخرج جنه ومرافقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الجنه لكن واجهته مشكله المشكله امه وابوه هنا غضبانين عليه بس غضبانين من لا يسمع الكلام يسمع الكلام فواه امره انه يسوي العمليه هنا عشان كمات تو مشتاقين عليه امره انه يسوي العمليه لكن رفض بادب واحترامه رفض هنا بادب واحترام قال لا بس هو قال لا وكيف حل مشكلته ابوه وامه هنا هم غضبانين عليه عشان يموتوا عشان ريب كيف حل مشكله هذه واحد سؤال
2: واضح سؤال
5: ايوه السؤال الثالث الاحتفال المولد هنا الشريف ان في شخص له يريد ان ينشد في هذا المولد يريد ان ينشد في هذا المولد لكن منعوه بس وهذا الشخص قال قاطع هذه المجالس المولد الشريف قاطع هذه المجالس بسبب انه قاطع المجالس منعوه ينشد
2: نعم
5: قاطع المجالس هذه المجالس وحكم الشخص
2: واضح سؤال نعم
5: السؤال الرابع ان في شخص اشترى خرابه بيت قديم اشترى خرابه بيت قديم حصل داخل خرابه ذهب الناس حاضرين حاضر السائح او المشتري
2: واضح سؤال
5: السؤال الخامس الاخير هنا القلم الازرق القلم الازرق هنا في اليد الخط هنا في اليد هنا في الجلد هل يضر الوضوء او لا راح سؤال
2: مره ثانيه السؤال الاخير
5: القلم الازرق قلم
2: أيوة.
5: قلم
2: نعم
5: في
2: الأيادنا
5: هل
2: ينقض الطهور
5: أو لا
2: تمام يمنع وصول الماء واضح واضح السؤال اسمعوني إجابة إن شاء الله نعم قبل ما نأخذ أسئلة الأخ أبو أمين عندنا سائل كذلك له سؤال متعلق بالجبيرة ويقول أنه حصلت نعم وضع جبريع على رجله والطبيب منعه من وصول الماء إلى هذه الجبيرة ومن حوالي هذه الجبيرة ما الحكم الآن؟ قال هل عليه قضاء أم لا؟ قالوا هل يأتي قول الإمام النووي بعدم وجوب القضاء في حقه أم لا؟
3: أيه. بالنسبة كونه منعه من إيصال الماء إلى في هذا المكان إن كان سبب المنع لكونه أصلا هذا المكان الذي منعه من إيصال الماء إليه هو متضرر بحيث أنه هذا بيتضرر من وصول الماء إليه فهذا يكون لا بأس ليس عليه القضاء إذا لم يكن في عضو من أعضاء الوجه التيمم التي هي الوجه واليدين وأما إذا كان لا هو منعه من إيصال الماء إليه خوف التسرب أن يتسرب الماء إليه فهذا يكون عليه القضاء لأنه هذا المكان الآن يعتبر زائد لا هو جريح ولا هو محل استمساك فيكون عليه القضاء ولكن لأنه المطلوب منه شرع أن يتلطف بشيء بحيث أنه لا يصل الماء إلى الجرح فيمتثل أمر الطبيب لكن يكون عليه القضاء والله أعلم
2: جزاكم الله شيخ سالم وسؤال الأول الأخ أبو أمين كان يسأل عن شخص يخاف من المستقبل ومن أمر الرزق وكذلك يخاف من الموت جوع نعم ما نصيحتكم توجيهكم له
3: هذا الشخص إذا كان نشأ من هذا عدم ثقة في الله تبارك وتعالى أو إساءة ظن بحق الله تبارك وتعالى فهذا أمر محرم هذا أمر غير جائز يعني والله سبحانه وتعالى قد التزم بالرزق لمن يشاء من عباده وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها فهذا إذا كان أدى إلى عدم حسن إلى فقد حسن الظن بالله تبارك وتعالى ونشاء منه ما هو سوء ظن فهذا يتحول من أن يكون قربة ومن أن يكون حذرا إلى أن يكون معصية ولكن إذا كان له عنده سوء ظن بس هو يتخوف من المستقبل لما يقول الآن حروب قادمة أنا أخاف أن تكون هناك حروب وأن هذه الحروب تؤدي إلى مجاعة وأن أموت جوعا أو يموت أولادي جوعا فهذا أيضا غير لايق لا يصل إلى درجة التحريم وبدل من هذا لا بأس أن يأخذ الإنسان بالاحتياط ويدخر بعض ما يسر الله تبارك وتعالى له يدخره لأنه في سبب وإلا هم قالوا ادخار زيادة على قوت سنة هذا مذموم شرعا لكن لما أنه الآن وجود سبب وجود مثلا مناوشات بين بعض الدول وبين بلدنا، فهذا الآن نعتبره أنه سبب مجوز له ليدخر أكثر من سنة، فهذا الأخذ بالاحتياط لا أنه يصل إلى درجة الإساءة بالله تبارك وتعالى. وكل على كل حال يعمل ويجد ويعلق أمله بالله تبارك وتعالى، لأن هذا قد يكون من فعل الشيطان. الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعيدكم مغفرة منه وأيضا قال وفضلا، والله أعلم.
2: نعم، جزاكم الله خير شيخ سالم. ونأخذ نستقبل استصال من سيد عمر بسعيد. تفضل سيد عمر.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
6: يقول يعني شكركم شكرا جزيلا على هذا البرنامج الطيب المفيد الذي يستفيدون كثيرا من الناس يستمعون لهذا البرنامج، جزاكم الله خير.
2: آمين وياك.
6: معنا سؤالين في الميراث يا دكتور سالم، وسؤالين في السنن الراتبة مشان نعرف ما لنا وما علينا.
2: نعم،
6: السؤالين في الميراث هذا من واقع يعني من الآن، يعني من اللي الآن نعيشه نحن، إنه واحد قال يعني توفي رجل غير متزوج، شوف كيف، ولا عنده لا عيال ولا عنده شيء، عنده يد وعنده أخوان، يعني الآن الميراث حقه لمن يقسم هذا؟ كيف تقسم بين الميراث؟ ما يده بس أبوه والده بس وأخوانه بس؟ ده السؤال الأول.
2: واضح،
6: مفهوم يا أستاذ سالم؟
2: واضح سؤال. نعم،
6: السؤال الثاني، هي واحد يقول لي يا أخي دحين والدي توفي وخلف بيت، والبيت هذا عندي أخوات وعنده أخوان، الأخوان والأخوات خذوا كل اللي قالوا البيت، وأنا ساكن في البيت أنا وبناتي مع بنات بس، وهو موظف يا أخي ما عنده داخل محدود. الآن ما أصروا ولحوا أنه يخرج من البيت ما يبيعون البيت، وله ذات إيش يعمل؟ كيف يحل الحل؟
2: تمام،
6: صادق، هذا في الميراث. نأتي في السنة الراتبة، يعني من السنة الراتبة قال كعتين قبل الفير أفضل من الدنيا وما فيها، يا سلام. لكن بعض اللي يدرسون نحن يعني قالوا لا بد تكون السنة الركعتين هذا خفيفة. كيف خفيفة عشي؟ خفيفة عشي متوسط عشي ثقيل في الصلاة، بغيت فينا كيف تكون الصلاة خفيفة ركعتين؟
2: تمام.
6: واضح. أيضا في الصلوات المسنون الراتبة، نحن اليوم جمعة، بغينا نفهم ما لنا وما علينا من الصلوات المسنونة بعد دخول وقت الجمعة وبعد صلاة الجمعة، مشان نعمل بما سنه النبي عليه الصلاة والسلام ونحصل على الأجر الكبير في هذا اليوم المبارك. واضح يا أستاذ سالم؟
2: واضح يا أستاذ سالم.
6: جزاكم الله خير وشكرا.
2: إن شاء الله. آمين وياك.
6: حياك.
2: نأخذ السؤال الثاني لسألة أبو أمين، وكان يسأل عن شخص، وهو قد تقدم هذا السؤال البداية منه، أنه ترك العملية طلبا للقاء الله جل جلاله، وإن ترتب على ذلك موته. الآن إشكاله في أن الأب والأم غير راضيين عن تركه للعملية، فهل يلزمه الآن موافقتهم وطاعتهم، أم أن هذا أمر راجع له ولا يجب عليه أن يلتزم بأمر الوالدين؟
3: نعم، الذي ذكروه بأنه في مثل هذه الحال لا يلزمه إجراء العملية، لا تكون إجراء العملية ملزمة عليه إلا إذا كان متوقف عليها الموت سريعا إذا لم يعمل هذه العملية، وذلك مثلا إذا طعن الإنسان يحتاج إلى خياطة هذا الجرح، وإلا يحصل له نزيف ويموت، فهنا العملية يعتبر الآن واجبة حتى ما أمر بها والده، فيكون إجراء العملية واجب عليه. وأما إذا كانت لا، هو العملية فيها متوقع شفاء كبير ولكنه ما يصل إلى درجة الموت السريع إذا لم يفعل ذلك، فحينئذ العملية في مثل حاله لا تلزم، ولما أن فيها أيضا خطر لا يجب عليه طاعة والده ووالدته، فلا يعتبر بهذا عاصي، يمكنه أن يترك هذه العملية، وخصوصا أنه كان إذا كان فعلا أنه ما في قلبه ما يظهر على لسانه من أنه حبا لله والرسول وشوقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومرافقته، فهذا محل طمع كبير، يعني بإمكانه أن يرحل إلى ربه. وقد قالوا أنه يكره إكراه الطبيب إكراه المريض على الدواء، يكره إكراه المريض على الدواء من باب أولى أن يكره إجباره على العملية، فحينئذ يمكنه أن لا يفعل العملية، ولكن إن فعل العملية إرضاء لوالديه وإبقاء لحياته أيضا، لأنه خيركم من طال عمره وحسن عمله يزداد من فعل الطاعات ليقربه هذا زيادة إلى عند النبي صلى الله عليه وسلم. فذلك الرجل الذي قام بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك أراد النبي أن يكافئه فقال سلني حاجتك، فقال ما أريد من حاجات الدنيا وإنما أريد من حاجات الآخرة، وقال أريد مرافقتك في الجنة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أو غير ذلك، قال لا بل هو ذلك، وقال أعني عليها بكثرة السجود. فإذا من أسباب الأشياء إن شاء الله الذي نطمع أن تكون مرافقة فيها للنبي صلى الله عليه وسلم كثرة السجود، لأنه قال أعني عليها بكثرة السجود. هو ما قدمه للنبي صلى الله عليه وسلم وبركات النبي بالدعوة، هو أيضا بإعانة للسجود. فهذا الشخص لما يعمل عملية إرضاء لوالديه وأيضا زيادة في الأعمال الصالحة ليعيش ويزداد من الأعمال الصالحة، فهذا في فعله أفضل من أن يترك هذا ويموت، والله أعلم.
2: نعم. لكن هو ذكر أنه الأب والأم يعني يشق عليهم هذا الشيء، تركوا للعملية وأنه سيموت ويتأثرون يعني، فهل من هذه الناحية أنه يشق على الوالدين يجب عليه؟
3: لا يجب عليه، في كل الأحوال لا يجب عليه، لأنه أيضا في العملية ضرر، خوف التخدير، تكون تخدير يؤدي للوفاة، أنه العملية يكون يحصل نزيف، يحصل مضاعفات بعد العملية، فلا يجب عليه أن يقدم الإنسان على في شيء في ضرر محتمل كبير في مثل هذه الأمور. فهو بالخيار بين أمرين، لكن نحن نقوله الأحسن أن تفعل ما يرضي والديك وفي ذلك فرح لهم، وتكون أنت الأسباب، هذه من الأسباب أنك تعيش إلى الحياة. ولأن التداوي سنة، هو يكره إكراه المريض عليه نعم، لكنه ذاته التداوي سنة، وقد تداوى أشرف المتوكلين على الله صلى الله عليه وسلم. نعم
2: نعم، جزاكم الله خير شيخ سالم. والسؤال الثاني لأبو أمين، كان يسأل عن منشد كان يحضر مجالس العلم وينشد فيها، والآن منع من الإنشاد في مجالس العلم، فترك مجالس العلم جملة كاملة، ما حكمه؟ ما نصيحتكم وتوجيهكم له؟
3: يعني كان هو يحضر
2: ينشد يحضر وينشد، الآن منع من الإنشاد، فلأجل هذا صارت عنده ردة فعل فترك حضور المجالس كامل.
3: هو لا يجمع بين خسارتين، خسارة الإنشاد والدعوة إلى الله بالنشيد داخل المجلس، ثم بعدين فراق المجلس، يجعل أشياء لله تبارك وتعالى لا يجعلها لهو النفس، هذا هو نفسه واقع في الخسارة. فقال له لا، ارجع انطلب منك النشيد فانشد، منعت من النشيد فأنت مأجور إذا صحت نيتك بالنشيد أنك بتنشد لأجل أن تسمعهم ذكر الله تبارك وتعالى والثناء على النبي صلى الله عليه وسلم وتسمعهم الدعوة إلى الله، فأنت مثاب على ذلك إذا حصل بالفعل، وإن لم يحصل وأنت في نيتك ذلك فأيضا أنت مثاب على ذلك، لكن الخسارة عليك الكبير أن تحضر مجالس العلم أو مجالس الذكر، والله أعلم.
2: جزاكم الله خير. السؤال الرابع لأبو أمين، يقول أن شخص اشترى بيتا قديما خرابة، ثم وجد هذا المشتري ذهب في هذه الخرابة وهذا البيت، الآن يسأل هذا الذهب لمن، للبائع أو للمشتري؟
3: عفوا ما ركزتها.
2: نعم، يقول أنه شخص اشترى بيت قديم خرابة، ثم وجد هذا المشتري مبلغ أو مقدار معين من الذهب في هذه الخرابة، يقول هذا الذهب الآن لمن، يرجع للمشتري هذا الجديد أو للبائع الملك الأصلي؟
3: بل يرجع إلى من كان قبل، يرجع إلى من اشترى منه، فإن ادعى من اشترى منه وإلا من اشترى من اشترى منه، وهكذا حتى نصل إلى من أحيى هذا الدار. نعم. من أحيى هذا الدار من بناء هو الذي يعطى هذا الذهب يكون له، وبعدين عرفه إذا كان عليه ليس عليه شيء من آثار الجاهلية يكون هذا لقطة ويعرفه ويتملكه الأول، يعني زيد اشترى من عبيد، عبيد اشترى من الثالث، فنرجع من الأول إلى الثاني إلى الثالث إلى الرابع إلى الخامس إلى من أحيى هذا الدار، من بنى هذا الدار، دار بناه فلان، فلان هذا حقك هذا الذهب، إن قال حقي خلاص وله ادعاه، قال لا ما هو حقي، قال خلاص أنت الآن المخاطب به، فيعرفه إذا لم تظهر عليه من آثار الجاهلية، وإذا ظهر عليه ما يدل على أنه من آثار الجاهلية فهو ركاز يتملكه ويخرج الخمس زكاة، ومع ذلك الأربع لخماس هي له، والله أعلم.
2: نعم، جزاكم الله خير شيخ سالم. وسؤال الأخير لأبو أمين، يقول أنه لو كان القلم في بعض أعضاء الوضوء، كتب مثلا بالقلم في اليد أو في شيء، قال هل هذا القلم يمنع وصول الماء فلا يصح الوضوء معه أم لا؟
3: لا، هذا الحبر هذا لا يمنع وصول الماء سواء كان بالكتابة أو بالحبر بالفعل، إذا لأنه هذا ليس في كثافة إنما هو مجرد لون، فلا يمنع وصول الماء إلى البشرة، والله أعلم.
2: نعم، جزاكم الله خير شيخ سالم. وننتقل الآن إلى أسئلة الأستاذ عمر بسعيدة، وعندنا سؤال الأول كان يسأل عن التركة، أنه شخص توفي وخلف جد وأخوان وإخوة، نعم، لمن ينصرف الآن، تنصرف هذه التركة؟
3: كان سيدنا عمر وكان الصحابة كان يتجنبون الإفتاء في مسائل الجد والإخوة، ويقول لا حياه الله ولا بياه، قال سلوني عن عضلكم ولا تسألوني في الجد والإخوة، فلا حياه الله ولا بياه عن ابن سيدنا ابن مسعود أو أحد من الصحابة كان يقول مثل هذا، وكان يقولون من أراد أن يقتحم جراثيم جهنم فليفتي بين الجد والإخوة. لكن هذا الكلام كان قبل أن توضع كتب خاصة متخصصة في فقه المواريث. بعد ما وضعت هذه الكتب المتخصصة صار الإفتاء بين الجد والإخوة، لكنها هي مسائل متشعبة تحتاج إلى معرفة هل هناك وارث غيرهم وإلا ما حد إلا وارث إلا هم. وعلى كل حال إذا كان جد وإخوة فقط أنه يعطى الجد الحظ من ثلث جميع التركة أو ما يتبقى بعد أصحاب الفروض. فمثل هذه هذا أحسن يتوجه بالسؤال فيها إلى شيء من دور الإفتاء لأجل يكون الجواب موثق ومعرفة هل هناك ورثة آخرون أو غير موجودين. نعم والله أعلم.
2: جزاكم الله خير. السؤال الثاني يقول أنه الأب توفي وخلف إخوة وأخوات، قال كل واحد خرج في بيته، استقل ببيته، مستقل بخاص به، وبقي هذا واحد من الإخوة جالس في هذا البيت وفيه بناته ومع بناته عايش في بيت الورثة هذا. قال ولا يستطيع مثلا أن يشتري بيت آخر، هو موظف قال، لكن الأخوة الآن طلبوا منه الخروج من هذا البيت، ماذا يفعل وكيف يتصرف؟
3: طلب من الخروج، إذن يجب عليه أن يخرج، لأنه هذا الدار مشترك بين الورثة، لا يجوز لأحد من الورثة أي واحد منهم جميعهم لا يجوز لهم أن ينتفعوا بشيء من مال الميراث إلا بموافقة الآخرين. يطلب يقول أنا أخوكم وأنتم إخواني، أنا أبقى في البيت ومن يحب منكم أن يأتي للبيت يجي للبيت، يعني هذا بالرضا. لكن لو قال لا

0: حتى واحد بس واحد معاند حتى عن عند قال أنا هذا دار مشترك بيني وبينكم لا أريدكم أن تبقوا فيه فإذا يخرجوا من هذا البيت. طيب كيف نفعل في هذا البيت؟ البيت هذا الآن يكون أمامنا خيارات. في الخيار الأول نقول بأننا نجعله على سبيل المهيئة يقولون مناوبة، السنة هذه عند فلان، السنة على قدر نصيبه، السنة هذه عند فلان الذكر، نصف السنة عند البنت، نصف بعدين السنة عند الذكر آخر، هذه يسمونها مهيئة أو منابة. وهذا الكلام كله إذا ما حصل اتفاق بينهم على شيء، ما اتفقوا على شيء وصارت منازعة يجعلوا بينهم مناوبة، ما اتفقوا على هذه المناوبة قال هذه طريقة هذا ما هو حل أن نجعلها مناوبة بين على. طيب كيف الحل؟ يؤجرون البيت. رافضين أو بعضهم يرفض تأجير البيت،
1: يؤجرون حتى لأخيهم هذا نفسه
0: لأي واحد، نعم حتى لأخوه هذا يمكن أنهم يؤجروا له. فإذا رفضوا التأجير يبيعون البيت، قل نبيع البيت جميعا، رفضوا البيع أو بعضهم رفض البيع، فحينئذ يتدخل القضاء إذا حصل بينهم نزاع ورفع الأمر إليه أن يؤجر هذا البيت عليهم ويعطيهم الإيجار على حسب الميراث. فإذا الخلاصة أن هذا الشخص أي حد ما يمكن يبقى في بيت الورثة إلا بموافقتهم، وإلا لو بقي في ذلك عانت قال أنا ما بخرج من البيت، بغيتهم تدخلون البيت تعالوا، ما لما أنا ما بخرج من البيت، يكون عليه إيجار من حينما طلبوا منه الخروج، بل هو عليه إيجار من عند الوفاة، من عند الوفاة، إلا إذا كانوا من قبل كانوا مسامحين والآن بدأت المضايقة عليه، فإذا طلبوا منه الخروج يخرج، وإلا بيكون عليه إيجار، وفوق ذلك يعتبر عاصي. يعني هم بغوا بيجرون على حد آخر مبلغ أكبر، وإلا بغوا ما بغوا حد فيه حتى واحد حتى على سبيل عند. هو لا ينبغي أن يكون هكذا بين الأخوة، لكن هذا الحكم الشرعي في أنه هذا حق لهم، هذا أنا كل جزء من البيت هو مشترك بين الورث، بيقول أنا أصلا لي نصيب فيه، أنا لي نصيب في هذا الدار، مثلا هو واحد من أربعة، أنا لي ربع في هذا الدار، نعم لكن ربع هذا مشاع، اقسم اقسموه بعدين هذا نصيبك تبقى فيه، لأنه كل جزء كل سنتيمتر في الدار في بعض منه حق بقية الورثة، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير شيخ سالم. وسؤال الثالث لسعد عمر بسعيد، كان يسأل عن ركعتي الفجر وفضيلة ركعتي الفجر، قال لكن سمعنا أنه ركعتي الفجر تكون خفيفتين، ما ضابط الخفة هنا؟ متى نقول أن الصلاة هذه خفيفة ومتى ليست خفيفة؟
0: نعم نعم، مطلوب هي أن تكون خفيفتين، ليس معنى الخفة كما قد يتبادر إلى أذهان بعض الناس أنه مراد بها السرعة، لا ليس المراد بها السرعة، وإنما أن لا يطيل القراءة، يقرأ فيها مثل الكافرون والإخلاص أو مثل هذه السورة ألم نشرح وألم ترى ونحو ذلك يقرأها، ولكن الأحسن لما يقرأ يقول يا أيها الكافرون والإخلاص، يقول يا الكافرون في الركعة الأولى والإخلاص في الركعة الثانية، هذا معنى كونها خفيفة. لا يقرأ فيها سورة طويلة، بيقرأ الفجر مثلا، بيقرأ شيء من السور التي تماثلها لم يكن، فهذا نقول خلاف السنة، فالسنة أن تقرأ مثل الكافرون والإخلاص أو إذا بالطويل ألم نشرح وألم ترى، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير شيخ سالم. وسؤال الأخير لسعد عمر بسعيدة، يسأل عن الصلوات المسنونة التي تكون بعد زوال الجمعة وكذلك بعد صلاة الجمعة.
0: السنن هو يوم الجمعة مثل غيره من بقية الأيام، السنن التي في غيره هي نفسها فيه، غاية الأمر أن الركعات التي قبلية الظهر تتحول إلى أنها قبلية الجمعة، والأربع ركعات التي بعد الظهر تكون بعدية الجمعة، والباقي نفسه، إلا أنه هذا يوم شريف ويوم له مكانته وفي ساعة إجابة يغتنمها الإنسان بالأعمال الصالحة أو بالدعاء، لأنه إذا شغل الإنسان عن الدعاء بفعل الخير يرجى من فضل الله تبارك وتعالى أن يعطيه ما كان يرغب فيه. من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين، يعني يعطيه الخلاصة واللب، لكن هذا إذا انشغل، يعني لولا انشغاله بذلك الأمر لكان يدعو الله سبحانه وتعالى. إذن من بعد طلوع الفجر ينبغي للإنسان أن يشتغل بالذكر بأنواع الذكر، من ذكر الله تبارك وتعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأفضلها قراءة سورة الكهف، فإذا يقرأ سورة الكهف والصلاة على النبي، هذا بالمقام الأول، ثم يأتي بعد ذلك مطلق قراءة القرآن، ثم بعد ذلك مطلق الذكر، يأتي مترتب هكذا من ناحية الأفضلية، أفضل شيء سورة الكهف، ثم بعد ذلك يليها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي بعد ذلك القرآن في غير سورة الكهف، ثم يأتي بعد ذلك أنواع الذكر، ويصلي صلاة الضحى إذا كان يهملها في باقي الأيام، كان عليه هذا يوم الجمعة على الأقل أنه هذا يوم فراغ أن يصلي صلاة الضحى، فيصلي صلاة الضحى ويسلم

0: للفرق من غير الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة سورة الكهف، وهي بعد أن يسلم الإمام. إذا سلم الإمام مباشرة وقبل أن يتحول أن يحول رجليه يبقى وهو كما هو، يأتي بالمسبعات، يأتي بسبع من سورة الفاتحة، ثم سبع من الإخلاص، ثم سبع من المعوذتين، قل أعوذ برب الفلق، ثم بعدها قل أعوذ برب الناس. هذه يأتي بها سبع سبع، وإذا شق عليه فيمكن هذه الثلاث السور الإخلاص والمعوذتين سبع سبع. وهذا كلامهم يشعر بأنه يقدم على أذكار الصلاة المعتادة التي هي التسبيح 33 والتحميد 33، لأن الشارع طلب بالسرعة فيها، لأنه قال قبل أن يثني رجليه، قبل أن يتحول عن القبلة بالنسبة لذلك لغير الإمام. أما الإمام يجري على الترتيب لأجل يعلم انقضاء صلاة الجمعة، لكن غير الإمام يبقى كما هو ويأتي بالأذكار المسبعات هذه قبل أن يتحول عن القبلة وقبل أن يحول رجليه. والله سبحانه وتعالى أعلم.
1: جزاكم الله خير شيخ سالم، ونستقبل اتصال من أبو عمر من تريم. تفضل أخي أبو عمر.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: إذا الله الشيخ شيخ سالم على هذه الأجوبة، وعندنا إشكال بسيط، هو هل بعدية بعدية الجمعة تقضى؟ هذا السؤال الأول. أما السؤال الثاني،
1: تفضل،
2: هل هذه المسبعات التي ذكرتها الآن بعد السلام من الجمعة هل فيها حديث صحيح؟ وجزاكم الله خير.
1: اسمعني يا جماعة. نعم، عنده سؤال. نبدأ بالسؤال الأول الذي هل بعد الراتبة بعدية الجمعة تقضى؟
0: نعم، هي راتبة بعدية الجمعة تقضى مثل غيرها من الصلوات التي ذات وقت. كل صلاة مربوطة بوقت أنها تقضى إذا فاتت، مثل ما تقضى بعدية الظهر لو فاتت، كذلك أيضا بعدية الجمعة تقضى، والقبلية لو فاتت يسن قضاها. الضابط عندنا أن كل صلاة ذات وقت هذه سنة إقضاها وتقضى ذات وقت وعادة، يعني الصلوات كذلك التي ليس لها وقت ولكن اعتادها من النفل المطلق في الليل، لو ترك النفل المطلق بالليل وهو قد اعتاد يسن له قضاء بالليل، أو حتى بالنهار لو كان نفل مطلق بالنهار يصلي إذا تركه يسن له قضاء. فقط الصلوات التي لا تقضى هي ذات السبب، الركعتين تحية المسجد، ركعتين سنة الوضوء، الكسوف، الخسوف، هذه الأشياء التي هي ذات سبب إذا فاتت لا تقضى، فات سببها الآن وخرج الوقت حقها لا تقضى هذه الصلوات، والله أعلم. نعم.
1: وسؤاله الثاني يسأل المسبعات هذه هل لها
0: هي ورد ذكرها في حديث يعمل به فضائل الأعمال، واتفقوا على أن الحديث الضعيف إذا لم يشتد ضعفه على أنه يعمل به فضائل الأعمال، إنه هذا يعمل به احتياطا، واختلفوا هل يثبت بحكم شرعي أو لا يثبت بحكم شرعي، من ناحية نقول بأنها سنة أو ليس نقول سنة وإنما يعمل به احتياطا. إذن في هذا هو مطلوب منه. وعودة للسؤال قبل هذا، أنها بعدية الجمعة هذه تكون بعدية إذا صحت صلاة الجمعة، إذا كانت هذه صلاة الجمعة صحيحة بأن لم يكن هناك تعدد جمعة. إذا تعددت الجمعة فكانت صلاة الجمعة مشكوك فيها هل وقعت صحيحة أو لا، فلا تكون هناك بعدية الجمعة وإنما تكون بعدية الظهر، يصلي ظهر ويصلي بعدية الظهر. نعم. وعودة إلى ما نحن فيه الآن، وهو بالنسبة لهذا أنه ورد بذلك حديث يعمل به فضائل الأعمال، لا ينبغي الإهمال وتركه لأنه ورد فيه أجر عظيم، الله أعلم.
1: جزاكم الله خير شيخ سالم. ونرجع إلى أسئلة الواتساب، وعندنا سائلة تقول أن زوجها يستعمل التمباك له سنوات، وهي دائما تنصحه وتقول له اذهب إلى الطبيب وحاول أن تتعالج، لكن لا يسمع لكلامها، وهو كذلك يتمنى قال أن يترك هذا الشيء، ولكن قالت فيه هنا نقطة أنه يعني يستخدم هذا التمباك الآن عند أولاده، وعندما تنصحه أن يترك ذلك يقول أهو لا زالوا صغار فيستخدمه، قال كيف تتعامل معه وما نصيحتكم له؟
0: هو في هذا السؤال على ما فيه، هو فيه بشارتين. البشارة الأولى حرص المرأة على أن لا يصاب زوجها بمرض التمباك هذا وما فيه من أضرار وما فيه من سمعة أيضا. الأمر الثاني حرص الرجل وذاته، أو على الأقل رغبة الرجل أيضا في أن يترك هذا التمباك. فنستفيد من الحالين، المرأة أنها تساعد زوجها على ترك التمباك بتقديم شيء مأكولات أخرى له أو أي حاجة، هي تدعو له بأن الله سبحانه وتعالى يشفيه مما هو فيه، تنصحه بلطف، لا يكون النصيحة بالعنف، لأن العنف هذا قدر يولد الاستجابة، حينما أنت أحيانا

0: تكون بالعنف هذا يعكس الحال، وإنما يكون بالرفق وتنصحه بالتدرج. هو ما بيتركه إذا كانوا يعتاد عليه من سنين وطالبه أن يتركهم من الآن، هذا ما بيكون بسهولة. ومع أنه قوي الإرادة يستطيع مباشرة، وإنما يكون يتدرج فيه. إذا كان يستغرق مثلا هذا باكت كامل في 24 ساعة، خلي هذا الباكت يوزعه على يومين بدل ما كان يوزع في يوم واحد. وبعض الناس بمجرد ما يغضب أو جيله حالة أو ربشة أو أي شيء مباشرة يلجأ إلى التنباك، وهذا مشاهد. حينما يكون حاجة أزعجته ولا خبر فاجأه ولا حاجة ما عجبته، مباشرة كأنه يريد أن يهرب من ذلك الشيء إلى التدخين. فهذا معناه أنه ليس حل، إنما هذا الشيطان يحولك الشيء التي يواجهك أمامك. عندك حاجة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم علمك إياها، لا حول ولا قوة إلا بالله. كل مصيبة كل حاجة أولا واجهها بلا حول ولا قوة إلا بالله، فأنت تتبرأ من الحول والقوة وتردها إلى الله القوي المتين. يقول يا رب أنت حولي وأنت قوتي وأنت ملاذي وأنت مرجعي. فهذه معنى لما تقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم من كل أمر يطرأ عليك، لا تروح مباشرة إلى التدخين. فهذا التدخين هذا من أسوأ الأشياء التي يصيب بها بعض الشباب، وهي هذه نتيجة إهمال، نتيجة إهمال أو نتيجة سفر. مثلا سافر إلى بلد ما وما حد كان يراقبه، أو كانت معه رفقة سوء ولا أصحاب سوء، فجروا إلى هذا التنباك، وهذا صار علقة في القلب به وحصل إدمان عليه. فكان هذا بعض أئمتنا يميل إلى التحريم. علوه الإمام
1: استأذنكم في الوقوف عند الحكم الشرعي هذا كي لا نتأخر على المتصل أبو محمد من تريم. تفضل أخي أبو محمد.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: ما الحكم في حلق الشعر اللي هو سنة أو بقاوة سنة؟
1: حلق الشعر يعني يوم الجمعة تقصد؟
2: شعر رأس في جمعة ولا في غيره؟ حلق الرأس حكمه
1: تمام.
2: الأصل في سنة ولا بقاوة سنة؟ وإذا كان مثلا أصبح تشبه بالكفار ولا الحكم واحد
1: واضح اسمعوا الإجابة شو. نعم وقفت عند الحكم
0: تمام. هذا الحكم فيه أن كلام الإمام الحداد يميل إلى أنه حرام، وكان سيدنا الحسين بن الشيخ بكر يقول أنه مما يخاف على صاحبه سوء الخاتمة، يعني أمر خطير يعني هذا مسألة. ولكن مع ذلك على المقرر في المذهب عندنا أنه مرتبته الكراهة ولم يصل إلى التحريم لعدم وجود الضرر، إلا على من يضره. إذا كان يضره بالفعل أو يظن أنه يضره يصير هذا حرام، يعني لأن الحرمة ليست ذاتية، ليس مثل الخمر. الخمر ولو قطرة ولو على يقين أنها لن تضره ولو على يقين أن قليلها لن يجر إلى كثيرها حرام. قطرة أدنى قطرة لو تعمد تناولها يعتبر هذا حرام، بل ويعتبر كبيرة من الكبائر شرب الخمر. وأما بالنسبة للتدخين فهذا الحكم فيه أنه عدم التحريم، ولكن مع ذلك هو مذموم. فهذا الرجل يساعد نفسه بهذا الأمر أن هذا يؤذي زوجته، وكذلك أيضا ربما يعطي السمعة عند الأولاد أن أولاده بعدين يعيرون في الشارع أو في مكان ما، أنت أبوك يدخن، أنت أبوك مدخن. فأنت حرصا على فرحة أولادك وعلى سمعتك عند أولادك وعند غيرك أن لا تفعل هذا. وإذا كانوا ابتليت في هذا فليكون في غرفة مخصصة في داخل البيت، هذه تكون للتدخين، لا تكون تدخن أي وقت طرأ لك وعنا لك. لأن هذه فائدة الغرفة، لما تكون موجودة غرفة للتدخين خاصة فيها فائدتين. أولا فيها الستر، ما يظهر هذا أمام الأطفال ولا أمام أحد. الأمر الثاني أنه فيه ربما يجعلك هذا في مشقة أن تقوم، تلزم نفسك أن لا تدخن إلا في ذلك المكان، فيكون هذا من أسباب التقليل. يعني لأن كلما أردت أن تقوم أن تدخن فتقوم إلى الغرفة، فهذا معناه أنه أحيانا قد تكسل وهذا فيقل التدخين، ويصير مع الأيام يمكن أن تترك ذلك. فإذا المجاهدة مطلوبة، ما بيزول هذا إلا بالمجاهدة. ولا بأس من حكاية قصة في هذا الموضوع يتساعد. أن امرأة جاءت تقول لزوجها أنها يبطل التدخين، وكان زوجها يرفض ذلك، وكانت تبكي عنده، إذا بكت يعني يتركها هذا اليوم ويوم يليه ثم يرجع بعد ذلك، ما يقدر. فقالت له بعد المحاولات كلها، واستمر أسبوع ترك ذلك ثم بعد ذلك يرجع، فقالت له أنا أرضى بأنك تدخن، لكن بشرط أن كلما تأتي ببكت من التنباك تعطيني قيمته. مثلا الآن لو فرضنا بس أن قيمته 500 ريال، 500 ريال هذا قيمة البكت، فيعطيها 500. استمر على هذا شهرين، عندما ما رآها مشق عليه 500 بكت يعطيها زوجته، زوجته بطرحها في نفقة البيت فما فيها خسارة. شافت الزوجة أن ماشي حل هذا، بعد في مرة من المرات لما أعطاها الخمسمائة أتت بالولاعة وحرقت الخمسمائة, فقالها أنت مجنونة, نحن نتعب في هذه الفلوس أنت تحرقين أكثر. قالت ما لك دخل, أنت قد أعطيتني إياها, أنت تحرق هذه الخمسمائة وتضرك, أنا أحرق الخمسمائة ولا تضرني, أتمتع بها. المرة الثانية أعطاها الخمسمائة على موجب الاتفاق, أخذتها بالولاعة, بدأت المشقة على الرجل تظهر, وثالث ورابع أربع مرات وخمس مرات ما تعداها حتى شفاه الله من هذا, وكانت من حكمة هذه المرأة والله أعلم.
1: جزاكم الله خير شيخ سالم. ونأخذ سؤال أبو محمد من تريم, ويسأل عن حكم الشرعي لحلق الرأس, هل بين الوجوب أو الندب أو الإباحة؟
0: هو حلق الرأس هو فيه الأصل الإباحة, يمكن يحلق الإنسان رأسه وأن يبقي رأسه, ولكن في أشياء تجعل حلق الرأس هذا سنة, وذلك الكافر إذا أسلم يسن له أن يحلق الرأس, وعند النسك الحج والعمرة يسن حلق الرأس, وكذلك الأمر الثالث لمن تأذى منه يسن له حلق الرأس, ويمكن يزاد على هذا رابع وهو إذا خاف أن لا يصل الماء إلى أصل منابت الشعر عند الغسل من الجنابة, فهذا يكون مطلوب منه أن يغسل الرأس. فتشوف بعض الشباب الآن شعره كثيف, لماذا أنت تفعل؟ قال هذا تشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم. في هناك سنن أخرى هي مستورة ليظهر بها التشبه, أنت لماذا لا تأخذ بها أذكار أعمال صالحة أخرى, كرم وشهامة ونجدة وغير ذلك من الأمور, ما يعمل بها أنها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم, وإنما يعمل بها حينما يطابق هواه, فهو في الغالب أنه ما هو قاصد النبي صلى الله عليه وسلم ومتابع المشابه, وإنما يقصد هذا لأنه فلان قد فعل وفلان قد فعل, فهو يريد أن يكون مثل فلان, وربما هذا فلان الذي يريد أن يكون مثله ممن لا يقتدى بهم. وكان سيدنا علي لما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال تحت كل شعرة جنابة, قالوا من ثم عاديت شعر راسي, وكان العلماء جروا على هذا الترتيب الذي هو من فعل سيدنا علي أنهم يحرقون شعر رأسهم إذا طال جدا بحيث أنهم يخافون أن لا يصل الماء. هو في كثير من الأحوال ربما بأصحاب الشعر الكثيف مع العجلة هذا يصل الماء إلى ظاهر الشعر لكنه لا يصل إلى الباطن, ووصول الشعر إلى الباطن هذا لابد منه في الغسل, مسامح به في الوضوء يكفي في الوضوء مسح الشعر دون البشرة, لكن في الغسل لابد من غسل الشعر, ما هو حتى مسح, غسل الشعر وغسل البشرة, فيصير مطلوب. وكنا نشاهد كبار السن إذا طال الشعر فينا وما قصينا يمكن عد الشعر إيش ذا, يقول لنا إيش ذا, يمر بالشعر, يعلمون أن هذا لا يكون فيه يسمونه خنفس, يعني يكون هذا شعره مثل أصحاب هذه الأغاني ونحو ذلك. كان قد ظهر موضة في فترة من الفترات, يمكن تشاهد كثير من الشباب إذا ما قلنا أكثرهم هؤلاء الشباب الذين لا يلبسوا الكوافي تجد شعره وافر هكذا يسمونه خنفس, فترة هذه ظهرت هذه الموضة, الآن ما هي واضحة. وكانوا هكذا إذا شافوا شعرنا قال أنت بغت كما هما تكون خنفس هكذا, يمكن يمر عليه بأصبعه هكذا يعت الشعر. فالمطلوب هذا حينما يكون ليس فيه تشبه بأحد يمكن تطيل الشعر, ومع ذلك التي جرى عليها عادة العلماء عندنا أنهم يحلقون الرؤوس اقتداء بسيدنا علي وخوفا من أن يمنع بعض الشعر الماء من الوصول إلى منابت الشعر والله أعلم.
1: جزاكم الله خير شيخ سالم. وعندنا هنا سؤال من سائلة تقول أنه الآن في شهر ربيع الأول يقرأ المولد في البيوت ويجتمع فيه كل من في البيت, قالوا قد يكون من في البيت يعني زوجة الأخ, فهنا يحتاجون إلى أن يضعوا ساتر بين النساء وبين الرجال الذي يسمى عندنا بالشبح, فيجلسون كلهم في غرفة واحدة وبينهم هذا الساتر, الرجال في جنب والنساء في جنب. تقول الآن هي السائلة, هل يجوز للمرأة أن تقرأ فصل من فصول المولد النبوي في هذه الغرفة التي يسمعها أصهارها أم لا يجوز؟
0: من ناحية الجواز هو صوت المرأة ليس بعورة, من ناحية الجواز يجوز, لأن هذا ليس مثل تلاوة القرآن وليس مثل أذان لم يختلفوا فيه بأن المرأة لا يجوز لأن تؤذن بحضرة الرجال, واختلفوا بالنسبة لقراءة القرآن, ولكن معدى قراءة القرآن لعله الأقرب هكذا على موجب القاعدة بأنه يجوز. ولكن السؤال هل الأفضل أن تفعل ذلك أو لا تفعل ذلك؟ طالما أنه في ستر بينهم يعتبر هذا أمر جائز, اجتماعهم في مكان واحد, الرجال في جانب والنساء في جانب وبينهم ساتر شبح بينهم يمنع رؤية أحدهما إلى الآخر, هذا من ناحية اجتماعهم. ومن ناحية القراءة لها أن تقرأ, ولكن الأحسن لها ألا تقرأ لأنه وإن كان صوت المرأة ليس عورة لكن قد يكون أحد يتلذذ بصوتها أو بالسماع لها، فيكون هذا من باب الاحتياط. لو كانت كبيرة في السن، هذا مرت عمهم مثلا ولا هذه كبيرة في السن بحيث أنها وصلت إلى حد القواعد، لا بأس أن تقرأ بحضرتهم، يعني معناه لا بأس، أن لا حرمة ولا كراهة في ذلك، لأن هي حتى يجوز لها أن تبتدئهم بالسلام وأن يردوا عليها السلام إذا كانت كبيرة قد وصلت إلى حد القواعد من النساء. بل حتى في بعض المذاهب وبل وفي قول عندنا اختيار للأذرعي أنه يجوز النظر إلى وجهها وكفيها هذه المرأة التي وصلت من القواعد، والمعتمد في المذهب أنه لا يجوز. هذه يمكن لها أن تقرأ بحضرته، ومع ذلك قال الله تعالى وَإِنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنْ، احتياطا ودرء للمفسدة. الأحسن للنساء لا يقرأن بحضرة غير المحارم، لو كان أخوان من عم لا بأس، هذه الأخوانهم أبوها وأخوانها تقرأ بحضرتهم، لكن صهورها الأحسن ألا تفعل، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير. وعندنا سائل يقول ما حكم قضاء الصلوات في غير أوقاتها؟ كان يقضي مثلا صلاة الفجر في وقت صلاة الظهر، أو يقضي صلاة الظهر في وقت صلاة العصر، ما الحكم؟
0: هو أمر جائز على كل حال،
1: نعم،
0: ولكن بل يكون أفضل إذا كان فيه مسارعة للقضاء. يعني لو فاتت إنسان صلاة العشاء وهو بعد الفجر يقضيها بعد الفجر،
1: أيوه، ولا ينتظر إلى
0: ولا العشاء، ولا ينتظر العشاء ولا ينتظر حتى إلى أن يزول وقت الكراهة، مسارعة لبراءة الذمة لأجل تبرأ ذمتهم من الصلوات. فكلما تعجل الإنسان في قضاء الصلوات الفرائض أو النوافل يكون أفضل من أن يؤخرها إلى وقتها، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير. السلام. نختم بهذا السؤال، والسائل يسأل فيه عن معنى فرطا لوالديه. عندما نقول فرطا لوالديه ما معنى الفرط؟
0: فرطا لوالديه معناه ممهدا لهم، يسبقهم على الحوض. اللهم اجعله فرطا وذخرا وعظة واعتبارا وشفيعا، وثقل به موازينهما، وافرغ الصبر على قلوبهما. هذا من الدعاء الذي يقال في صلاة الجنازة إذا كان الميت طفل، فيكون فرطا يعني فرط سابق لهم وممهد لهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أنا فرطكم على الحوض، فهو سابق عليه أفضل الصلاة والسلام لنا، ممهد لنا طمعا في الله. أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم هو السابق والممهد لأمته، ولنا إن شاء الله تبعا له صلى الله عليه وسلم في الصفوف الأولى، فهو قال أنا فرطكم يعني السابق والممهد. وكذلك أيضا الأولاد هذا الصغار هم ممهدون لآبائهم، فإذا مات الطفل هذا نعمة من الله سبحانه وتعالى، إذا مات وهو قبل البلوغ هذا نعمة من الله سبحانه وتعالى على والديه أن يكون هذا ممهد. إذا كان واحد وإذا كان اثنين اثنين يكون أسرع، ثلاثة كلما زاد العدد كلما كان، فهذا لا مضمون النفع. إذا كبر الولد الله أعلم ينفع ولا لا، يرجى أن ينفع أن ينفع، لكن ذي لا مضمون أنهم نفع وأنهم سبق لك، لكن يحتاج الصبر من الوالدين عند فقد مثل هذا. بل ذكر بعض علمائنا أنه يسن للإنسان إذا مات الهبن قبل البلوغ يصلي ركعتين شكر لله.
1: أجيب.
0: شوفوا ما هي إلا بكاء لله سبحانه وتعالى، لا يقوم يصلي شكر لله سبحانه وتعالى بأن الله أنعم عليه بأخذ الولد ليحفظه له في الآخرة. ألا هو ولدك نقله من الدنيا نقله لك في الآخرة، ما هو إلا فقط عند الحوض إلا عاد أشياء كثيرة بينفعك فيها هذا الولد وأنت ما تدري، فلذا يحتاج إلى الصبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى، أول ما يصلك الخبر لا تيسع، اصبر وثبت، بعدين أنت بتبكي إلى الله ابك، لكنه لا تبكي حاول أمام الناس، لأنه هذا ربما أمام الناس يفسر على أنه شكوى لله، لكن لما تشكو لله سبحانه وتعالى تشكو الله سبحانه وتعالى منه إليه الشكية، منه إليه نحن نشكو منه لكن إليه. لا إلى غيره، فإذا شكوت إلى غيرك فأنت شكوت الرحيم بمن لا يرحم، ما رحمة الناس عند رحمة الله تبارك وتعالى، ارجع شكوى كلها لربك سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى أعلم.
1: جزاكم الله خير شيخ سالم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قلتم في ميزان حسناتكم. وفي نهاية الحلقة نتوجه بخالص الشكر والثناء للشيخ سالم بن أحمد بن أبو بكر الخطيب على إجابتي على أسئلة الإخوة المتابعين والمستمعين، والشكر لكل من ساهم في وصول هذا الخير إليكم، وشكر لمنفذ الحلقة في الاستديو هنا الأستاذ عبد الله مبروك بريك، وشكر لكم أنتم أيها الأحباب على طيب وحسن المتابعة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونلتقي بكم في حلقة الأسبوع القادم إذا إلى ذلكم الوقت. نترككم في أمان الله ونختم الحلقة بالدعاء والفاتحة.
0: الفاتحة. الله يغفر ذنوبنا ويبارك لنا في أوقاتنا وأعمارنا، وأن الله سبحانه وتعالى يجعلنا من أسعد الناس بمرافقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم والورود على حوضه، وأن نسقى بيده الكريمة، وأن الله سبحانه وتعالى يختم لنا بكمال حسن الخاتمة وراض عنا، ويجعل قبورة بعد فراق الدنيا خير منازلنا، وعلى كل نية جامعة شاملة بخيرات الدنيا والآخرة، ما نوبه مشايخنا ما نوبه السلف الصالح، وإلى حضرة النبي.
1: الله.

قدمنا لكم من إذاعة نور الإيمان بتريم برنامج فاسألوا أهل الذكر، برنامج أسبوعي مباشر نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم في مختلف شؤون الدين والحياة. فاسألوا أهل الذكر مع الشيخ الدكتور سالم بن أحمد بن أبي بكر الخطيب، حوار سالم بن عبد الرحمن بفضل، هندسة صوتية عبد الله بن مبروك بريك، إشراف عام السيد علوي بن سالم بن صميط.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: فقرة الإعلانات.
2: ستعقد بمشيئة الله تعالى جلسة الجمعة الشهرية، والتي تتضمن فقرات متنوعة، ومنها الوعظ والتذكير بتعاليم البشير النذير صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ومحاضرة للعلامة الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ. وتستضيف هذه الجلسة حارة دمون بمدينة تريم، وذلك مساء هذا اليوم الجمعة بتاريخ 22 من شهر ربيع الأول، بساحة الأفراح بدمون بمدينة تريم، الساعة 7:45 مساء. والدعوة عامة للجميع، والدال على الخير كفاعله. مواصلة لمجالس قراءة السيرة النبوية المنعقدة بمساجد مدينة تريم، ابتهاجا وفرحا بميلاد خير البرية صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. سيعقد مولد مساء هذا اليوم الجمعة بعد صلاة المغرب مباشرة بمسجد علي بن شيخ بدمون، وكذلك مولد بمسجد الإمام حسن المعلم، مسجد محمد بن حسن جمل الليل في الرضيمة. والدعوة عامة للجميع، والدال على الخير كفاعله. متى كان آخر مرة قلت يا رب ارزقني العمرة؟ يمكن هذه المرة تكون دعوتك قد اقتربت من الإجابة. لا تخليها تفوتك حملة عمرة شهر ربيع الثاني بإشراف وتنظيم مباشر من وكالة العيدروس للسفريات والسياحة وخدمات الحج والعمرة. عمرة تجمع بين الطاعة والراحة وحسن التنظيم. مدة الحملة 17 يوما مع الطريق 3 أيام في المدينة المنورة. يشمل البرنامج زيارات للمشاعر المقدسة، مرشد ديني مرافق لتعليم أحكام العمرة، علاجات أساسية أولية، التغذية خلال الإقامة في الفنادق فقط، وجبات حضرمية مطبوخة بامتياز، هدايا لكل معتمر، ماء زمزم 5 لتر لكل معتمر، كتاب دليل المعتمر، إحرام للرجال، طاقية للنساء، شنطة للمعتمرين. سعر الحملة 1550 ريال سعودي فقط. المقاعد محدودة والأولوية للمبادرين بالحجز. موعد التحرك 8 ربيع الثاني 1448 للهجرة إن شاء الله تعالى. رحلتك إلى بيت الله تبدأ بخطوة فاغتنمها. وكالة حسن العيدروس للسفريات والسياحة والحج والعمرة. عنواننا تريم، عيديد، شارع دار المصطفى، مقابل العمق للصرافة. للتواصل والاستفسار يرجى الاتصال بالأرقام التالية 733-920-760. كما يمكنكم الاتصال بالرقم 733-00-55-448 أو 733-999-427. كما يمكنكم الاتصال بالرقم 782-822-8883.

شريك لك. هل تفيض روحك شوقا إلى بيت الله الحرام والمشاعر العظام؟ لا تنتظر حتى اللحظات الأخيرة، خطوتك الأولى نحو رحلة العمر لحج بيت الله الحرام تبدأ الآن. تعلن وكالة المعروف للحج والعمرة والسفريات والسياحة عن فتح باب التسجيل المبدئي لأداء فريضة الحج لهذا العام 1448 هجرية. لماذا تسجل معنا مبكرا؟ لكي تحجز مقعدك ومقعد من تحب قبل اكتمال العدد. ونواصلك بإشعارات فورية عند صدور الأسعار والبرامج المعتمدة فور إعلان وزارة الأوقاف والإرشاد. ولتسهيل الإجراءات نطلب منكم تجهيز صورة من الجواز وصورتين شخصيتين لضمان سرعة رفع الطلب عند فتح مسار الوزارة الرسمي. سارع بحجز مقعدك الآن وتأكد أنك على قائمة ضيوف الرحمن بإذن الله تعالى. للتسجيل والاستفسار التواصل معنا على الأرقام التالية 783-478-2222، كما يمكنكم الاتصال بالرقم 734-911-150، كما يمكنكم الاتصال بالرقم 736-557-338 أو الاتصال بالثابت 462-228. وكالة المعروف للحج والعمرة والسفريات والسياحة، حضرموت تريم، شارع دار المصطفى.

0: العيدروس للتميز عنوان: تعبت من الأسعار الغالية؟ العيدروس قال كلمته: تخفيضات حقيقية على كل أنواع السيراميك، إسباني، مصري، إماراتي، عماني، سعودي، هندي، كل المقاسات متوفرة لكل المساحات، أرضيات وجدران، حمامات ومطابخ، غرف وصالات، أحواش وواجهات. عروضنا تبدأ من 7 ريال و11 و13 و14 و15 و17 و18 لأننا دائما معكم ضد الغلاء. وتبدأ العروض من تاريخ الأول من شهر سبتمبر إلى تاريخ العاشر من شهر سبتمبر، فسارع فالكمية محدودة. عنواننا تريم الحاوي 777-222-070 أو 784-147-007، كما يمكنكم الاتصال بالرقم 771-799-720 أو ثابت 461-214 أو 461-816. العيدروس للتميز عنوان.
1: قال الله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. كونوا معنا في بث مباشر لفعاليات دار المصطفى بتريم للدراسات الإسلامية ضمن احتفالات أهل المحبة والوفاء، ابتهاجا بذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التحية والتسليم على النحو الآتي: يوم السبت بتاريخ 23 ربيع الأول 1448 للهجرة تقام مسابقة التمثيل بين فرق حارات مدينة تريم عند الساعة 7:30 مساء.
2: الحمد لله ما شاء الله العزومة، الناس ورحابها، كيف عزومة كبيرة يا أخوي الدار.
3: شفت كيف نعجبك؟
2: نعم ما شاء الله أخوي اللي معك خبران على الدار.
1: ويوم الأحد بتاريخ 24 ربيع الأول 1448 للهجرة، وبعد صلاة العصر مباشرة يتم التحرك بالزف من أمام مسجد البر بحارة عديد القبلية إلى الساحة الشرقية بدار المصطفى. وعند الساعة 7:30 مساء تقام مسابقة الإنشاد بين فرق حارة مدينة تريم. ويوم الاثنين قبيل الظهر بنحو ساعة يتحرك موكب الطيالة من جوار مسجد مولى عديد إلى دار المصطفى. ومن ثم تقرأ السيرة النبوية بعد صلاة الظهر مباشرة بمصلى أهل الكساء.
4: محمد المصطفى الشافع المشفى،
1: وبعد صلاة العشاء مباشرة يقام الزف العام الذي تشارك فيه مجموعة من أربطة ودور العلم الشريف وحارات مدينة تريم وعدد من المناطق والأفرقة الرياضية.
5: وهذه مشاركة متميزة من إخواننا العاملين في مطبخ،
1: حيث يختم بقراءة المولد النبوي الشريف والوعظ والتذكير.

كل هذه الفعاليات تأتيكم عبر إذاعتكم إذاعة نور الإيمان بتريم على التردد 90 ميجا هرتز، وكذلك عبر قناة نور الإيمان على منظومتي الوادي وسبايدر الرقميتين. كما يمكنكم المتابعة عبر الإنترنت على الرابط نور الإيمان تريم.ميكسلر.كوم.

منبه الطاعات، تلاوة القرآن. قال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإن لكم بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.

0: أسعد الأوقات وأطيبها تقضونها معنا إن شاء الله تعالى.
1: في هذه اللحظات تستمعون إلى تلاوة مباركة لسورة الكهف بصوت القارئ الشيخ أسامة الصافي، ومن ثم تستمعون إلى تلاوة عطرة لمجموعة من السور المباركة بصوت القارئ الشيخ أسامة بن هاشم الصافي.

ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو

الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ

بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك

0: في ليلة القدر
1: وما أدراك ما ليلة القدر
0: ليلة القدر خير من ألف شهر
1: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر
0: سلام هي حتى مطلع الفجر.

أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم.

وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق.

0: شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: صدق الله العظيم.
2: استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة لسورة الكهف، كما استمعنا وإياكم إلى مجموعة من السور المباركة بصوت القارئ الشيخ أسامة بن هاشم الصافي.

0: أسعد الأوقات وأطيبها تقضونها معنا إن شاء الله تعالى.
1: هذه إذاعة نور الإيمان بتريم. بعد لحظات نرفع لكم الأذان وخطبتي وصلاة الجمعة مباشرة من جامع الروضة بعيديد بتريم.

أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا

على عند والقدر العلي والفخر الجلي ساداتنا وأئمتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أحمده وأشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.

0: وصفيه وحبيبه وخليله. كان أحسن الناس خلقاً وخلقاً، وأهداهم إلى مكارم الأخلاق طرقاً. كان خلقه القرآن وشيمته الغفران، ينصح للإنسان ويفسح في الإحسان، يعفو عن الذنب إذا كان في حقه وسببه، وإذا أضيع حق الله لم يقم أحد لغضبه. من رآه بديهة هابه، ومن خالطه معرفة أحبه. يقول الحق ولو كان مرا، ولا يضمر لمسلم غشا ولا ضرا. من نظر في وجهه علم أنه ليس بوجه كذاب، وكان صلى الله عليه وسلم ليس بغماز ولا عياب. إذا سر فكأن وجهه قطعة قمر، وإذا تكلم فكأنما يجن الناس من كلامه أحلى ثمر. وإذا تبسم افتر عن مثل حب الغمام، وإذا تحدث فكأن الدر يسقط من ذلك الكلام. طويل الصمت متواصل الأحزان، دائم الفكرة ليست له راحة، لا يرى إلا رائحا أو غاديا. يفتح كلامه ويختمه بذكر اسم ربه تبارك وتعالى، لا يتكلم إلا فيما يرجو ثوابه عند الله تبارك وتعالى. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي، وعلى آل سيدنا محمد وأزواجه وذريته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأزواجه وذريته، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيا عباد الله، إني موصيكم ونفسي بتقوى الله. عباد الله، البر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت. عبد الله، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. أهل الإيمان والإسلام، اختلفت مرويات أرباب السير، وكذلك حساب أهل الحساب في يوم وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانتقاله إلى الرفيق الأعلى. فمن قائل يقول أنها لليلتين خلت من شهر ربيع الأول، ومن قائل يقول أنها لسبع خلت من شهر ربيع الأول، ومن قائل يقول هي لثمان، ومن قائل يقول هي لعشر، ومن قائل يقول هي لاثني عشر من شهر ربيع الأول، ومن قائل يقول هي لسبعة عشر خلت من شهر ربيع الأول. هو يوم انتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، وأيا كانت الأقوال داخل ربيع أو خارج ربيع، لانتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى ووفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإننا لم نصب بمصيبة في الحياة أعظم من انتقال النبي صلى الله عليه وسلم. من أصيب بمصيبة فليتذكر مصابه بي، فإنه لم تصب الأمة مصيبة أعظم ولا أدهى ولا أطم من مصيبة يوم أن فارق رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الحياة، واختار أن يلحق بالرفيق الأعلى. وهذا الذي كان ينشده النبي صلى الله عليه وسلم، كان دائما يقول في دعائه الماثور: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، احيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الغنى والفقر، وأسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيني بزينة الإيمان، واجعلني هاديا مهديا. من كثر ما يدعو النبي بهذا الدعاء حفظه لنا أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. وكان مما يطلب النبي في هذه الحياة، وهي من ألذ وأطيب ما يطلبه المؤمن، أن يشتاق إلى لقاء الله. فإن من أحب لقاء الله أحب الله عز وجل لقاءه. ولقد تعددت النماذج فيما نقل وصرف ووجه في شأن أرباب الاشتياق إلى لقاء الله تبارك وتعالى، فكان من أولهم وأجلهم هو صلى الله عليه وسلم، مهد لالتقاله إلى الرفيق الأعلى في قلوب أهل الإيمان من حجة الوداع، ثم خص المخصوصين أمثال سيدنا أبي بكر بآخر خطاب خطبه النبي على منبره قائلا لمن حضر: إن عبدا خيره الله بين الدنيا وزهرتها وبين ما عنده فاختار ما عنده. فانفجر أبو بكر بالبكاء، وكان من لم يلمح المعنى يقول: ما لما يبكي هذا الشيخ الكبير؟ إن رسول الله يذكر رجلا خير بين الدار الآخرة وبين الدنيا فاختار الآخرة، لما يبكي هذا ويفدي رسول الله بنفسه وبمن معه؟ فأدركوا بعد ذلك أن أبا بكر كان أفقههم وأفهمهم. ثم خص المخصوص بعد ذلك قبل وفاته بيومين، واستدعى فاطمة بنته البتول الزهراء رضي الله عنها وأرضاها، وأخبرها بانتقاله، هيأ لذلك الانتقال. حتى كان في يوم الاثنين جاءت ساعة انتقاله إلى الرفيق الأعلى، وهو بين سحر ونحر السيدة عائشة رضي الله عنها، وكانت تراه يخاطب من لا ترى. فقال في آخر ما سمعت منه: مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى. قالت كررها ثلاثا ثم قبضت روحه. أهل الإسلام والإيمان، وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتقالها لها شأن، لكن المنشد يا عباد الله وفاتي ووفاتك يا عبد الله. هل ستقارب وفاة رسول الله؟ هل ستشابه وفاة رسول الله؟ هل ستتابع وفاة رسول الله؟ هل سيقول أحدنا عند وفاته: واطرباه واطرباه، غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه؟ هل سيقول مقالة بعض أهل العلم الذي عاش في الفتوى فبكى طلابه وقت وفاته فقال: أتبكون علي؟ دعوني أتمتع بلقاء من وقعت عنه 50 سنة، 50 سنة وأنا أبين للناس حكم الحلال عند الله وحكم الحرام عند الله. أريد مشتاق أن ألقى هذا الذي كنت أوقع عنه وأبين عنه وأتكلم عنه سبحانه تبارك وتعالى. كيف سيكون أحدنا عند وفاته؟ هذا المغزى، هذا المطلب، هذا المنشد يا عبد الله. عند الوفاة كيف سيكون الحال؟ هل الحال مقاربة إلى حال رسول الله، اشتياقا إلى الله، محبة للقاء الله، أم أنها الأخرى والعياذ بالله تبارك وتعالى؟ من أراد أن يمضي في هذا المنضى
1: وأن يسلك هذا المسلك، فإن الله تبارك وتعالى بيّن طرقه ووضح مسالكه وجعل

على ركيزتين: ركيزة الإخلاص وركيزة العمل الصالح. يشغل المرء بها نفسه في ليل يومه وليلته، في سره وجهره، في نفسه وأسرته، في مجتمعه، في وظيفته، في عمله. يشغل الإنسان نفسه كل يوم، كل جمعة خاصة، وبقية الأيام عامة. نقرأ قول الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. العمل الصالح يا عباد الله مع الإخلاص لله تبارك وتعالى والتصحيح القصد لله تبارك وتعالى هو الركيزتان الأساسيتان في أن يبلغ المرء اشتياقا إلى لقاء الله، وأن يبلغ المرء محبة للقاء الله، وإلا فإن الموت يأتي لكل أحد. إذا امتحن الدنيا لبيب تكشفت له عن عدو في ثياب صديقي، وما الناس إلا هالك وابن هالك وذو نسب في الهالكين عريقي. إنك ميت وإنهم ميتون. لو كان أحد يستحق الخلد في هذه الحياة نفعا للعباد والبلاد لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن اختار الله أن يختار رسوله إليه فاختير. لكن عندما نختار نحن في وقتنا وفي ساعتنا المحددة لنا عند الله تبارك وتعالى والمكتوبة على جباهنا من قبل أن نخرج من بطون أمهاتنا، هل ستكون ساعة مشابهة؟ هل ستكون ساعة مقاربة؟ هل ستكون ساعة متابعة؟ أحدنا يستر وينشرح ويفرح ويطمئن بساعة لقاء الله تبارك وتعالى. هذا هو المطلب يا عباد الله، وهذا هو المنشد، وعلى هذا يكون العمل. برنامجنا في حياتنا في يومنا وليلتنا ينبغي أن يكون على هذا الوضع، فإن بين أيدينا أعمال صالحة، أعمال صالحة نقوم بها على وجه الإخلاص. هذه الأعمال الصالحة منها ما هو ما نحن ملزمون به لا انفكاك لنا عنه من أمور الواجبات الشرعية والفرائض العينية، نحن مأمورون بذلك ولا انفكاك لنا عنها. ومنها ما ندبنا إليه وما حبب إلينا وما وعدنا بالخير عليه، وهي النوافل. كل ذلك كائن في العبادات وفي المعاملات وفي شؤون الأسرة وفي غيرها من أحوالنا، في بر أو صلة أو حسن جوار أو غير ذلك، هي شغلنا في ليلنا ونهارنا. لكنها لابد أن تقوم على ركيزة أخرى هامة جدا، وهي ركيزة الإخلاص لوجه الله عز وجل. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. من كان على هذا المنوال وسار على هذا الطريق طالبا فضل الله ورحمته وراجيا فيما عند الله عز وجل، كان له من الله فضلا ورحمة ومنا وجودا أن يوصله إلى هذا المقام. فلا تأتي ساعة الانتقال وساعة الخروج من هذه الحياة إلا وهو مشتاق إلى لقاء الله، إلا وهو محب للقاء الله، إلا وهو ذاكر لله تبارك وتعالى، إلا وكان عمره مختوما بخير. فإن الله إذا أحب عبدا عسله. قالوا: وما عسله يا رسول الله؟ قال: وفقه لعمل صالح يكون وفاته عليه. آخر ما يكون بهذه الحياة عمل صالح يقوم به من خدمة أو ذكر

جل وبرحمته. فلا بد يا عباد الله أن يكون لنا هم واهتمام وطلب ورجاء في أن نصل إلى هذه اللحظات، وهي لحظات لا نملك تحديد زمنها، ولا نملك تقريبها ولا تبعيدها، إنما هي ساعة إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. أنت لا تملكها، فكن في كل حال وكن في كل لحظة وكن في كل وقت على حالة، لو جاءت تلك الساعة لكنت على حالة مرضية. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي على حال الإسلام، مرضيين عند الله تبارك وتعالى. والله عز وجل يقول: وبقوله يهتدي المهتدون جل في علاه، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقال عز من قائل كريم: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ثبتني وإياكم على الصراط المستقيم، أجارنا من خزيه وعذابه الأليم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

0: الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله قائد الغر المحجلين إلى جنات النعيم، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم، وعنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فعباد الله، إني موصيكم ونفسي بتقوى الله رب العالمين، فلنتق الله يا عباد الله ولنحسن يرحمنا الله، إن رحمة الله عز وجل قريب من المحسنين. ولنعلم يا عباد الله أن من أجل ما ننشد ومن أجل ما نطلب ومن أجل ما نرغب فيه أن تقارب ساعة وفاتنا ساعة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تشابه لحظة انتقالنا إلى الدار الآخرة لحظة انتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، وأن نعتد يا عباد الله بالعمل الصالح والإخلاص لوجه الله تبارك وتعالى، وسيلة طيبة مباركة شرعها الله عز وجل لنا ووضحها الله عز وجل لنا في كتابه، فنقوم بأعمال صالحة منها الواجب ومنها المندوب في شؤون العبادات وفي شؤون المعاملات وفي شؤون التعاملات في الأفراد والأسر والأحوال كلها نقوم. فإن الله عز وجل يقول في حديثه القدسي في الصحيح: ما تقرب إلي المتقربون بأداء مثل ما افترضت عليهم، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فتكون محبة الله، فيحب الله عز وجل العبد، يشتاق العبد إلى لقاء الله ويحب الله عز وجل لقاءه. فلتعمر أوقاتنا، فإننا أعلنا عقيدة في كتاب ربنا إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. هذه عقيدتنا يا عباد الله، أننا بصلواتنا ونسكنا أي عباداتنا كلها، أعمالنا وطاعاتنا كلنا وحياتنا ومماتنا كلنا ملك لله تبارك وتعالى، فينبغي أن تكون أوقاتنا على ذلك. قال العلماء: حتى المباحات التي لا هي مسنونة ولا هي مكروهة ينبغي أن تضاف إليها نوايا صالحة ومقاصد حسنة حتى ترتقي إلى مرتبة المندوبات. وإن نوى بأكله القوى في طاعة الله له ما قد نوى. ولنعلم يا عباد الله أن من أقوى ما نتقوى به لهذا الأمر برنا بآبائنا وصلتنا لأرحامنا وإحساننا إلى جيراننا ورحمتنا بأهل الإسلام وحسن تربيتنا لأبنائنا وحسن معاملاتنا لزوجاتنا ورحمتنا لأهل الإسلام والإيمان. وذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ولنعلم يا عباد الله أن الله أمرنا بأمر بدأ فيه بنفسه، ثنى بملائكته المسبحة بقدسه أن يهب المؤمنين من عباده تعميما، فقال مخبرا وآمرا تكريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل سيدنا محمد وأزواجه وذريته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأزواجه وذريته، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، أنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أصحاب نبيك الكريم، سيما أجل فخراء أرفعهم قدرا، مؤازر النبي في حال السعة والضيق، خليفة رسول الله سيدنا أبي بكر الصديق، وعلى شهيد المحراب الناطق بالصواب أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب، وعلى ذو النور والبرهان من استحيت منه ملائكة الرحمن الإمام ذي النورين سيدنا عثمان بن عفان، وعلى أخي النبي المصطفى ابن عمه ولي وباب مدينة علمه إمام أهل المشارق والمغارب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب، وعن سائرة عشرة المبشرين بالجنة، وسيدنا الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة في الجنة، وريحانة النبي بنص السنة، وعن أمهم الحوراء فاطمة البتول الزهراء وخديجة الكبرى وعائشة الرضا وسائر أزواج نبيك الكريم المطهرات من الأدناس، وعن عمي نبيك خير الناس سيد الشهداء حمزة وأبي الفضل العباس، وعن أهل بدر وأهل أحد وأهل بيعة العقبة وبيعة الرضوان، سائر الصحب الكرام وتبعيهم بإحسان، وعنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم هيئ لهذه الأمة أمرا رشدا يعز فيه وليك ويذل فيه عدوك ويعمل فيه بطاعتك ورضاك يا رب العالمين. اللهم اقسم لنا وللمسلمين من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا، اجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا، وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا، وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا. اللهم أكرمنا ولا تهنا، وزدنا ولا تنقصنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، ارضنا وارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم كن لإخواننا أهل الإسلام والإيمان في كل مكان، اللهم اكلهم، اللهم ارزقهم، اللهم ضم لاجئهم، اللهم أطعم جائعهم، اللهم اسقي ضامئهم، اللهم عليك بالأعداء الصهاينة، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم أشغلهم بأنفسهم، وأشغل الظالمين بالظالمين، وأخرج المسلمين من بينهم سالمين. اللهم اكلأنا واكل المسلمين، اللهم انصرنا وانصر المسلمين، اللهم فقهنا وفقه المسلمين، اللهم انزع سوء الأدب في الخلاف من بين قلوب المسلمين. اللهم اغفر لنا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات مغفرة ظاهرة وباطنة، سرا وعلانية، لا تغادر لنا ذنبا ولا نكتسب بعدها خطيئة ولا إثما. اللهم تحمل عنا كافة الابتلاءات والامتحانات والتبعات، حول السيئات بفضلك وكرمك وجودك إلى حسنات تامات موصلات. اغفر اللهم لنا ما مضى، واحفظنا يا ربي فيما هو آت، احفظنا بحفظك للذكر الحكيم وبحفظك للعباد الصالحين، تولنا بما تتولى به خيار محبوبيك يا رب العالمين. اللهم اسقنا غيثا مغيثا، هنيئا مريعا، غدقا مجللا، صحا طبقا، عاما دائما. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع، أخرج لنا من بركات السماء وأنبت لنا من بركات الأرض. إن بالعباد والبلاد من اللأوى والجهد والجور والزيغ والضلال وسوء الأدب في الخلاف ما لا نشكوه إلا إليك، فارفع اللهم عنا ذلك برحمتك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. آواكم الله، حفظكم الله، نصركم الله، أيدكم الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة.

استووا للصلاة ترصوا واعتدلوا تقاربوا يرحمني ويرحمكم الله. استووا واعتدلوا فإن تسويت الصفوف من تمام الصلاة لا يقام صف حتى يتم الذي قبله. من وصل صفا وصله الله. أحب الخطى إلى الله عز وجل خطوة يخطوها العبد ليسد بها فرجة في الصف الذي قبله. وليس لنا من صلاتنا إلا بقدر ما حضرت قلوبنا فيها. اللهم آتني بفضل ما آتيت عبادك الصالحين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط

0: بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
1: ربنا لك الحمد. بارك فيه
0: الأحسن. الله أكبر.
1: سبحان ربي
0: الله أكبر. الله أكبر.
1: سبحان ربي
0: الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية، في جنة عالية، لا يسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرور مرفوعة، وأكواب موضوعة، ونمارق مصفوفة، وزرابي مبثوثة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
1: ربنا لك الحمد، لك الحمد يا السماوات والأرض.
0: الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربنا الله أكبر.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. الله وأتوب إليه. اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك جلاله والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع من أعطيته. فلا راد لما قضيت لا فاعل الجد من كبد. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله.

0: الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا.
1: اللهم صل وسلم عليه، صلى الله عليه.
0: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد.
1: اللهم صل وسلم عليه، صلى الله عليه.
0: على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.
1: اللهم صل وسلم عليه، صلى الله عليه.

Gracias.

0: آمين الله آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الصلاة على السيد الشريف حامد بن إبراهيم بن حسن بن طاهر وعلى السيد الشريف أحمد بن عبد الملك بن عبد الرحمن الجنيد وعلى هزاع بن قائد بن سعيد الحضرمي وعلى عبد الله بن أبي بكر بن سالم بن فضل وعلى جمعان بن سعيد بن سالم بن سعد وعلى مبارك بن أحمد بن سالم صرهيد وعلى خالد بن محمد بن عبد الله عبدون وعلى علي بن عبد الله الثابتي وعلى سعيد بن عاتق بن مقل بعزب وعلى حسن بن أحمد المسيبلي وعلى إنيس ومارلين بن سهر الدين وعلى من صحت عليهم الصلاة من أموات المسلمين رحمة الله علينا وعليهم وعلى جميع المسلمين.
1: الله أكبر. الله أكبر.
2: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلى الله عليه وعلى آله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله
1: وصحبه. الله أكبر.
2: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلى الله عليه وعلى آله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: الله أكبر.
2: اللهم لا تكرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم وقرنا مولانا وقرنا بدينا بدينا بسمي ربنا آتنا بدينا حسنة وزلاء خطان سنة وقرنا وقرنا وقرنا بعد إذ هديتنا وقرنا وقرنا رحمة وقرنا وقرنا وقرنا وقرنا بالإيمان وقرنا قلوبنا غل للذين وقرنا وقرنا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: اللهم يرحم المسكين وجل برحمته ووالدينا ووالدينا. بسم الله. مشاركة الأمة الإسلامية أفراح بميلاد بدر بن نور صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. تتواصل مجالس الموالد بمساجد هذه الحارة على النحو التالي: مساء هذا اليوم الجمعة سيقام مولد السنوي بمسجد السجاد بعد صلاة المغرب. مساء هذا اليوم الجمعة سيقام مولد السنوي بمسجد السجاد بعد صلاة المغرب. ظهر يوم الاثنين القادم المولد السنوي الكبير بمصلى أهل الكساء بدار المصطفى. ظهر يوم الاثنين القادم المولد السنوي الكبير بمصلى أهل الكساء بدار المصطفى بعد صلاة المغرب. يوم الاثنين القادم المولد السنوي بمسجد الكهف بعد صلاة المغرب. يوم الاثنين القادم المولد السنوي بمسجد الكهف. كما سيقام عصر يوم الاثنين القادم المولد السنوي بمسجد العيدروس أبو قصي بحارة التوفيق. كما سيقام عصر الاثنين المولد السنوي بمسجد العيدروس فوق صيب حارة التوفيق. ستقام بمشيئة الله تعالى مساء هذا اليوم جلسة الجمعة الشهرية ومحاضرة الحبيب العلامة عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ في ساحة الأفراح بحارة تمون حوالي الساعة 8:45 مساء، والدعوة عامة للجميع. ستقام بمشيئة الله تعالى مساء هذا اليوم جلسة الجمعة الشهرية ومحاضر الحبيب العلامة عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ في ساحة الأفراح بحارة دمون حوالي الساعة 8:45 مساء، والدعوة عامة للجميع.

Oh, no.

0: الفاتحة لحضرة سيدنا رسول الله محمد عبد الله صلى الله عليه وسلم من عين عيسى سيدنا عبد الله عن بن عن بن وغاره وسلم أستاذ الأعظم المفقه مقدم محمد معلي بن المستعفقي ذا الباقي من محمد سقاه سيدنا محضار وخانه شيخ أبو الإنسان بخير الإنسان طال من محمد الحداد شيخ محمد الخطيب وعادنا نوبة اليوم أن لا يجعل من بارك علينا فعلا سر وسر من فتوانيات من أمقض عافية لحضرة النبي
1: اللهم صل وسلم عليه. صلي وسلم

هذه إذاعة نور الإيمان بتريم، كنا وإياكم مع نقل مباشر لخطبتي وصلاة الجمعة مباشرة من جامع الروضة بعيديد بتريم.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة. دلوني على السوق، برنامج توجيهي شبابي يهيئ الشباب لسوق العمل ويعلمهم الإبداع والتميز ويزرع فيهم روح الإبداع والتفرد، مع الأستاذ حسن شاهين. حوار معمر سلام.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني وأخواتي في كل مكان، أرحب بكم في هذا البرنامج الجميل الرائع الممتع بكم وبأفكاركم وبهمتكم وبنشاطكم يا إخوتي الشباب والشابات. البرنامج اسمه دلوني على السوق. أنا أخوكم حسن ومعايا أخي معمر سلامة، بنحاول نتناقش ونتحاور ونعمل أشياء كده يعني علمية نصل إلى فائدتكم أنتوا يا إخوتي الكرام بإذن الله عز وجل. تستفيدوا بإذن الله. أخي معمر، إحنا في اللقاء الماضي اللي هي كانت حلقة رقم 10، إحنا الآن الحلقة 11، تكلمنا بشكل إجمالي عن الأهداف.
2: صحيح.
1: قلنا إنه الإنسان مننا عنده 3 أهداف. هدف يعني كبير مرة مرة مرة ومقدس، رضا الله سبحانه وتعالى ورضا الوالدين، المحافظة على الشعائر الدينية، المحافظة على كل الأشياء دي كلها. هدف طبيعي وهو إنه يعيش عيشة نظيفة، يسكن في بيت حلو، يربي أولاده تربية عظيمة، يدرسهم، يسافر، يتمشى، يعيش حياته كلها. الهدف الثالث وهو الهدف اللي هم جماعة التسويق معمر سلامة وأصدقائه يهتموا فيه كثير ويناقشوا فيه الطلاب اللي يتقدموا على الوظائف ويحاوروهم، اللي هو الهدف المثالي اللي هو عليه الكلام. اسمحوا لي في دقيقتين نستعرض الهدف الأول والثاني ثم بقية الحلقة كلها الأول. طيب، الهدف الأول اللي هو رضا الله. أنا حقيقة بالنسبة لي أنا مهتم فيه كثير وأشوفه أشوفه بأنه والله إنه هو هدف مرة كبير. يعني تخيل مثلا، اسمح لي أنا ما أبغى أخش على شغلك، أنت شغلك في التسويق، لكن شاب أخذ موعد معاك في الشركة حقتك أنت إنه يسوي مقابلة شخصية.
2: مزبوط.
1: صحي الصباح قبل صلاة الفجر، شوف أنا بقول لك أهو، أنا بقول لك صحي الصباح قبل صلاة الفجر بخمسة دقائق، عير الساعة الجوال وصحي قبل صلاة الفجر بخمسة دقائق، أتوضأ وصلى ركعتين اللي هي يسموها في العلم الشرعي تهجد أو قيام الليل. شوف الحين هو دحين هو ترى مجهز أوراقه وباني شخصيته اللي هي أركان بناء الذات وعامل كل الأشياء اللي أنت تبغاها كمدير شركة وكمدير تسويق، واللي أنت مجهز أسئلتك ومجهز أوراقك عشان تبهدل الموظف هذا مثلا. يعني مثلا هو صحي وصلى ركعتين ورفع يدينه، يا رب يسر أموري، وخلى الوالدة تدعي له، الله يحفظ والدتك ووالدات المسلمين كلهم، خلى والدته تدعي له، واللي ماتت أمهاتهم الله يرحمهم، الله يرحمهم ويغفر لهم ويجعل الجنة مسكنهم. 2، صلى الفجر. 3، صحي من بدري، أخذ له كده دش وأخذ له تنشيط وتوكل على الله وجاك. إذن هذا حقك هدف مرة كبير، رضا الله ورضا الوالدين. جال الشركة عندك جيدوا محقق بناء الذات. تصور يا أخ معمر سلام، كيف حتكون مقابلته الشخصية؟ حلوة ولا ما هي حلوة؟
2: لا أكيد حلوة، ما حننكر. ما هي، شوف يا شيخ حسن، احنا لما نحن بنقول انه الهدف المثالي اللي احنا بنطالع فيه، ما ننكر برضو الهدف الرئيسي، لانه كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى. شوف الله سبحانه وتعالى اذا اراد شيئا يعني يقول له كن فيكون.
1: الله.
2: لا بيدي ولا الله. بيدك ولا بيد اي احد مننا.
1: الله.
2: تمام.
1: سبحانه.
2: فطبعا ربنا بيفتح الابواب، ويا ما شفناها، يعني يا ما شفنا هذا الشيء. الواحد من يتوكل على الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ما في اي نقاش فيها. بيدي جهده، بيدي طاقته، وحنستعرض إن شاء الله في الحلقات الجاية بالإتقان والإخلاص وثقتك بالله سبحانه وتعالى. ما حيوقف فيه، وزي ما أنا قلت لك هي في أول حلقة وعيدة تاني، يا رب ما أنا عندي مشكلة
1: أنا عندي رب كبير،
2: ثقة في الله، خلاص انتهى الموضوع. فأنا ما أختلف معك، بالعكس هذا هو الأساس. بس أنا ليش بحاول أركز على الهدف المثالي؟ لأنه الأشياء التانية دي أساسيات، هذه تربينا عليها، كل مولود إن يولد على الفطر فأبواه يهودان ونصران من جسان. نحن وتولدنا على الفطرة هذه الحمد لله نركز فيها. رضا الله سبحانه وتعالى أساسي، صلواتنا لازم ما نضيعها، رضا الوالدين هذا شيء أساسي تمام، والأشياء الطبيعية بتيجي بحكم رضا الله علينا بإذن الله، وبرضو شغلنا. وزي ما قلنا تكلمنا على التطوير الزمن.
1: طب جاك الآن شاب وقف قدامك جلس على المكتب،
2: ايه
1: انا بعمل مقابلة شخصية، انتو سموها بالانجليزي انترفيو،
2: انترفيو
1: اوكي، جاك بده سوي انا علشان اخد منصب في شركة او في مكان وانا درست وبنيت نفسي، ايش تبغاني انا كموظف؟ انا اعتبرني انا كموظف وانت كمقابلة شخصية، ايش انا اسوي علشان انجح في المقابلة الشخصية او على قولك الهدف لما تسألني؟ يعني
2: اول حاجه، الحاجه الاساسيه شيخ حسن اللي نحن استعرضناها في العشر نقاط في الحلقات القادمه، هذه ما نختلف عليها، لازم تطبق. من تطوير الذات، اركان تطوير الذات هذه اساسيات، الخبره، التعلم، السؤال، هذه كلها اساسيات. لازم انت تبدا تشتغل على نفسك من دحين يا اختي يا اخي العزيز، بعيدها وحعيدها في كل حلقه لانه ما فيها شيء. لازم تاخذوا خبره، لازم تاخذوا خبره، لازم تاخذوا خبره ان شاء الله لو بسيطه.
1: يبني نفسك،
2: ابني نفسك، والله لو على محل، لو على بقاله، لو على حاجه، احتكاكك بالناس، تعلمك التجاره، احتكاكك بالبشر بتدي لك خبره، دي ما اختلفنا عليه. ثاني شيء وهذا اهم حاجه، رب خليك واضح، خليك صريح، خليك بسيط بهذا، يعني لا يكون كيف اقول لك يا شيخ حسن،
1: لستك في المقابله الشخصيه، لا تخبي.
2: وهذا حنستعرضها ان شاء الله في اخر، ان شاء الله
1: عامل لها انت كتابه،
2: عامل لها شغل مرتب ممتاز، يعني ممتاز. بحيث انه نسلم. نرجع لموضوع الحلقه اللي هو الهدف الاساسي المثالي.
1: مثالي
2: ليه هدف مثالي؟ لانه في ثلاث صفات اساسيه لازم لازم لازم لازم نركز عليها.
1: لا احنا نقول ثلاث صفات أساسية لازم تتوفر في الهدف المثالي.
2: كلامي صحيح؟
1: مو صحيح. واحد اثنين ثلاثة، أنا كاتب قدامي في ورقة.
2: احنا حنقولها لأنه عشان وقت الحلقة وزمدانا نتكلم.
1: نكمل. تفضل.
2: أول شيء يكون إنجاز، إنه مو شرط إنه يكون والله ما عمره صار. لا
1: معلش مش فاهم إيش يعني إنجاز.
2: أنا أقول لك
1: أو ممكن ينجز قصدك؟
2: أيوه إنجاز، أنت سويت حاجة أنجزتها أنت.
1: عندي حاجة قدها موجودة.
2: أيوه أنجز.
1: يعني أنا لما نجيك أقول لك أنا سويت كده.
2: هذا هدف، هذه ميزة الهدف.
1: هدف قد أنجز.
2: أيوه أنا أنجزت شيء، إيش أنجزت؟
1: أنا إيش سويت؟
2: هذا هو.
1: أنا دحين جاي أشتغل عندك في شركتك ولا جاي أشتغل في الإذاعة الرائعة الجميلة دي، أقول لهم يا جماعة الخير أنا سويت برنامج من 30 حلقة وده هو.
2: لا بس
1: أنا كتبت كتاب وده هو.
2: أنا أدي لك مثال بسيط، أنا واحد قلت له أنت شح.
0: دلوني على السوق، برنامج توجيهي شبابي يهيئ الشباب لسوق العمل ويعلمهم الإبداع والتميز ويزرع فيهم روح الإبداع والتفرد، مع الأستاذ حسن شاهين. حوار معمر سلامه.

0: زوايا. برنامج فكري اجتماعي يطل على قضايا الحياة من زوايا متعددة، ويعالج ما يشغل العقول ويؤرق النفوس من مسائل المجتمع والفكر والدين. حوار ياسين الرخيص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد معلم الأولين والآخرين، وعلى آله وصحبه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. نرحب بكم في حلقة جديدة التي سنتكلم إن شاء الله تعالى عن بعض القضايا المتعلقة بالمرأة كنحو المساواة. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: النساء شقائق الرجال. نرحب بشيخنا الكريم في هذه الحلقة الجديدة التي إن شاء الله تعالى سنتكلم عن مثل هذه القضايا كنحو المساواة بين الرجل والمرأة. ما هو مفهوم المساواة في إسلامنا الحنيف؟
2: اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله.
3: اللهم صل وسلم.
2: كما تعودنا دائما أبدا في التقعيد للمسائل، يقول الإمام الصبان رحمه الله: إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، وفضله ونسبة والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرفة. المعنى من ذلك أن الإنسان إذا أراد أن يستخرج حكما لابد أن يحرر موضع النزاع. كل إنسان يمكنه أن يعطي رأيه فيما يحب، لكن من درى القواعد وفضل ذلك العلم وتعلم يمكنه تحرير موضع النزاع. وإذا حرر موضع النزاع وصل الإنسان إلى بتوفيق الله عز وجل إلى أن يكون أقرب إلى الصواب، أقرب. كان الإمام الشافعي رحمه الله يقول: أرجو من الله أن يكون قولي صواب أو أقرب إلى الصواب، وقول غيري خطأ قابل للصواب. المساواة هل هو مصطلح شرعي أم الشرع جعل لنا مصطلحا آخر ذكره لنا لييسر لنا العيش؟ جعل الله عز وجل لكل فرد من المخلوقات دور ومهمة، فهل يمكن للإنسان أن يساوي نفسه بالحيوان؟
3: لا.
2: إذن كلنا مخلوقات، كلنا خلق الله، خلق الله هذه الأنعام لمصلحة، وهو يعلم لماذا خلقها، لتقوم بدور على حسب ما خلقها الله عز وجل من النفع لها في هذا الكون. كما خلق هذه المخلوقات سخر تلك المخلوقات لمخلوق آخر، سخر هذه المخلوقات لبني الإنسان. إذن هل يمكن أن نقول أنه يجب أن نساوي بين الإنسان والحيوان؟ أعوذ بالله، هذا لا يقوله عاقل، لأن الإنسان خلقه الله بهيئة، وخلق الله عز وجل الحيوان بهيئة أخرى، وكمل وجمل الإنسان بالعقل وميزه وجعل الفطرة والغريزة في ذلك الحيوان. إذن يختلف مع أن الحياة فيهما الاثنين. ثم في بني الإنسان جعل الله صنفين من الناس، جعل الذكر والأنثى، جعل الذكر والأنثى. ولما جعل الذكر والأنثى من عدله سبحانه في خلقه، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون، جعل المرأة بخلقة معينة وهيئة معينة، وجعل الذكر بهيئة معينة وجسد معين. فالمرأة تحمل الجنين والذكر لا يحمل الجنين، لأن الخلقة التي خلقها الله عز وجل أعدها لذلك. فهل يجب أن نساوي بين الرجل والمرأة فيصير الرجل يحمل الجنين والمرأة تحمل الجنين؟ هذا عبث، وهذا هراء، وهذا يخالف الفطرة البشرية التي خلق الله عليها البشر. الله عز وجل خلق المرأة بهيئة لها شهوة، وجعل الرجل له شهوة، وجعل الأدوات مختلفة في الرجل والمرأة لحكمة يعلمها، وجعل أن الله عز وجل أن المرأة إذا حملت إما بتقديره أن تنجب إما ذكر ولا أنثى بحسب ما أراد الباري سبحانه وتعالى. إذن لفظ المساواة فجعل عنصر مخلوق كعنصر آخر مخلوق هذا عبث ولا يقول به أحد، وإنما جعل الله عز وجل مسألة اسمها العدل، العدل، وجعل مع العدل أنه سبحانه وتعالى جعل وظيفة لكل أحد خلقه في هذا الكون.
1: إذن يمكن أن نقول أن الله عدل ولم يساوي؟
2: الله عز وجل عدل سبحانه. الآن نريد تقعيد لكلمة العدل. ما معنى العدل يا سيد الكريم؟ العدل هو وضع الشيء في محله كما ذكر الغزالي وغيره. وقيل العدل هو ماذا؟ قلنا وضع الشيء في محله. ومن عدله سبحانه وتعالى أن خلق كل مخلوق وأوكل له وظيفة، ومن وظيفة المرأة أن جعل الله هيئتها الجسدية بما خلقها الله عز وجل وجعل لها وظائف تصلح لها. ومن عدله سبحانه وتعالى جعل خلق الرجل بهيئة وجعل له وظائف تصلح له. فإذا تكامل هذا مع ذاك صلحت الأسرة، فصلح المجتمع، فصلح العالم بأسره.
1: نعم. إذن إذا أردنا أن ننظر إلى الشريعة أو إلى نظر الشريعة إلى الرجل والمرأة، ننظر إليها بمنظار العدل لا بمنظار المساواة.
2: نعم.
1: كيف يمكن أن نفهم قوله تعالى الرجال قوامون على النساء بمنظار العدل؟
2: جميل. إذن احنا اول ما استفتحنا قلنا اول استفتاح الكلام انه لابد من تقعيد المسألة. أليس رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه القرآن قد بين للناس ماذا بين؟ استخرج لنا الفقهاء دور المرأة ودور الرجل استنباطا من قوله سبحانه وتعالى الرجال قوامون على النساء. فالقوامة يا سيد الكريم هي فيها شرط وجزء، أن الرجل مأمور بالنفقة على زوجته والمرأة غير مأمورة بالنفقة على زوجها وبيتها. فالرجل مأمور بالنفقة على زوجته ومطالب بالإحسان إليها.

0: إلى أولاده. أما المرأة فلو أعطيت مال الدنيا بأسرها غير مأمورة كما يقول الفقهاء بالنفقة على البيت، وإنما أفضل صدقة تقدمها هي ماذا؟ هي تلكم النفقة على البيت. إذن نفقة المرأة على البيت تكرم، نفقة الرجل على البيت والأولاد واجب. لكن يا سيدي الكريم، لما أقام الله عز وجل القوامة بيد الرجل في العائلة جعل المسؤولية في يده وجعل المسؤولية في رقبته. فلذلك إذا فعلت المرأة، إذا خرجت المرأة من بيت أبيها بعد أن كانت في مسؤولية أبيها، فصارت مسؤوليتها في رقبة زوجها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول، أي ستسأل أمام الله. مسؤول أي ستسأل أمام الله. ماذا أعددت من جواب؟ ماذا فعلت في زوجتك، في أولادك؟ أي دور قمت به يرضي الله ويرضي رسوله صلى الله عليه وسلم؟ جعل الله عز وجل الرجال قوامون على النساء، فلما كانت المرأة الرجال قوامون على النساء أمرهم بالنفقة، والمرأة لا تنفق على البيت وإنما تتفضل إذا كان عندها مال، وليس للرجل أن يرغمها أن تعطي مالها، هكذا شرع محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما قسم الله الميراث بقرآن قطعي الثبوت قطعي الدلالة الاجتهاد فيه، ذكر الزركشي في البحر المحيط، وذكر الشوكاني في إرشاد الفحول، أن الأصوليين اتفقوا على ماذا؟ اتفقوا على أن الرجل مأمور، أن قطعي الثبوت قطعي الدلالة لا اجتهاد فيه، ومن أراد أن يجتهد أنكر معلوما من الدين بالضرورة، وهذا يدخل في متاهة، متاهة كبرى. الله عز وجل يعلم منا محبة المال، فقال سبحانه وتعالى: وتحبون المال حبا جما. فلما علم منا سبحانه محبة المال عرف علينا مسألة الميراث مقعدة تقعيدا بضوابطها لا اجتهاد فيها، وقال لنا بعد التفاصيل الكبرى ماذا؟ بعد أن ضبطنا مسألة الرجال قوامون على النساء، للذكر مثل حظ الأنثيين. فنصيب الذكر حظ الأنثيين، مع أن المستقرئ لذلك العلم المبارك اللي هو علم المواريث أو علم الفرائض يعلم يقين أن الإحصائية العامة في علم المواريث المرأة ترث أكثر من الرجل، المرأة تأثر. فلو كانت المرأة كذا أخت تأخذ كذا، ولو بين النصف والثلثين والثمن والثواء في غير ذلك من هذه التفاصيل التي قيلت في ذلك الفن صلى الله على النبي الكريم. إذن نعود إلى مسألة العدل التي جعلها الله عز وجل وقعدها، جعل القوامة في يد الرجل وجعل ماذا؟ المال الذي سيأتيه من الميراث يكون أقوى من الرجل، فتكتمل العائلات، رجل يأخذ نصيبه من عائلته فيأخذ ماذا؟ الذكر مثل حظ الأنثيين، مثل يأخذ طرفين يعني من الميراث، وامرأة تذهب إلى بيت أهلها فتحمل معها جزءا، هذا جزئين وهذا جزء، فتتكامل في هذه العائلة ويتكامل في ذلك في تلكم العائلة. لكن الإشكال في هذا الزمان في من يدعي يريد المساواة عوض العدل، هذا في الشرع اسمه عدل. ما معنى المساواة؟ هناك طرح في هذه الأيام نسمعه:
1: المثل بالمثل والنصف بالنصف.
0: المثل بالمثل، النصف بالنصف، لابد المرأة أن تأخذ مثل الرجل.
1: نعم، وكلمتي ككلمتك.
0: أي نعم، أو أكثر من ذلك. حتى جعلوا أن المرأة يعني الآن يعني جعلوا لنا طرح جديد. شنو هو الطرح هذا؟

0: من النفقة على البيت مثل الرجل تماما، وصارت المرأة لها من الإعانة في شؤون البيت في الأمور المالية. ما إذن يقولون لك الآن من داب ما دام أن المرأة هي صارت تقوم بالقوامة في البيت مثل الرجل، تغيرت المسألة، فما عادش الرجال قوامون، فصار المرأة والرجل سواء. ما دام الرجل والمرأة، اسمع الطرح، اسمع، ما دام المرأة والرجل سواء، فلا بد لنا أن نغير مسألة الميراث فتصير المرأة والرجل سواء. كيف هذه سواء في هذا الباب؟ ثم يخرج علينا من يأتينا بمسألة جديدة، يقول لك لا بد لنا أن نجدد الدين. كيف نجدده الدين؟ يقول لك هذا باب اسمه مقاصد الشريعة، الذي يقول لنا من مقاصد الشريعة أن القوامة لما تغيرت من يد الرجل إلى يد الرجل والمرأة، لا بد أن المساواة في هذا الباب، لا بد أن يكون المساواة في هذا الباب لاسم الميراث. ماذا نقول احنا عندنا؟ نضبط القاعدة ونمر، يعني لسنا سنتكلم عن ما باب المقاصد، لا، سنضبط القاعدة ونمر.
1: جميل.
0: اتفق الأصوليون على أن النصوص القطعية في الثبوت والدلالة ليس لأحد أن يغيرها، ومن غيرها يدخل في مصيبة. جميل.
1: إذن التغيرات التي تحصل لا توجب ذلك تغيير الدين ولا تجديد في ما هو مؤسس، يعني مؤصل وثابتا قطعي،
0: قطعي ثبوت، قطعي دلالة، ثوابت لا تتغير، ثوابت لا تتغير. طيب، لو نذهب معهم في هذا الطرح، احنا أن المرأة، احنا نريد أن نغير هذه الثوابت اللي أصلها من القرآن والسنة، ونقول بذلك الكلام، ما الذي يحدث؟ نغير شرع كامل، نعوذ بالله. ما هو حكم الشرع الآن؟ حكم الشرع يا سيدي الكريم، الرجال قوامون على النساء، فلو بلغت المرأة من الثراء ما بلغت، يبقى الرجال قوامون على النساء، فالنفقة على الزوج، وتهيئة البيت على الزوج، وليس للزوج أن يطالب المرأة بمالها، وإنما المرأة تعطي مالها تكرما لزوجها، لإعانته ولنصرته ولتربية أبنائها، هذا تكرم. ولذلك لا يمكننا أن نغير شيئا من معلوم من الدين بالضرورة بسبب اجتهاد عقلي. العلماء ليس لهم أن يغيروا قواعد الدين الأساسية والأصلية بدعوى الاجتهاد، وليس لهم أن يغيروا ماذا؟ قواعد الدين الأصلية والأساسية بدعوى مقاصد الشريعة، وإنما هذا أصله تغيير لدين محمد صلى الله عليه وسلم. وقد تكلم علماء العقائد بالكلية، وما ذكر صاحب الجوهر وغيرهم، أن الذي ينكر معلوما من الدين بالضرورة كل الناس تعرف حكمه.
1: نعم، جزاكم الله كل خير. الآن نريد أن نتكلم كذلك عن شدة تعلق أمر المرأة بإذن الرجل، فلا تخرج المرأة إلا بإذن زوجها. قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لآخر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. شدة تعلق أمر المرأة بالطاعة للزوج أو بالطاعة للرجل، كيف نفهم بنفس المفهوم، بنفس المعنى، بمعنى العدل، أن هذا عدل وليس ظلم؟
0: طيب، علاقة المرأة بالرجل، الزوج بالزوجة، أو المرأة بالرجل عامة، قعدها لنا الشرع. كنا ذكرنا في حلقات سابقة علاقة الرجل بالمرأة، هل يجوز له؟ لكننا دعنا نخصص علاقة الزوج بالزوجة. إذا الله عز وجل جعل لنا عقدا بين الرجل والمرأة سمي عقد نكاح، من شروط ذلك العقد، أنت إذا تعمل عقد مع أي شركة يجعلون لك بنود، بنود. نعم، العقد بناؤه، يقول بعض الفقهاء، أن المسألة العرفية تدخل، ابن أبي كف في منظومته يقول: وكل ما العادة فيه تدخل من الأمور فهي فيه تعمل. أي المقصود بذلك أن العرف لما كان أن المرأة مسؤولة عن البيت، فإن الرجل مسؤول على ماذا؟ على خارج البيت، ويبقى ذلك التكرم كما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقم بيته ويخصف نعله ويتكرم على زوجته، والمرأة إذا كان عندها مال تتكرم، والمقصود في ذلك جمع ماذا؟ جمع هذه العلاقات. إذن علاقة الزوج بالزوجة علاقة شرعية بحتة، لا علاقة عقلية. أن الذي يريد أو من كان يريد أن يجعلها علاقة عقلية سيخرج لنا قواعد جديدة. كل من تعلم علوم الشريعة قد قسم الأحكام إلى ثلاثة: حكم عادي، حكم شرعي، حكم عقلي. أما حكم العادي فما تحكمه العادة، وهذا الحكم العادي إن كان موافقا للشرع قبله الشرع، وإن كان مخالفا للشرع رده الشرع. والحكم الشرعي يحتاج إلى دليل من شرع محمد صلى الله عليه وسلم، ويكون موافقا للقواعد، أي يستخرج الحكم بحسب القواعد. والحكم العقلي محله العقل، كما قال سيدنا مولانا عبد الواحد بن عاشر: وحكمنا العقل قضية بلا وقف على عادة أو وضع جلا، إلى غير ذلك. إذن علاقة الرجل بالمرأة علاقة تكاملية قعدها الشرع. هذا العقد الذي بني خلاصته أن لكل رهسان دور، وأن المرأة وجب احترام تحترم زوجها، والعكس بالعكس، وجب الرجل أن يحترم زوجته. جاءته خرجت من بيتها إلى من بيت أبيها مكرمة معززة لتصير ماذا؟ كما قال صلى الله عليه وسلم: المسكينة تصير جارية عندك. وهي هكذا تركت كل شجرتها في بيت أهلها، وجاءت إلى بيتك وتريد منك أن تحسن إليها، تريد منك أن تحسن إليها. إذن العلاقة الشرعية بين الرجل والمرأة قعدها الشرع. لنصل إلى ختاما أن الرجل يحسن لزوجته في الكلام والمقال وفي الفعل، وأن المرأة تحسن لزوجها في الكلام والمقال والفعل، وتتداخل الأمور بعد ذلك في الحياة اليومية بين الغضب وبين وبين وبين وبين أمور الدنيا، فيحتاج الإنسان إلى صبر. والمرأة طالبها المشرع بأن تحترم زوجها وماذا؟ وتمتثل لأمره. فما معنى تمتثل لأمره؟ لم تصير عبدا، وإنما قال صلى الله عليه وسلم: أي نهاية امتثال المرأة لزوجها فيما أمر المشرع، لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، كناية عن ماذا؟ عن كمال المحبة والتعظيم، عن كمال المحبة والتعظيم. فالمرأة إذا عظمت زوج، قالت هذه زوجة شريح في قصتها لما أوصتها أمها شريح القاضي، أوصتها قالت لها: كوني له عبدا، كوني له جارية أو أمة يكن لك عبدا. هذا إذا كان الرجل فيه دين، والمرأة فيها الدين وفيها التقوى، إذا كانت له جارية سيكون لها عبدا. لماذا؟ لأنه يرى أن سيد الخلق وأكرم من خلق الله سبحانه وتعالى كيف كان للسيدة عائشة، كيف كان للسيدة خديجة، كيف كان يكرمها بعد وفاتها، كيف كان يحب ويظهر المحبة. احنا الآن في أزمة جفوف، لا يمكننا أن نتكلم مع نسائنا: إني أحبك. حديث معاذ سيدنا رسول الله: يا معاذ إني أحبك. رأى رجل أحد قال: يا رسول الله إني أحبك. قال: اذهب إليه قل له أدخل إلى البيت كل يوم: إني أحبك، إني أحبك. كم تغير المرأة إذا دخلت، لا أنت غير متعود، دخلت عليها قول لا إني أحبك، الآن مخها يضرب، تقول لك: ما هي الحكاية، سيتزوج علي؟ يعني شوف أنت الآن أين وصلنا، لأن العادة جعلت أن الإنسان يعني خرج من دائرة اتباع النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
1: وبارك عليه وعلى آله. إذن حسن النظر وحسن الفهم هو الذي يجعلنا أن نفهم حسن توظيف المرأة في هذه الدائرة الإسلامية الشرعية وحسن توظيف الرجل في معاملته معها، إنما العلاقة علاقة ود وعلاقة حسن معاشرة ومعاملة، ولكل وظيفة. نسأل الله أن يوفقنا لما فيه الخير، نسأل الله أن يوفقنا لما فيه الفلاح، نسأل الله أن يأخذ بأيدينا لما فيه حسن النظر، وصلى الله على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.
2: زوايا. برنامج فكري اجتماعي يطل على قضايا الحياة من زوايا متعددة، ويعالج ما يشغل العقول ويؤرق النفوس من مسائل المجتمع والفكر والدين. حوار ياسين الرخيص. من طرائف النحويين، عرف عن أحد العلماء شهرته باختصار الكتب والمطولات، فخرج ابنه ذات يوم فصادف رجلا طويلا فقال له: لو رآك أبي لاختصرك. سمع أعرابي إحدى المغنيات تقول: اللهم لا تمتني حتى تغفر لي، فقال لها: يا هذه، أنت لم تسأل الله المغفرة بل تسألينه طول العمر. قيل لأعرابي: كيف حال ابنك؟ قال: حي يرزق. فقيل له: وكيف حال زوجتك؟ قال: حية تسعى وتلدغ.

0: فقرة الإعلانات.
1: ستعقد بمشيئة الله تعالى جلسة الجمعة الشهرية، والتي تتضمن فقرات متنوعة، ومنها الوعظ والتذكير بتعاليم البشير النذير صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ومحاضرة للعلامة الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ. وتستضيف هذه الجلسة حارة دمون بمدينة تريم، وذلك مساء هذا اليوم الجمعة بتاريخ 22 من شهر ربيع الأول، بساحة الأفراح بدمون بمدينة تريم، الساعة 7:45 مساء. والدعوة عامة للجميع، والدال على الخير كفاعله. مواصلة لمجالس قراءة السيرة النبوية المنعقدة بمساجد مدينة تريم، ابتهاجا وفرحا بميلاد خير البرية صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، سيعقد مولد مساء هذا اليوم الجمعة بعد صلاة المغرب مباشرة بمسجد علي بن شيخ بدمون، وكذلك مولد بمسجد الإمام حسن المعلم، مسجد محمد بن حسن جمل الليل في الرضيمة. والدعوة عامة للجميع، والدال على الخير كفاعله. متى كان آخر مرة قلت يا رب ارزقني العمرة؟ يمكن هذه المرة تكون دعوتك قد اقتربت من الإجابة، لا تخليها تفوتك حملة عمرة شهر ربيع الثاني بإشراف وتنظيم مباشر من وكالة العيدروس للسفريات والسياحة وخدمات الحج والعمرة. عمرة تجمع بين الطاعة والراحة وحسن التنظيم. مدة الحملة 17 يوما مع الطريق 3 أيام في المدينة المنورة. يشمل البرنامج زيارات للمشاعر المقدسة، مرشد ديني مرافق لتعليم أحكام العمرة، علاجات أساسية أولية، التغذية خلال الإقامة في الفنادق فقط، وجبات حضرمية مطبوخة بامتياز، هدايا لكل معتمر، ماء زمزم 5 لتر لكل معتمر، كتاب دليل المعتمر، إحرام للرجال، طاقية للنساء، شنطة للمعتمرين. سعر الحملة 1550 ريال سعودي فقط. المقاعد محدودة والأولوية للمبادرين بالحجز. موعد التحرك 8 ربيع الثاني 1448 للهجرة إن شاء الله تعالى. رحلتك إلى بيت الله تبدأ بخطوة فاغتنمها. وكالة حسن العيدروس للسفريات والسياحة والحج والعمرة، عنواننا تريم، عيديد، شارع دار المصطفى، مقابل العمق للصرافة. للتواصل والاستفسار يرجى الاتصال بالأرقام التالية 733-920-760. كما يمكنكم الاتصال بالرقم 730-055-448 أو 733-999-427. كما يمكنكم الاتصال بالرقم 782-822-8883.

0: شريك لك.
1: هل تفيض روحك شوقا إلى بيت الله الحرام والمشاعر العظام؟ لا تنتظر حتى اللحظات الأخيرة، خطوتك الأولى نحو رحلة العمر لحج بيت الله الحرام تبدأ الآن. تعلن وكالة المعروف للحج والعمرة والسفريات والسياحة عن فتح باب التسجيل المبدئي لأداء فريضة الحج لهذا العام 1448 هجرية. لماذا تسجل معنا مبكرا؟ لكي تحجز مقعدك ومقعد من تحب قبل اكتمال العدد. ونواصلك بإشعارات فورية عند صدور الأسعار والبرامج المعتمدة فور إعلان وزارة الأوقاف والإرشاد. ولتسهيل الإجراءات نطلب منكم تجهيز صورة من الجواز وصورتين شخصيتين لضمان سرعة رفع الطلب عند فتح مسار الوزارة الرسمي. سارع بحجز مقعدك الآن وتأكد أنك على قائمة ضيوف الرحمن بإذن الله تعالى. للتسجيل والاستفسار التواصل معنا على الأرقام التالية 783-478-2222، كما يمكنكم الاتصال بالرقم 734-911-150، كما يمكنكم الاتصال بالرقم 736-557-338 أو الاتصال بالثابت 462-228. وكالة المعروف للحج والعمرة والسفريات والسياحة، حضرموت تريم، شارع دار المصطفى.

0: العيدروس للتميز عنوان: تعبت من الأسعار الغالية؟ العيدروس قال كلمته: تخفيضات حقيقية على كل أنواع السيراميك، إسباني، مصري، إماراتي، عماني، سعودي، هندي، كل المقاسات متوفرة لكل المساحات، أرضيات وجدران، حمامات ومطابخ، غرف وصالات، أحواش وواجهات. عروضنا تبدأ من 7 ريال و11 و13 و14 و15 و17 و18 لأننا دائما معكم ضد الغلاء، وتبدأ العروض من تاريخ الأول من شهر سبتمبر إلى تاريخ العاشر من شهر سبتمبر، فسارع فالكمية محدودة. عنواننا تريم الحاوي 777-222-070 أو 784-147-007، كما يمكنكم الاتصال بالرقم 771-799-720 أو ثابت 461-214 أو 461-816. العيدروس للتميز عنوان.
1: قال الله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. كونوا معنا في بث مباشر لفعاليات دار المصطفى بتريم للدراسات الإسلامية ضمن احتفالات أهل المحبة والوفاء، ابتهاجا بذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التحية والتسليم على النحو الآتي: يوم السبت بتاريخ 23 ربيع الأول 1448 للهجرة تقام مسابقة التمثيل بين فرق حارات مدينة تريم عند الساعة 7:30 مساء.
2: ما شاء الله دار زين يقولون الحمد لله، ما شاء الله العزومة، الناس فرحابها، عزومة كبيرة يا أخوي الدار.
3: شفت كيف نعجبك؟
2: نعم ما شاء الله أخوي اليمات خبران على الدار.
1: ويوم الأحد بتاريخ 24 ربيع الأول 1448 للهجرة، وبعد صلاة العصر مباشرة يتم التحرك بالزف من أمام مسجد البر بحارة عديد القبلية إلى الساحة الشرقية بدار المصطفى وعند الساعة 7:30 مساء تقام مسابقة الإنشاد بين فرق حارات مدينة تريم. ويوم الاثنين قبيل الظهر بنحو ساعة يتحرك موكب الطيالة من جوار مسجد مولى عديد إلى دار المصطفى. ومن ثم تقرأ السيرة النبوية بعد صلاة الظهر مباشرة بمصلى أهل الكساء.
4: محمد المصطفى الشافع المشفع،
1: وبعد صلاة العشاء مباشرة يقام الزف العام الذي تشارك فيه مجموعة من أربطة ودور العلم الشريف وحارات مدينة تريم وعدد من المناطق والأفرقة الرياضية.
5: وهذه مشاركة متميزة من إخواننا العاملين في مطبخ،
1: حيث يختم بقراءة المولد النبوي الشريف والوعظ والتذكير.

كل هذه الفعاليات تأتيكم عبر إذاعتكم إذاعة نور الإيمان بتريم على التردد 90 ميجا هرتز، وكذلك عبر قناة نور الإيمان على منظومتي الوادي وسبايدر الرقميتين. كما يمكنكم المتابعة عبر الإنترنت على الرابط نور الإيمان تريم.ميكسلر.كوم.

0: قصص الإسلام، برنامج يحكي قصصا ممتعة وعبرا نافعة بأسلوب كرتوني مشوق. تأليف فداء الشندولي.
1: النعمان بن ثابت المرزبان، الشهير بالإمام أبي حنيفة، أصله من أفغانستان، ولد سنة 80 هجرية في الكوفة وعاش فيها.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: الإمام الشعبي في محلنا إنه لفضل كبير يا شيخنا، يا إمام العلماء في الكوفة كلها.
2: ما شاء الله، طورت محل أبيك يا نعمان، ونجحت أفكارك الجديدة في التجارة.
3: هذا بفضل الله يا شيخنا، لقد تعلمت أصول التجارة ممن تخصصوا فيها.
2: أتمنى لو استخدمت ذكائك في تعلم الدين.
3: أي فرع من علوم الدين؟
2: تحفظ القرآن مثلا؟
3: ثم أتقدم في السن وأنسى ما حفظته.
2: إذن تحفظ الأحاديث النبوية؟
3: سأكبر أيضا وأنساها.
2: إذا تعلمت الفقه لن تنساه، وستصبح فقيها ثم قاضيا ثم كبير القضاة.
3: نعم، هذا ما يرضي طموحي، ولكن ممن أتعلم الفقه؟
2: من شيخ الفقهاء في الكوفة، الإمام حماد بن أبي سليمان.
4: وهل ستترك التجارة وتتفرغ لدروس العلم يا نعمان؟
3: لا والله يا شيخ حماد، سأخذ من ربح التجارة وأنفق منه على دروسي.
4: حسن، نلتقي إذن كل يوم بعد صلاة الفجر، أعلمك 3 مسائل في الفقه تحفظها، ثم تأتي في اليوم التالي لأعلمك 3 مسائل جديدة.
3: 3 مسائل فقط في اليوم؟
4: لا تتعجل، البحر أصله نقطة ماء، والجبل أصله حبة رمل.
1: استمر أبو حنيفة مواظبا على تلقي العلم من أستاذه حماد بن أبي سليمان، وبعد 3 سنوات فقط أصبح أبو حنيفة أنجب تلاميذ حماد، والوحيد الذي يجلس بجواره في حلقة العلم. بعد 10 سنوات أصبح أبو حنيفة نابغا في الفقه، وله تلاميذه ومريدوه، مما شجعه أن ينفصل عن أستاذه ويجعل لنفسه حلقة علم خاصة به في مسجد الكوفة، ولكنه تراجع استحياء من أستاذه حماد، ووجد نفسه يجلس في مكانه المعتاد بجواره.
4: في بداية الدرس أبلغكم بأنني مضطر إلى السفر غدا ولمدة 1 شهر كامل. اطمئنوا، سيستمر درسنا كما هو، أخوكم نعمان سيلقي الدرس نيابة عني حتى أعود.
5: أنا يا شيخنا؟
4: نعم يا نعمان، صرت فقيها وعالما، وأفضل من يحل محلي في غيابي.
1: تحقق لأبي حنيفة ما أراد، وقرر أن يكون له أسلوبه الخاص به.
5: من الآن وحتى عودة أستاذنا حماد سنكتب كل ما يقال في هذه الجلسة من أسئلة وأجوبة فقهية، وسنشترك جميعا في التفكير والتدبر والإجابة عليها. شفاك الله يا شيخنا، والله منذ عرفتك وأنا أدعو لك في صلاتي كدعائي لأبي وأمي.
4: وأنا أيضا يا نعمان كنت أقول لابنتي إنني أشتاق إليك في السفر كما أشتاق إليها عندما أغيب عنها.
5: ستعود إلى مجلس علمك قريبا بإذن الله.
4: لا يا نعمان، أشعر أنها النهاية، ولا يسري عني إلا وجودك مكاني. أنت الوحيد القادر على استكمال ما بدأته من دروس الفقه.
5: شرف عظيم ومهمة صعبة.
4: استمر كما بدأت في غيابي، وضع مجموعة من العلماء في الصفوف الأولى، واستشرهم في كل المسائل الفقهية قبل أن تتفقوا عليها وتسجل في الجلسة.
5: هذا ما أفعله، ووصلت بالعدد إلى 40 عالما في كل المجالات، حتى إنني أستعين بأصحاب الخبرات من التجار والصناع والأطباء والساسة ومن يهتم بعلوم النفس والاجتماع.
4: أنت بهذا يا نعمان ستكون أول من أسس مدرسة فقهية في التاريخ كله، وأول من أرسى فقه الأغلبية وليس الرأي الواحد.
5: هذا ما تعلمته منك يا شيخنا.
4: لا يا نعمان، لقد تفوقت علي وأصبحت لك مدرستك الخاصة، ولكني سعيد بذلك.
5: نبدأ اليوم أول دروسنا في الفقه التقديري.
6: وما معنى الفقه التقديري؟
5: أن نتوقع أشياء وتغيرات ربما تحدث في المستقبل وندبر حلولها من الآن.
7: وما فائدة ذلك؟
5: حتى لا ينفصل الدين عن الدنيا كلما تباعدت السنون، وحتى تتطور العلوم الشرعية مع تطور العلوم الدنيوية.
8: أعطنا مثالا يا شيخنا لهذه التغيرات التي تفترضها.
5: اكتب يا أبا يوسف، لنفرض مثلا أن مياه نهري دجلة والفرات قد انخفض منسوبها وظهرت الجزر من تحتها، ثم جاء أناس وفردوا أسوارا حول هذه الجزر وقاموا بزراعتها، فهل يحق لهم ذلك؟
6: بالطبع لا يحق، فإنها ملكية عامة،
7: لا بد لهم من العودة لولي الأمر.
5: رأيان وجيهان، أما أنا فأرى أنهم يحق لهم بعض انتظر يا أبا يوسف، لا تكتب رأيي حتى نتفق عليه جميعا، فنحن لن نعتمد في هذا المجلس إلا رأي الأغلبية. أبو يوسف،
9: أهلا يا سيدي.
5: بحثت عنك في كل مكان وتمنيت ألا أجدك هنا. هل تترك دروس العلم في المسجد وتأتي إلى السوق لتبيع الخضروات؟
9: إنها الحاجة يا شيخنا، أريد أن أوفر تكاليف معيشتي وليس لي عمل آخر.
5: هذه 100 درهم ولك مثلها أول كل شهر على أن تتفرغ لدروس العلم ولا تتغيب عنها.
9: أشكرك يا أستاذي.
5: أنت أنجب تلاميذي، وأنا حريص على وجودك في مجلسي، وهذا ثمن زهيد لبقائك معي معظم الوقت.
9: الحمد لله.
1: نظر أبو يوسف في عطية أبي حنيفة له، وكانت بمثابة أول منحة دراسية في تاريخ الإسلام. بعدها بسنوات نبغ أبو يوسف في الفقه، وقرر الانفصال عن أستاذه أبي حنيفة، وأسس مجلس علم خاص به في المسجد نفسه.
5: انظر إلى أبي يوسف، لقد فعل معي ما استحييت أن أفعله سابقا مع أستاذي حماد.
6: هل أفاتحه في الأمر وأطلب منه العودة إلى مجلسك يا سيدي؟
5: لا، ولكن دعنا نداعبه قليلا. اذهب إليه في مجلسه وقل له إن رجلا أعطى جلبابه للخياط كي يقصره على مقاسه، وفي اليوم التالي أخبره الخياط أن الجلباب قد سرق منه، وبعد أيام وجد الرجل جلبابه معروضا للبيع في محل الخياط بعد أن تم تقصيره، فخشي الخياط من الفضيحة وأعاد للرجل جلبابه. والسؤال هنا، هل من حق الخياط أن يأخذ أجرة تقصير الجلباب؟
6: إذا قال أبو يوسف نعم من حقه،
5: قل له أخطأت في فتواك.
6: وإذا قال لا ليس من حقه،
5: قل له أيضا أخطأت في فتواك.
9: لا، ليس من حق الخياط أن يأخذ الأجرة.
6: عفوا، لقد أخطأت يا أبا يوسف.
7: انتظر، معك حق،
10: من حق الخياط أن يأخذ الأجرة.
6: عفوا، لقد أخطأت يا أبا يوسف.
8: ما هذا؟
7: يدعي أنه أخطأ في الحالتين؟
11: إنها حقا مسألة معقدة.
8: أراد أن يختبراه بها.
10: والله إنه لامتحان صعب من امتحانات أبي حنيفة النعمان. هيا بنا. وصلتني رسالتك يا أستاذي، وجئت لأعرف حكمك في هذه المسألة.
12: اسمع يا أبا يوسف، إذا كان الخياط قد قصر الجلباب قبل أن ينوي سرقته فهو يستحق عليه أجرا، وإذا كان قصره بعد أن سرقه من صاحبه فهو لا يستحق عليه أجرا.
10: ما شاء الله، والله لا يفتي بهذا العلم والفقه إلا أبو حنيفة. أيها الناس، يبدو أنني ما زلت في حاجة للتعلم من أستاذي أبي حنيفة، وسأنضم من الآن إلى مجلسه وأبقى معه طيلة حياتي، ولن يكون لي مجلس خاص بعد اليوم.
1: وهكذا نجح أبو حنيفة في استعادة تلميذه أبي يوسف.
13: ما شاء الله،
6: الاعتراف بالحق فضيلة.
2: الآن نستفيد من العالمين في مجلس واحد،
8: ولا يفوتنا أي درس من دروس العلم.
1: وظل أبو يوسف تلميذا في مجلس أبي حنيفة، وأصبح أبو يوسف لاحقا كبير القضاة في عهد الخليفة هارون الرشيد.
0: قصص الإسلام، برنامج يحكي قصصا ممتعة وعبرا نافعة بأسلوب كرتوني مشوق. تأليف فداء الشندولي.
14: نذكركم أحبتنا المستمعين الكرام متابعي إذاعة نور الإيمان وقناة نور الإيمان بتريم بالمولد السنوي الكبير الذي سيعقد عصر هذا اليوم الجمعة بمسجد الروضة بمشطة، وكذلك المولد السنوي الذي يعقد بمسجد الحداد بالمحيضرة بعد صلاة المغرب هذا اليوم. والدعوة عامة للجميع والدال على الخير كفاعله.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: الإخوة المستمعون، نبقى وإياكم الآن مع إعادة لدرس من دروس قبس النور المبين من إحياء علوم الدين مع فضيلة المربي الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ. وقتا نافعا نرجوه لكم.
2: الحمد لله ولي التوفيق، يمد من يشاء بتوفيقه فيخلق فيه قدرة على الخيرات وانبعاثا إليها ورغبة فيها وقياما بها وأداء لحقها واستدامة عليها، وكل من فتح على نفسه باب نية حسنة فتح له الرحمن 70 بابا من أبواب التوفيق، كما أن من فتح على نفسه باب نية سيئة فتح الله عليه 70 بابا من أبواب الخذلان والعياذ بالله تبارك وتعالى. وإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فنسأل الرحمن يصلح نياتنا ومقاصدنا وأن يمدنا بالتوفيق في الأوصاف والأذواق والحقائق والأعمال والأقوال، فإن هناك بينها ترابط قد يكون سليما طيبا فتكمل به النعمة، وقد يحصل بينها ترافق أو ترابط سيء قبيح بين المقاصد والنيات والأذواق والصفات والأقوال والأفعال، فتكون به تمام الشقوة والبعد والطرد والعياذ بالله تبارك وتعالى. وإذا تم الترابط بالوجه الطيب الحسن بأن انطوى القلب على الإيمان واليقين والمعرفة والمحبة والإخلاص والإنابة، وكانت الصفات تواضع وخشية وصبر وشكر إلى غير ذلك من الأوصاف الحسنة، وكانت الأقوال طيبة محمودة، وقل لعبادي قلتي هي أحسن، وكانت الأفعال صالحات، فقد تمت النعمة على هذا الإنسان وتوافق القصد والنية والذوق والحال والأوصاف والأقوال والأفعال على وجه حسن جميل. وهكذا يذكر أهل المعرفة بالله أن أول قدم يضعه السائر إلى الله، أول قدم يضعه في المعرفة الخاصة استواء السريرة والعلانية، استواء السريرة والعلانية. ولهذا يقول لا يصح أن يسمى بصوفي حتى لو أنه طيف بجميع ما في باطنه وضميره وجنانه على طبق في السوق لم يستحي من ظهور شيء منه، وتكون هذه في الخطوات الأولى في طريق المعرفة بالله الخاصة. وهكذا والمعرفة الخاصة بأصنافها إنما نبعت وتفرعت عن منبع ومصدر واحد، وذاكم قلب محمد صلى الله عليه وسلم، والذي كان يشير بيده إلى صدره يقول التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. صلى الله عليه وآله وسلم، أي حقيقتها. وبذلك كان الإيمان به سببا للاتصال بأنواع المعارف العامة والخاصة وأنواع اللطائف وأنواع ما يشرف الله به خيار عباده. الإيمان به وتصديقه ثم محبته والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، ويدلنا على أنها من أقوى أسباب ما نحصل به الرقي في مراتب الشريفة من المعرفة، ما ذكر في الجزاء عليها في قوله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10 صلوات. اللهم صل عليه صلى الله عليه وسلم. صلاة الله هي السبب لكل رقي ولكل رفعة ولكل شرف. فيا ربي صلي على حبيبك المختار محمد. وكذلك قراءة سيرته وأخبار مولده ونشاته وبعثته، وكذلك مطالعة الأخبار عن فضائله وشمائله وغزواته، كذلك زيارته صلى الله عليه وسلم وزيارة مآثره من حجرته وبيوته الطاهرات ومن روضته ومسجده الشريف ومن أماكن صلى فيها ومساجد دخلها ومنازل نزل فيها ومواضع تردد إليها وجلس فيها صلى الله عليه وسلم. هذا الاتصال بهذا الجناب هو السبب لحيازة مراتب المعرفة الخاصة وأنواع التشريف الرباني، فإنه معدن الشرف لكل مشرف، جعله الله تعالى الأشرف بخلقه على الإطلاق، وكل مشرف مما سواه يكون من دونه عليه الصلاة والسلام ومن ورائه. وبذلك قال في حديثه صحيح: وأنا أكرم الأولين والآخرين على الله يوم القيامة ولا فخر، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلا شرف كشرفه ولا فضل كفضله ولا فخر كفخره في جميع البرية. وبذلك ذكر الإمام الغزالي في كتاب الحج كما يذكر غيره ممن ألفوا في الحج أو كان من ضمن مؤلفاتهم باب الحج أن يذكرون زيارة الذي علمنا الحج صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه الأصل في هدايتنا وربطنا بربنا وشهادتنا أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله، والأصل في صلاتنا وصيامنا وفي زكاتنا وفي حجنا وعمرتنا صلى الله عليه وسلم وفي جميع الأعمال الصالحة. ولكن الرحلة إلى محل مولده ومنشئه ومبعثه حيث يوجد بيت الله تبارك وتعالى يذكر بالرحلة إلى مهاجره ومدفنه صلى الله عليه وسلم ومحل مسكنه وإقامته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهي المدينة المنورة. فيذكر زيارة المدينة ثم يذكر فيما تقدم معنا من أعمال الحج الباطنة، قال: وأما زيارة المدينة فإذا وقع بصرك على حيطانها فتذكر أنها البلدة التي اختارها الله عز وجل لنبيه وحبيبه وصفيه صلى الله عليه وسلم وجعل إليها هجرته، وأنها داره التي شرع فيها فرائض ربه وسننه وجاهد عدوه وأظهر دينه وجعل تربته فيها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقد كان ينتاب الشعور جميع المؤمنين عندما يقبلون على المدينة إذا رأوا حيطانها المحيطة بها من تحت، وكان أكثرهم تتراءى له القبة من بعيد الخضراء، وكان تتطاول فوق ما حواليها، إلا أنهم كانوا في القرون الأولى يحرصون على أن لا يرتفعوا بيوتهم فوق مستوى قبته صلى الله عليه وسلم اللي حوالي المسجد الشريف، كما كان من يبني حوالي الكعبة المشرفة بجوار المسجد كانوا يحبون أن لا تعلو بيوتهم فوق بيت الله تبارك وتعالى. كان ينتابهم شعور عظيم، بل ينتاب دوابهم. أما تراها إذا لاحت قباب قباء تحط عنها حدات الريح أثقالها مشتاقة عشقت من لا شبيه له، يقطع الشوق منها منه فيه أوصال فيها أوصالا، اللهم صل عليه. فكانوا خلاص يخففون الحمل لأنها تجري وتلهث عندما ترى المدينة جميع الدواب من الجمال والحمير، إذا رأت حيطان المدينة تحركت حتى صاروا يضربون بها الأمثال. ويقول القائل في ذلك: حدا حادي السرى باسم الحبايب، فهز السكر وأعطاف، ما هم أوادم الركائب تحركت وتأثرت، فهز السكر وأعطاف الركائب، ألم ترها وقد مدت، لما تقرب من المدينة تهرول تجري، وسالت من مدامعها تبكي، كان يشوفون دموع تخرج من عيونها وهي حيوانات، وسالت من مدامعها سحايب ومالت الحمى طربا وحنت إلى تلك المعالم والمراتب. والحينئذ فدع جذب زمام خلاص سعت سوقها، يحطون الخطام حق هذا والزمام على رقبتها وهي تمشي من نفسها. فدع جذب الزمام ولا تسقها، فسائقوا شوقها للحي. بعدين قالوا: انت ادمي ومسلم ومؤمن، ما تطربك هكذا ولا تبكي ولا تعيش بهذا الشوق؟ فهم طربت كما هامت، فهم طربا كما هامت، والا فانك في تجيك الحب كاذب تدعي ما ليس فيك. اما هذا العقيق بدا، وهذه قباب الحي لاحت، والمضارب وتلك القبه الخضراء، وفيها نبي نوره يجلل الغياهب، وقد صح الرضا ودنا التلاقي، وقد جاء الهنا من كل جانب. فقل للنفس دونك والتملي، فما دون الحبيب اليوم تملي بالحبيب بكل وصل، فقد حصل الهنا والضد غائب. رسول الله خير الخلق جمعا، له أعلى المناصب والمراتب، له الجاه الرفيع، له المعالي، له الشرف المؤبد والمناقب، اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسر بنا في دربه. وقد نقشت في الحجرة الشريفة أحد قصائد الإمام الحداد اللي فيها ذكر توجهه إلى المدينة المنورة البائية، هذه سلكنا الفيافي والقفار على النجبي تجد بين الأشواق، ثم أنه بقي منها لأن البيت هذا اللي في المواجهة في فوق الشباك في الجانب الأيمن لما تواجهه صلى الله عليه وسلم: نبي عظيم خلقه الخلق الذي له عظم الرحمن في سيد الكتب. يقول الإمام الحداد: سلكنا الفيافي والقفار على النجبي الجمال تجد بنا الأشواق، اللي يحركنا احنا لا حد مر الحادي اللي يحدي الركاب بصوته، لا شوق من داخل هو اللي يجد بنا، تجد بين الأشواق لا حادي أرك، فنهوي عليها بالعشية والذي يليها من الليل البين على القطب، يلذ لنا أن لا يلذ لنا الكرى النوم، قال يلذ لنا أن لا يلذ لنا النوم، يلذ لنا أن لا يلذ لنا الكرى، لما خالط الأرواح من خالص الحب، فهم ضربا كما هامت، وإلا فإنك في طريق الحب كاذب. تسمع شمائله ذكر ما تهتز، هذا المحب يقول لمن يبو إني لتعروني لذكراك هزته، الله أكبر. يقول ويبرد حر بالهجير، سافر في أيام الصيف الحر.

الحر شديد في الطريق. قال يبرد حر بالهجير تمده سموما، سموما إذا هاج تزعزع الكثبي، لكن بشدة الحر وسوف نشوف ولا بارد يبرد من الشوق اللي عندنا. يبرد حر بالهجير تمده سموما إذا ساعد تزعزع الكثبي. حتى لما وصل في الطريق إلى قرية اسمها مستورة، كان غبار وريح فيها كثير، المستورة دار صبر وصبر خلق كريم، الريح التربو فيها كثير والريح فيها سموم. قال ويبرد حر بالهجير تمده سموم إذا هاج الكذب. وما زال هذا دابنا وصنيعنا يوم بعد يوم، أسبوع في الطريق، يمشي 8 أيام إلى أن أنخنا العيسى بالمنزل الرحبي. نزلنا بخير العالمين محمد النبي الهدى بحر الندى سيد العربي، رسول أمين هاشمي معظم، وسيد من ياتي ومن مر في الحقب، ملاذ البرايا غوث كل مؤمل، كريم السجايا طيب الجسم والقلب، يؤمله العافون من كل ممحل، كتميلهم للساكبات من السحب، كريم حليم شانه الجود والوفاء، يرجى لكشف الضر والبوس والكرب، رحيم براه الله الخلق رحمتان وأرسله داع إلى الفوز والقرب، وأرسله بالحق والصدق والهدى وبذل الندى والرفق والمنطق العذب، به الله أنجانا من الشرك والردى ومن عمل الشيطان والجبت والنصب، وأدخلنا في خير دين يحبه ويرضى دين الحق، فالحمد للرب له المنة العظمى علينا ببعثه إلينا، ومنا عالي الذكر والكعب، نبي عظيم خلقه الخلق الذي له عظم الرحمن في سيد الكتب. يقول أيضا في عند وصوله إلى إلى إلى ربوع المدينة، يقول بعد أن انقضى الحج ولما أتينا بالمناسك وانقضت، وذلك فضل من كريم وقادري، حدثنا المطايا انتبهون قاصدين زيارة الحبيب رسول الله شمس الظهائري، أي صلحتم الوسرنا بها نطوي الفيافي محبة وشوكا إلى تلك القباب الزواهري. وش حصل معكم؟ فلما بلغنا طيبة وربوعا شممنا شذن، شممنا شذن يزري بعرف العنابري، يخلي العنابر الطيبة معادها شيء من رائحته الزكية، وأشرقت الأنوار من كل جانبين ولا حسنا من خير كل المقابر، مع الفجر وافينا المدينة، طاب من صباح علينا بالسعادة سافري إلى مسجد المختار، إلى مسجد المختار، ثم لروضة، لروضة بها من جنان الخلد خير المصائر، إلى حجرة الهادي البشير وقبره، وثم هناك وثم تقر العين من كل زائر، وثم تقر العين من كل زائر، وقفنا وسلمنا على خير مرسل وخير نبي ما له من مناظر، فرد علينا وهو حي وحاضر، فشرف من حي كريم وحاضر، زيارته فوز ونجح ومغنم لأهل القلوب المخلصات الطواهر، وهو يرد على كل من سلم عليه، لكن ما ما ما, ما كل الناس يسمعون، ما كل الناس يسمعون، ورد علينا وهو حي وحاضر، فشرف من حي كريم وحاضر صلى الله وسلم عليه وعلى آله. وهكذا الله أكبر. و

0: أدانا وخصنا بالدوام فله المن وله الطول لا نحصي ثناء عليه عز من مليك سلامي. ثم جينا نودع البيت من غير ما طيبة منا بفرقة الأجسام ورحلنا نحثحث العيس حبا واشتياقا لقبر خير الأنام. وطوينا بها المهامها لا نلوي بليل على لذيذ المنام. فإذا ما بلغنا العقيق الوادي المبارك وفاح عرف الخيام ووصلنا المدينة الشريفة مناخ الدين والإيمان والإسلام. ودخلنا المسجد الذي أسس على التقوى بتأسيس إمام كل إمام. وقصدنا لروضة فيه من جنات دار الخلود دار السلام. ودنونا من حجرة وضريح لنبي الهدى ومسك الختام. ووقفنا تجاهه بخشوع وخضوع وهيبة واحترام وقلوب طوافح بسرور وابتهاج ولوعة وغرام ووجوه مبتلة بدموع من جفون تفيض فيض الغمام. وقرأنا السلام أكرم خلق الله عليه بعد الصلاة أزكى السلام وحظينا بالرد منه ونلنا كل خير ورغبة ومرام. ورجونا أن يغفر الله فضلا كل ذنب وحوبة وأثام ويشفع رسوله الطهر فينا فهو الشافع الحميد المقام ذو الشفاعة في المعاد خصوصا وعموما والسجدات التوامي. بعدما أحجم النبيون عنها وأقاموا عذرا عن الإقدام ينقذ الخلق من كروب عظام وشدائد شيبت بالغلام. وله الحوض واللواء والمزايا والخصائص كلها بالتمام. ثم زرنا بإثره صاحبيه الجديرين بعده بالقيام. وأتينا البقيع خير مزار لازدياد الصدور والأعلام. والمشاهد والمآثر زرنا كقباها وقبر خير همامي. وأقمنا بطيبة الخير حينا نتملى بنور بدر التمام. الرسول الأمين أفضل هاد لسبيل الهدى ودار السلام. سيد الرسل والخلائق طرا ما له عند ربه من مسامي. وبعد 40 يوم في المدينة قال فإذا ما دنا الرحيل أتينا لوداع الحبيب والدمع هامي ووداد القلوب فيها مقيم في مزيد والوجد والشوق نامي. ووددنا طول الإقامة فيها بين تلك الربوع والآطام ومعان تشرفت واستنارت وأضاءت من نور ماح الظلام. غير أن من ورانا شجونا وشؤونا جذابة بالزمام. ربما بها قام عذرا ومن العذر مسقط للملام. فاتحلنا من طيبة ومررنا لاعتمار بمكة الاعتصام ولتجديد آنف العهد وتأكيد محكم العقد والوفاء بالذمام. وجعلنا نرحل العيسى رجع إلى أن وصل إلى تريم. فلما وصلت يقول حتى وافت الحية حي قوم كرامي من بلاد به نشانا وإياه ألفنا إلف النفوس للأجسام. هو مرعى وليس كالسعدان وماء ولا كصدى والأمر للعلام. وهو من بعد المساجد الثلاثة لمن خير بلاد الله في جنوب وشام. ثم هذا المسير والعود منه نحو ما قد سمعت أقصى المرامي تتمنى النفوس والرب يقضي ما يشاء مدبر الأحكام. الإله العظيم رب البرايا ذو الجلال الرفيع والإكرام الجواد الكريم ذو المن والطول والفضل والأياد الجسام. فله الحمد وله الشكر دابا دائما سرمدا بغير انصرام. وصلاة من ربنا وسلام كل حين على شفيع الأنام أحمد المصطفى وآل وصحب وعلى التابعين طول الدوام. الله ما تغنت حمائم الأيك وهنا وسرت نسمة بعرف الخزام. وختمنا بما بدأنا ادكارا قل لأحبابنا بسوح المقام. سمعتم هذا من أشواق وأذواق أهل الصدق مع الخلاق وحبيبه عظيم الأخلاق. والله كما أكرمهم نسأل يكرمنا يعطينا نصيبا من هذا العطاء الواسع والغيث الهامع والضياء اللامع. آمين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله. آه. آه. إله إلا الله ربنا رب كل شيء. يقول وبعد مدة سافر ولده الحسين بن الإمام عبد الله الحداد، واحتاجت عنده الأشواق عليه الرضوان، وقال وذكر إذن عهده الذي سبق، ويقول حويد المطايا كم تقيم مع الصدي وتسلو عن الأحباب بالعالم الفردي، كأنك لا تشتاق مثل قربهم وعندك ما عندي من الحب والودي، ولا تذكر العهد القديم برامة وأحد وسلع يا رعى الله من عهدي، بنفسية أفد النازلين بطيبة وأهلي، فهل تفديهم مثل ما أفدي؟ وإلا فساعدني على قصد سوحهم، وخذ كل ما تطلبه مما ترى عندي، فهيا بنا نمضي المطايا ونطوي المهامها حتى نبلغ الحي من نجدي، ورابع أحباب لنا أحباب بها ومآرب لنا لم تقض بعد في زمن البعد، وهل تنقضي في البعد أعرام طالب ولكنه يدنو فيدنى من القصد. ذكر زيارته السابقة، وقد كنت وافيت الأباطحة مرة ولكنني لم أروى من ذلك الورد. يقول عدنا الضمان، عدنا الضمان، ولكنني لم أروى من ذلك الورد، ولم أشتفي من قرب سلمى ووصل على الكعبة المشرفة، تقبيلي خال الخد الحجر الأسود مستودع العهد، ما أخذ الله علينا العهد كتب كتاب ودعه الحجر، ووافيت أيضا دار طه وربعه محمد المبعوث بالحق والرشد، فهل لي إلى تلك المعاهد عودة؟ وقد طالت الأيام في البعد والصد، وعندي أشواق وحزن ولوعة تزيد مع التذكار وجدا على وجدي، وقد قعدت بالناهضات من القوى ومن غيرها، فاسمع لك الخير ما أبدي. يقول لي ولده وكن نائبا عني بإحدى تحية معنبرة كالمسك في العرف والند، وبل ثرى أرض الحبيب بدمعته مسلسلة تجري على الخد كالمد، وفي دعوة مسموعة مستجابة عسى الله أن يغسل بها درن العبد، ويهديه للحسنى ويختم له بها وبالعمل المرضي الخالص المجدي، وصلى الإله الحق دابا وسرمدا على خاتم الرسل الكرام بلا حد، مع الآية والأصحاب يا ربي واجمع الجميع بفضل منك في جنة الخلد، يا ربي واجمع الجميع بفضل منك في جنة الخلد، يا ربي واجمع الجميع بفضل منك في جنة الخلد، لا تجعل يا ربي يا إلهنا يا حي يا قيوم حظنا ذكرهم وذكر شؤونهم ومواجدهم وأذواقهم فقط، اجعل لنا مع ذلك حظ مرافقتهم وحظ الحشر في زمرتهم وحظ الدنو في مراتبهم في الفردوس الأعلى، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، يا رب واجمع الجميع بفضل منك في جنة الخلد. يقول تذكر أنها البلدة التي اختارها الله عز وجل لنبيه وجعل إليها هجرته، وأن داره التي شرع فيها فرائض ربه وسننه وجاهد عدوه وأظهر دينه وجعل تربته فيها، والحب طيبة ومن هم مصر طيبة يحلون، وعشق القاع لسادتي فيها يسيرون، وحب داره ومن غنى بداره وهدرم، وعشق الطير لي بالصوت نحو ترنم، ها لا تلومونني ما في محبته من ذم، من حبه معي من سابق الدهر لقدم، قد عشقته وانا في المهد ما قدر تقلم، صلى الله عليه وسلم. الله الله الله، ما بدا حد عن معانيه ترجم، صلى الله وسلم عليه وعلى اله. له مراتب عليه الله صلى وسلم، قال فمثل نفس في نفسك مواضع اقدامي، كان يتخيلها سيدنا مالك بن انس ما مدى الهجرة ما يقدر يلبس النعال في المدينة، ما يقدر يلبس النعال، يمشي حافي ها، ولا يركب على دابة في المدينة. ولما سألوه قال استحي، استحي من الله أن أطأ بنعلي أو بحافر دابتي تربة تردد فيها جبريل بالوحي على رسوله ومشت فيها أقدام رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعت. فكان سيدنا مالك يعيش في المدينة ويمشي حافي، وإذا أراد قضاء الحاجة يخرج من حدود حرم المدينة كله عليه رضوان الله. يقول فمثل في نفسك موضع أقدامه، فما من موضع تضعه إلا وهو موضع قدمه العزيز. تذكر مشيه. وتخطيه في سككها، وتصور خشوعه وسكينته، وما استودع الله قلبه من عظيم معرفته ورفعة ذكره وإحباط عمل من هتك حرمته لو برفع صوته في حضرته. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بقوله جهري بعضكم البعض أن تحبط عملكم إذا رفعتم صوتكم عند النبي. شوف حكم ذي الصلوات والزكوات والجهاد يحبط يروح برا، أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. لما نزلت كان سيدنا ثابت جهير الصوت رفع تأثر وقال أنا صوتي يرتفع على صوت النبي فلعله قد حبط عملي. فامتلأ بكلام الله وخاف الوعيد، ما عاد قدر يخرج من البيت، جالس يبكي. زوجته تكلمه ما يتكلم، يقوم يصلي ويرجع يبكي. فقده النبي يوم رأى ثاني ثالث قال أين ثابت؟ قال يا رسول الله أتيك بخبر؟ قال نعم. ذهب إلى بيته كلمته زوجته قال أين ثابت؟ قال ثابت 3 أيام قاعد في الغرفة ما يخرج ولا يتكلم يبكي. قال أذني لي استأذني لي يدخل عليه. قلت له هذا فلان من جاء من عند النبي. دخل قال أرسلني إليك رسول الله. قال نزل فيه شيء؟ خاف نزل فيه آية تسبه وتفضحه. قال لا، افتقدك ما رآك اليوم لو تنتهي فيسأل عنك. قال هذه الآية نزل لا ترفعوا صوتكم فوق صوت النبي أنت تعلم صوتي جهوري، ولا تجهروا جهر بعضكم أن تحبط أعمالكم أنتم تشعرون، فما أظن إلا أني قد حبط عملي وأني من أهل النار، فلهذا ما استطعت أخرج. رجع على الصحابي يقول يا رسول الله ثابت يقول كذا كذا. قال ارجع إليه وقل له يقول لك رسول الله إنك لست من أهل النار، إنك من أهل الجنة. قل فليأتنا. ذهب وصل إلى عنده قال قم يا ثابت رسول الله يقول. قال لك هكذا صادقا. جف دمعه وقام خرج له يقابل النبي صلى الله عليه وسلم. هو ما يأكل 3 أيام من أثر التأثر بهذا الخطاب. الله أكبر. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله الذين امتحن الله وقلوبهم وبقالوا بعد نزول الآية لم يكد يسمع صوت سيدنا أبو بكر ولا سيدنا عمر في حضرته صلى الله عليه وسلم، حتى قد يسأله سيدنا الصديق ما يسمعه من شدة مخافته بالصوت، مع سمعه صلى الله عليه وسلم قوي، يقول له ماذا قلت؟ يعيد عليه سؤاله من شدة مخافته بالصوت عند رسول الله. الله أكبر. أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. قال وتذكر ما من الله على الذين أدركوا صحبته وسعدوا بمشاهدته واستماع كلامه، فليعظم رجاؤك ألا يحول الله بين ألا يحول الله بينك وبينه. بعد أن رزقك الإيمان وأشخصك من وطنك لأجل زيارته بمحض حبك له تشوقك إلى أن تنظر إلى أثاره، ما يقدر أن ينظر الله إليك بعين الرحمة يكتب لك مرافقته، رؤيته في البرزخ، في مواقف القيامة، في دار الكرامة. اللهم أدخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها، أنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها، واشفعنا يوم ارحمنا يوم يشفع لخلائق فترحمها. اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة، ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عنه قدر سنة. يا الله، هل فإذا بلغت المسجد اذكر أنها العرصة التي اختارها الله لنبيه، بقعة ولأول المسلمين وأفضلهم عصابة، وأنها جمعت أفضل خلق الله حيا وميتا، فادخل مسجده خاشعا معظما. قال أبو سليمان: حج أويس القرني رحمه الله ودخل المدينة، فلما وقف على باب المسجد قال له: هذا قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فأغشي عليه. ولما أفاق اسمه عظم بلوغ الوجد عنده في قلبه، قال: اخرجوني، ليس يلذ لي بلد فيه محمد صلى الله عليه وسلم مدفون. شعر بشعور ذاك ذوب. سمعت، وهو لما لقي سيدنا عمر وسيدنا علي في أواخر خلافة سيدنا عمر، لما جاء الحج أواخر خلافته، وقف يوم عند الكعبة يقول: أيها الناس قفوا وقفوا. قال: اجلسوا إلا من كان من اليمن. فبقي جماعة من اللي جاءوا من اليمن من الحج، قال: اجلسوا إلا من كان من من من مراد. جلسوا، بقي جماعة من قبيلة مراد حجوا، قال: اجلسوا إلا من كان من قرن. جلسوا إلا شايب واحد شايب، قال: أنت قرني؟ قال: نعم. قال: تعرف أويس ابن عم؟ هو عمه كان. قال: يا أمير المؤمنين، ما أعرف أحد بهذا الاسم حق أرفعه إليك إلا ابن أخلي ضعيف قاسر، ما أقدر يعني أقدمه لك معنا كلام، وبه وبه. قال: بك لا به. أورد حرمنا ابن أخيك هذا؟ قال: نعم. هذا العام؟ قال: نعم. قال: أينه؟ قال: إنه يرعى الإبل لجماعة الحجاج اللي جاءوا معه، يرعى لهم حوالي عرفة هناك. أعرض عنه، أخذ بيد سيدنا علي وراح حصلوا سيدنا أويس يصلي والإبل ترعى حوله، فسلموا عليه لما أحس بسلم، خفف الصلاة وسلم. قال: من أنتم؟ قالوا: ما اسمك؟ قال: سيدنا عمر مزق. قال: عبد الله. قالوا: سيدنا عمر، علمت الخلق كلهم عبيد الله، ما اسمك اللي تدعوك بأمك؟ أمك إيش تقول لك؟ سميك إيش اسمه؟ قالوا: ويس. قال: ابن عامر؟ قال: نعم. قرني؟ من قرن ثم من مراد؟ قال: نعم. لو كانت لك والدة وكنت بها برا؟ قال: نعم. قال: وكانت بك برص فبرأت منه إلا موضع لمعة تحت منكبك ليس. من أنتم الذين شهر الله لكم حالي؟ يجيبون أخباري الخاصة، من أنتم الذين؟ قام سيدنا علي قال له: أما هذا فعمر أمير المؤمنين، وأما أنا فعلي بن أبي طالب. فقام سيدنا ويس أنت هذا يحييهم ويسلم عليهم وقال: جزاكم الله عن أمة محمد خير الجزاء. قال: وأنت جزاك الله عن نفسك خيرا. جلس أمامهم، قال: من عرفكم حالي؟ مين عرفتم أخباري هذه؟ قالوا رسول الله. قال ذكرني؟ قالوا نعم باسمك واسم أبيك وقبيلتك وأخبرنا بخبر. بكى بكى أخذته العبرة يبكي. قال نفس الفداء لرسول الله. قال استغفر لنا. قال أنا استغفر لكم، أنت أمير المؤمنين هذا علي بن أبي طالب صاحب الحبيب بن عمه قريب، أنا استغفر لكم. قال رسول الله أمرنا بذلك. قال ها؟ قال يا عمر يا علي إذا أنتما لقيتما فسأله أن يستغفر لكما يغفر إلا لكما. قال استغفاري للمؤمنين المؤمنات المسلمين في البر والبحر. وهذه يتكلم معه. قال أرنا موضع اللمعة تحت منكبك، فكشف لهم حصلوا اللمعة كما أخبر صلى الله عليه وسلم. وقال يأتيكم أويس بن عامر في أمداد أهل اليمن، رجل مجهول في الأرض معروف في السماء. أصل الحديث في صحيح مسلم، جاء في روايات أخرى يقول إذا كان يوم القيامة قيل له قف اشفع فيشفع في عدد كربيعة ومبر، أكبر قبائل العرب ربيعة ومبر ملايين، قال شفع في مثل هذا العدد أويس القرني رضي الله عنه. قال له سيدنا عمر فأتي لك هذا المقام موعد بيني وبينك حتى أتي لك بزاد وأنا. فقال لا لا يا أمير المؤمنين، عندي هذه الثوبين متى تراني أبليهما، وعندي 4 دراهم من رعي الإبل فمتى تراني أنفقها، ما أحتاج إلى كسوة ولا إلى زاد ولا. يا أمير المؤمنين بين يدي ويدك عقبة كاد لا يجوزها إلا المخفون. ضرب الأرض بالدرسين وقال من يأخذ الخلافة بما فيها، وددت أني خرجت منها كفافا لا لي ولا علي. وقال يا أمير المؤمنين لا موعد بيني وبينك إلا حوض رسول الله، موعد الحوض إن شاء الله. قال أين تذهب؟ يعني بعد الحج. قال إلى البصرة. قال أكتب بي لك إلى عمين البصرة. قال لا لا يا أمير المؤمنين أكون في غبراء الناس أحب إلي، يعني ما حد يعرفنا ما حد يدري. ودعهم يبكي عليه الرضوان، ثم زاره بعد ذلك على نهر وجدوا على نهر الفرات ويس بن ويس اسمه من هرم بن حيان، هرم بن حيان وجدوا يقول له. وبعدين جلس معه يكلمه يعذوه. قال توفي أبوك، توفي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، توفي أبوك الصديق وتوفي عمر بن الخطاب. يقول له هرم أمير المؤمنين لا زال حي؟ قال لا. قال عزي على روحي عرفت روحي. فكان الأيام اللي قتل فيها في المدينة هو سعد ماشي خبر بصير للعراق، سيدنا ويس قال عمر من اللي قد رحلوا عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. ها هذا هو لما وصل عند باب المسجد وقف ما قدر يدخل، قالوا هذا قبر صلى الله عليه وسلم وغشي عليه. ولما أفاق قال اخرجوا به، ما يلذ لي المقام في بلد فيها مدفون رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشابه سيدنا بلال ما عاد قدر يجلس في المدينة بعد وفاة النبي إلى أن عاد. يا معطي العطايا ويا واهب المزايا، يا رب البرايا وعلم الضار البيا، تعطي قلوبا ما شئت من حقيقة الإيمان واليقين والمحبة لك ولرسولك. نسألك بكرمك وإحسانك ومنك وأسمائك وصفاتك وآياتك وقرآنك وحبيبك محمد أن تنظر إلى قلب كل من الحاضرين والسامعين وتكرمه بحقيقة إيمان ويقين ومحبة خالصة لك ولرسولك صلى الله عليه وسلم، حتى نحيا بقية لحظات أعمارنا إلى أن نلقاك وأنت ورسولك أحب إلينا مما سواكما، لا ينازعنا في محبتكم محبة رسولك منازع من قريب والبعيد، لا من أنفسنا ولا من أهوائنا ولا من شهواتنا ولا من المال ولا من الدنيا ولا من الشرق ولا من الغرب ولا من الظاهر ولا من الباطن، نحيا ونموت وأنت ورسولك أحب إلينا مما سواكم يا رب. أنت ورسولك أحب إلينا مما سواكم، أنت ورسولك أحب إلينا مما سواكم يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. حققنا بذلك، حققنا بذلك، حققنا بذلك، وسلكنا أشرف المسالك، وأحينا على ذلك، وتوفنا على ذلك، واحشرنا في زمرة الحبيب مع أهل التقريب، وفر لنا منه وبه وفيه الحظ والنصيب. سر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.
1: كنتم تتابعون إعادة لدرس من دروس قبس النور المبين من إحياء علوم الدين مع فضيلة المربي الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: فقرة الإعلانات.
2: ستعقد بمشيئة الله تعالى جلسة الجمعة الشهرية والتي تتضمن فقرات متنوعة، ومنها الوعظ والتذكير بتعاليم البشير النذير صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ومحاضرة للعلامة الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ. وتستضيف هذه الجلسة حارة دمون بمدينة تريم، وذلك مساء هذا اليوم الجمعة بتاريخ 22 من شهر ربيع الأول بساحة الأفراح بدمون بمدينة تريم الساعة 7:45 مساء. والدعوة عامة للجميع والدال على الخير كفاعله. نذكركم أحبتنا المستمعين الكرام متابعي إذاعة نور الإيمان وقناة نور الإيمان بتريم بالمولد السنوي الكبير الذي سيعقد عصر هذا اليوم الجمعة بمسجد الروضة بمشطه، وكذلك المولد السنوي الذي يعقد بمسجد الحداد بالمحيضرة بعد صلاة المغرب هذا اليوم. والدعوة عامة للجميع والدال على الخير كفاعله. مواصلة لمجالس قراءة السيرة النبوية المنعقدة بمساجد مدينة تريم ابتهاجا وفرحا بميلاد خير البرية صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، سيعقد مولد مساء هذا اليوم الجمعة بعد صلاة المغرب مباشرة بمسجد علي بن شيخ بدمون، وكذلك مولد بمسجد الإمام حسن المعلم مسجد محمد بن حسن جمل الليل في الرضيمة. والدعوة عامة للجميع والدال على الخير كفاعله.

هل تفيض روحك شوقا إلى بيت الله الحرام والمشاعر العظام؟ لا تنتظر حتى اللحظات الأخيرة، خطوتك الأولى نحو رحلة العمر لحج بيت الله الحرام تبدأ الآن. تعلن وكالة المعروف للحج والعمرة والسفريات والسياحة عن فتح باب التسجيل المبدئي لأداء فريضة الحج لهذا العام 1448 هجرية. لماذا تسجل معنا مبكرا؟ لكي تحجز مقعدك ومقعد من تحب قبل اكتمال العدد، ونواصلك بإشعارات فورية عند صدور الأسعار والبرامج المعتمدة فور إعلان وزارة الأوقاف والإرشاد. ولتسهيل الإجراءات نطلب منكم تجهيز صورة من الجواز وصورتين شخصيتين لضمان سرعة رفع الطلب عند فتح مسار الوزارة الرسمي. سارع بحجز مقعدك الآن وتأكد أنك على قائمة ضيوف الرحمن بإذن الله تعالى. للتسجيل والاستفسار التواصل معنا على الأرقام التالية 783-478-2222، كما يمكنكم الاتصال بالرقم 734-911-150، كما يمكنكم الاتصال بالرقم 736-557-338، أو الاتصال بالثابت 462-228. وكالة المعروف للحج والعمرة والسفريات والسياحة، حضرموت تريم، شارع دار المصطفى.

0: العيدروس للتميز عنوان: تعبت من الأسعار الغالية؟ العيدروس قال كلمته: تخفيضات حقيقية على كل أنواع السيراميك، إسباني، مصري، إماراتي، عماني، سعودي، هندي، كل المقاسات متوفرة لكل المساحات، أرضيات وجدران، حمامات ومطابخ، غرف وصالات، أحواش وواجهات. عروضنا تبدأ من 7 ريال و11 و13 و14 و15 و17 و18 لأننا دائما معكم ضد الغلاء، وتبدأ العروض من تاريخ الأول من شهر سبتمبر إلى تاريخ العاشر من شهر سبتمبر، فسارع فالكمية محدودة. عنواننا تريم الحاوي 777-222-070 أو 784-147-007، كما يمكنكم الاتصال بالرقم 771-799-720 أو ثابت 461-214 أو 461-816. العيدروس للتميز عنوان.
1: قال الله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. كونوا معنا في بث مباشر لفعالية دار المصطفى بتريم للدراسات الإسلامية ضمن احتفالات أهل المحبة والوفاء، ابتهاجا بذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التحية والتسليم على النحو الآتي: يوم السبت بتاريخ 23 من ربيع الأول 1448 للهجرة، تقام مسابقة التمثيل بين فرق حارات مدينة تريم عند الساعة 7:30 مساء.
2: ما شاء الله دار زين الحمد لله، ما شاء الله العزومة الناس ورحابها، عزومة كبيرة يا أخوي الدار.
3: شفت كم نعجبك؟
2: نعم ما شاء الله أخوي اليماء خبران على الدار.
1: ويوم الأحد بتاريخ 24 من ربيع الأول 1448 للهجرة، وبعد صلاة العصر مباشرة يتم التحرك بالزف من أمام مسجد البر بحارة عديد القبلية إلى الساحة الشرقية بدير المصطفى وعند الساعة 7:30 مساء تقام مسابقة الإنشاد بين فرق حارة مدينة تريم. ويوم الاثنين قبيل الظهر بنحو ساعة يتحرك موكب الطيالة من جوار مسجد مولى عديد إلى دار المصطفى. ومن ثم تقرأ السيرة النبوية بعد صلاة الظهر مباشرة بمصلى أهل الكساء.
4: محمد المصطفى الشافع المشفع،
1: وبعد صلاة العشاء مباشرة يقام الزف العام الذي تشارك فيه مجموعة من أربطة ودور العلم الشريف وحارات مدينة تريم وعدد من المناطق والأفرقة الرياضية.
5: وهذه مشاركة متميزة من إخواننا العاملين في مطبخ،
1: حيث يختم بقراءة المولد النبوي الشريف والوعظ والتذكير.

كل هذه الفعاليات تأتيكم عبر إذاعتكم إذاعة نور الإيمان بتريم على التردد 90 ميجا هرتز، وكذلك عبر قناة نور الإيمان على منظومتي الوادي وسبايدر الرقميتين. كما يمكنكم المتابعة عبر الإنترنت على الرابط نور الإيمان تريم.ميكسلر.كوم.

أعزائي المستمعين، أنتم تتابعون الآن إذاعة نور الإيمان بتريم. بعد لحظات وعلى الهواء مباشرة نرفع لكم أذان العصر بمصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم حسب التوقيت المحلي لمدينة تريم وضواحيها.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

إله إلا الله، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعث المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله وصحابه. الفاتحة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. باب المراقبة. قال الله تعالى: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. وقال تعالى: وهو معكم أينما كنتم. وقال تعالى: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وقال تعالى: إن ربك لبالمرصاد. وقال تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. والآيات في الباب كثيرة معلومة. وأما الأحاديث فالأول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق، فلبثت مليا، ثم قال لي: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل، أتاكم يعلمكم أمر دينكم. رواه مسلم. ومعنى تلد الأمة ربتها أي سيدتها، ومعناه أن تكثر السراري حتى تلد الأمة السرية بنتا لسيدها، وبنت السيد في معنى السيد، وقيل غير ذلك. والعالة الفقراء، وقوله مليا أي زمنا طويلا، وكان ذلك ثلاث.
1: عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ فأحسن وضوءه ثم قام فصلى ركعتين أو أربعا شك سهل، يحسن فيهما الذكر والخشوع، ثم استغفر الله عز وجل غفر له.
0: وعن أبي يحيى صهيب بن سنان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه، جعل يتغشاه الكرب، فقالت فاطمة رضي الله عنها: واكرب أبتاه. فقال لها: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. فلما مات قالت: يا أبتاه، أجاب ربا دعاه، يا أبتاه، من جنة الفردوس مأواه؟ يا أبتاه، إلى جبريل ننعاه. فلما دفن قالت فاطمة رضي الله عنها: يا أنس، أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب؟ رواه البخاري. وعن أبي زيد أسامة بن زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبه وابن حبه رضي الله عنهما قال: أرسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني قد احتضر فاشهدنا. فأرسل يقرئ السلام ويقول: إن لله ما أخذ.

وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها، فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال رضي الله عنهم، فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي فأقعده في حجره ونفسه تقعقع، ففاضت عيناه، فقال سعد: يا رسول الله، ما هذا؟ فقال: هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده. وفي رواية: في قلوب من شاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. متفق عليه. ومعنى تقعقع: تتحرك وتضطرب. والله أعلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليما لا يعجل، صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم، وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مأمن كل مخيف، يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير، حاجاتنا كثير، وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك، وأخاف ممن يخاف منك، وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجينا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد، احرسنا بعينك التي لا تنام، وكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك، وأنت ثقتنا ورجاؤنا. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، بركة في العمر، صحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، مغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة

وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد

سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم عافنا وارضنا واحفظنا وانصرنا وفرج عنا والمسلمين. اللهم اكفنا وإياهم جميعا شر مصائب الدنيا والدين. اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحي صلاح المسلمين. اللهم لا تهلكنا وأهلك من في هلاكي صلاح المسلمين. اللهم اسمنا الغيث والرحمة مع اللطف والعافية ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسمنا الغيث والرحمة مع اللطف والعافية ولا تأخذنا بالسنين. اللهم اسمنا الغيث والرحمة مع اللطف والعافية ولا تجعلنا من المحرومين. اللهم ادفع واصرف عنا وعن جميع المسلمين الأذى والغلاء والبلاء والفتن والمحن ما ظهر منا وما بطن، وأنجم المظلومين والمستضعفين من المسلمين وكلاءهم وانصرهم وتولهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واصرف وادفع عنا وعنهم عن جميع المسلمين العائدين والحاسدين والحاقدين والغاصبين والمفترين عاجلا غير آجل بقدرتك يا أقدر القادرين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم.

Allah.

أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم

الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته في حضرة النبي. لا إله إلا الله 12 مرة.

اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد.

إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم لبيك، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وتحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وسلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. في كل لحظة أبدا عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك.

مولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، صلى الله عليه ودافع البلاء والوباء والمرض والأمراض.

موضوع على اللوح والقلم صلى الله عليه. شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى مصباح الظلم صلى الله عليه. أبي القاسم سيد الكونين وشفيع الثقلين صلى الله عليه. أبي القاسم سيدنا محمد بن عبد الله سيد العرب والعجم صلى

0: صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم جميع الصلوات كلها عدد ما في علم الله على سيدنا محمد وآله من والاه في كل لحظة أبدا بكل لسان الله للمعرفة بالله. اللهم صل وسلم جميع الصلوات كلها عدد ما في علم الله على سيدنا محمد وآله ومن والاه في كل لحظة أبدا بكل لسان الله للمعرفة بالله. اللهم صل وسلم جميع الصلوات كلها عدد ما في علم الله على سيدنا محمد وآله ومن والاه في كل لحظة أبدا بكل لسان لأهل المعرفة بالله عدد خلقك زينة عرشك ومداد كلماتك. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. في كل لحظة أبدا عدد خلق زينة عرشك ومداد كلماتك. اللهم صل وسلم وبارك وكرم بقدر عظمة ذاتك العلية في كل وقت وحين أبدا، عدد ما علمت وزينة ما علمت وملء ما علمت، على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تكون لك رضا ولحقه أداء، واعطه الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه وأعطه المقام المحمود الذي وعدته، واجزه عنا ما هو أهله، واجزه أفضل ما جزيت نبيا عن أمته. صلي على جميع أخوانه من النبيين والصالحين إلى يوم الدين يا أرحم الراحمين. اللهم صلي وسلم وبارك وكرم بقدر عظمة ذاتك العالية في كل وقت وحين أبدا، عدد ما علمت وزينة ما علمت وملء ما علمت، على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد، ولحقه أداء وعطه الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، واجزه عنا ما هو أهله، واجزه أفضل ما جزيت نبيا عن أمته. صلي على جميع أخواني من النبيين والصالحين إلى يوم الدين. اللهم صلي وسلم وبارك وكرم بقدر عظمة ذاتك العلية في كل وقت وحين أبدا، عدد ما علمت وزينة ما علمت وملء ما علمت، على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد، صلاة تكون لك رضا ولحقه أداء، واعطه الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، واجزه عنا ما هو أهله، واجزه أفضل ما جزيت نبيا عن أمته. صلي على جميع أخوانه من النبيين والصالحين إلى يوم الدين يا أرحم الراحمين. اللهم صلي وسلم وبارك وكرم بقدر عظمة ذاتك العالية في كل وقت وحين أبدا، عدد ما علمت وزينة ما علمت وملء ما علمت، على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد، صلاة تكون لك رضا ولحقه أداء، واعطه الوسيلة والفضيلة والشرف ودرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، واجزه عنا ما هو أهله، واجزه أفضل ما جزيت نبيا عن أمته. صلي على جميع أخوانه من النبيين والصالحين إلى يوم الدين يا أرحم الراحمين. اللهم صلي وسلم وبارك وكرم بقدر عظمة ذاتك العالية في كل وقت وحين أبدا، عدد ما علمت وزينة ما علمت وملء ما علمت، على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد، صلاة تكون لك رضا ولحقه أداء، واعطه الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، واجزه عنا ما هو أهله، واجزه أفضل ما جزيت نبيا عن أمته. صلي على جميع أخوانه من النبيين والصالحين إلى يوم الدين يا أرحم الراحمين. اللهم صلي وسلم وبارك وكرم بقدر عظمة ذاتك العلية في كل وقت وحين أبدا، عدد ما علمت وزينة ما علمت وملء ما علمت، على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد، صلاة تكون لك رضا ولحقه أداء، واعطه الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، واجزه عنا ما هو أهله، واجزه أفضل ما جزيت نبيا عن أمته. صلي على جميع أخواني من النبيين والصالحين إلى يوم الدين يا أرحم الراحمين. اللهم صلي وسلم وبارك وكرم بقدر عظمة ذاتك العالية في كل وقت وحين أبدا، عدد ما علمت وزينة ما علمت وملء ما علمت، على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد، صلاة تكون لك رضا ولحقه أداء، واعطه الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، واجزه عنا ما هو أهله، واجزه أفضل ما جزيت نبيا عن أمته. صلي على جميع إخوانه من النبيين والصالحين إلى يوم الدين يا أرحم الراحمين، في كل لحظة أبدا، عدد خلقه، زينة عرشك ومداد كلماتك. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليما لا يعجل، صلي يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم، وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مأمن كل مخيف. يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير، حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك وأخاف ممن يخاف منك وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجينا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، وكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت ثقتنا ورجاؤنا. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين عدد خلقه، زينة عرشه، مداد كلمات. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، وبركة في العمر، صحة في الجسد، وسعة في الرزق، توبة قبل الموت، شهادة عند الموت، مغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا، وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين، يطوف عليهم ودان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون، وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، جزاء بما كانوا يعملون، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما، إلا قيلا سلاما سلاما، وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، في سدر مخضود، وطلح منضود، وظل ممدود، وماء مسكوب، وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، وفرش مرفوعة، إنا أنشأناهن إنشاء، فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين، ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، في سموم وحميم، وظل من يحموم، لا بارد ولا كريم، إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، وكانوا يصرون على الحنث العظيم، وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون، أو آباؤنا الأولون، قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم، ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم، فمالئون منها البطون، فشاربون عليه من الحميم، فشاربون شرب الهيم، هذا نزلهم يوم الدين، نحن خلقناكم فلولا تصدقون، أفرأيتم ما تمنون، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين، على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون، ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون، أفرأيتم ما تحرثون، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون، إنا لمغرمون بل نحن محرومون، أفرأيتم الماء الذي تشربون، أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون، أفرأيتم النار التي تورون، أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون، نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين، فسبح باسم ربك العظيم، فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، لا يمسه إلا المطهرون، تنزيل من رب العالمين، أفبهذا الحديث أنتم مجهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا أن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية الجحيم إن هذا له حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صن وجوهنا باليسار ولا تهنا بالإكتار فنسترزق طالب رزقك ونستعطف شرار خلقك ونشتغل بحمد من أعطانا ونبتلى بذنب من منعنا وأنت من وراء ذلك كلها أهل العطاء والمنع اللهم كما صنت وجوهنا عن السجود إلا لك فصنا عن الحاجة إلا إليك بجودك وكرمك وفضلك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أغننا بفضلك عمن سواك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وهب لنا به صلى الله عليه وآله وسلم من رزقك الحلال الطيب المبارك ما تصون به وجوهنا عن التعرض إلى أحد من خلقك واجعل اللهم لنا إليه طريقا سهلا من غير فتنة ولا محنة ولا منة ولا تبيعة لأحد وجنبنا اللهم الحرام حيث كان وأين كان وعند من كان وحل بيننا وبين أهله واقبض عنا أيديهم واصرف عنا وجوههم وقلوبهم حتى لا نتقلب إلا فيما يرضيك ولا نستعين بنعمتك إلا فيما تحب وترضى برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان معسرا فيسره وإن كان بعيدا فقربه وإن كان حراما فطهره وإن كان قليلا فكثره وإن كان معدوما فأوجده وإن كان موقوفا فأجره وإن كان ذنبا فاغفره وإن كان سيئة فامحها وإن كان خطيئة فتجاوز عنها وإن كان عثرة فأقلها وبارك لنا في جميع ذلك إنك مليك مقتدر وما تشاء من أمر يكون يا من أمر إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا الله يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم أنت ربي وعلمك حسبي فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب فقد ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى وسخرت النار لإبراهيم وسخرت الجبال والحديد لداود وسخرت الريح والشياطين والجن لسليمان وسخر لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت وبحر الدنيا وبحر الآخرة وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء كافها يا عين صاد كافها يا عين صاد كافها يا عين صاد انصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك وانشرها علينا من خزائن رحمتك واحملنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا وكلنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانة فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فسبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي للأذقان فمقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون شاهت الوجوه شاهت الوجوه شاهت الوجوه وعنت الوجوه الحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما طاسين حاميم عين سين قاف مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذو الطول لا إله إلا هو إليه المصير بسم الله بابنا تبارك حيطاننا ياسين سقفنا كاف ها يا عين صاد كفايتنا حاميم عين سين قاف حمايتنا فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم ستر العرش مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا بحول الله لا يقدر علينا والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم يا الله يا نور يا حق يا مبين أكسني من نورك وعلمني من علمك وأفهمني عنك وأسمعني منك وبصرني بك وأقمني بشهودك وعرفني الطريق إليك وهون علي بفضلك وألبسني لباس التقوى منك إنك على كل شيء قدير يا سميع يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم يا الله اسمع دعائي بخصائص لطفك آمين أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعمة يا باسط الرزق يا كثير الخيرات يا واسع العطاء يا دافع البلاء يا سامع الدعاء يا حاضرا ليس بغائب يا موجودا عند الشدائد يا خفي اللطف يا لطيف الصنع يا حليما لا يعجل اقضي حاجتي برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنك تعلم ما نحن فيه وما نطلبه ونرتجيه من رحمتك في أمرنا كله فيسر لنا ما نحن فيه من سفرنا وما نطلبه من حوائجنا وقرب علينا المسافات وسلمنا من العلل والآفات ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله وصحابه الفاتحة.

فأتيا كالين كسلانين يساقطين يمشيان الهوينة فهششت إليهما كما كنت أنصاف والله ما التفت لي واحد منهما ما بهما من الغم. تسمعت عمي أبا ياسر يقول لي أبي أهو هو وذا الرجال نفسه المذكور عندنا في التوراة بشر بموسى؟ قال نعم والله.

ألا تعرفه وتثبته؟ قلت نعم، نفس الأوصاف التي في التوراة عندنا عن خلقه وعن خلقه وهو. قال فما في نفسك منه؟ ايش المقرر فيه؟ قال عداوته ما بقيت والله حتى لبلادهم. بيعادون يعرفونه، يوقنون ان رسول الله، يعادون لا حول ولا قوه الا بالله. والذين اتاهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم، ولكن ينكرون ويعاندون ويقولوا ويحسدون. وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، يستفتحون الذين كفروا يخبرونهم بخبر ويقولون انه اضلنا زمن النبي ياتي ونقوم معه ونقتلكم. ويستفتحون كذلك كانوا اذا قاتلوا الكفار، اذا قاتلوا الكفار يستبسلون بالنبي الذي سيبعث، محمد الذي سيبعث اخر الزمان، يستفتحون ويستنصرون به، ينصرون. كانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، كانوا يتوسلون به، وكانوا يقولون للمشركين في المدينة إذا سيبعث والآن يأتي قريب نبي، فإذا جاء فإننا سنقتلكم معه، نقوم معه ونقتلكم. قال وكان من قبل يستفتحون، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين، بئس ما اشتروا به أنفسهم بغيا حسد، بغيا حسدا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، فباءوا بغضب على غضب، وللكافرين عذاب مهين، والعياذ بالله تبارك وتعالى. فهذا الخبر مما رواه سيدنا عمرو بن حزم في شان حيي بن أخطب وأبو ياسر بن أخطب والد صفية وعمه، مع أنهم من نسل النبي هارون، ولكن سبقت عليهم الشقاوة وغرتهم دنياهم، ما قالوا ليش نتبع هذا واحد من العرب من قريش، نحن بنو اسرائيل هذا عهد الله اليكم وعهد موسى بن عمران النبي اللي تؤمنون به، ووصف الله له في التوراه. الانسان اذا دخله هوا ما عاد يبالي بشيء، ولا يقف امام حجه ولا دليل ولا برهان، فبئس النفس، نفس الانسان اذا لم تتزكى اخبط شيء، فالنفس أخبث من 70 شيطانا. ولكن إذا تزكت نفس الإنسان ارتفع حاله وشانه ودرجته، يصير مثل الملائكة، وهم يكوصون من المقربين وتخدمه الملائكة. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. لا إله إلا الله. وكذلك يذكر سيدنا عمرو بن حزم في مروياته مع خرجه بن منده وابو نعيم، يقول كنت كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم لجميل بن ردام، هذا ما اعطى محمد صلى الله عليه وسلم جميل بن ردام العذري، اعطاه الرمداء لا يحاجه فيه احد. يعني المنطقه هذه اسمها الرمده، قطاع من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهبه لهذا الجميل بن ردام، فلا يحاجه احد، يعني لا يطلب احد حق عليه، فهي له من النبي صلى الله عليه وسلم هدية أعطاه إياها. وكتب علي بن أبي طالب، أملى النبي وكتب سيدنا علي رضي الله تعالى عنه. وهكذا روى أيضا سيدنا عمرو بن حزم كتاب آخر كتبه النبي لحسين بن نضلة الأسدي، قال إن كما في رواية أبي نعيم عن عمرو بن حزم هذا، يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كتب لحسين بن نضرة الأسدي كتابا يقول فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب من محمد رسول الله لحسين بن نضرة الأسدي، أن له ثرمدا وكنيفا لا يحاجه فيهما أحد. كتبه المغيرة بن شعبة كان الكاتب لهذه الرسالة. كذلك كتاب من النبي لعامر بن الأسود، يروي عمرو بن حزم يقول كتب لعامر بن الأسود: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب من محمد رسول الله لعامر بن الأسود المسلم، أن له ولقومه على ما أسلموا عليه من بلادهم ما أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. وكتب المغيرة بن شعبة. وكذلك كتاب رابع يرويه عمر بن حزم في رواية أبي نعيم عن عمر بن حزم، قال: كتب النبي صلى الله عليه وسلم لجنادة: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لجنادة وقومه ومن اتبعه بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأطاع الله ورسوله وأعطى من المغفرة.

وصار سهلا واضحا مبينا، فلم تخاف أمته فتونا، بل عصموا في الجمع عن ضلالي، فجزاه الله عنا خير ما جزاء نبيا عن قومه ورسولا عن أمته. و جاء أيضا من مرويات عمرو بن حزم هذا فيما روى الإمام أحمد في المسند وابن الجوزي وغيرهما، يقول لما قتل عمار بن ياسر دخل عمرو بن حزم على عمرو بن العاص فقال قتل عمار، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقتله الفئة الباغية.

0: المولد وهذه المناسبة ومن يحضر فيه ومن يأتي إليه، ولا شك أن فرحه في برزخه بما أنحم وبدء إليه ومن وصل إلى هذا المكان، فإنهم القوم الكرام السجايا، وحينما ما كان لهم في دنياهم فهم لا يزالون في برزخهم بمظهر العطاء والبذل. ولهذا جاء في الحديث: أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة. فما داموا في دنياهم يفرحون ويكرمون ويعطون، فكذلك في برزخهم لا يبخلون عليهم رضوان الله. ولهذا الفرح بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام معنى فرح بالنبي: عسى علينا يدوم يا مرحبا شهر رحمات علينا عموم. فالحمد لله الذي جمعنا في الخواتيم المبارك في ختام شهر ربيع الأول، وما الخواتيم لنسأل بها حسن الخاتمة، يالله بها يالله بها يالله بحسن الخاتمة. اللهم أحسن خاتمتنا وعاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ففي آخر الشهر كما قال حبيب علي: آخر شهر آخر ربيع أول المشهور تحيا الجدوب. فجئنا بقلوب فيها الجدب وفيها ما فيها وما حل بها، نسأل الله ببركاته من تحيا قلوبنا وأن يصلح الله شؤوننا ويفرج الله هم الأمة في كل مكان، يدفع الله نسأل الله أن يدفع البلاء والأذى والقحط والجور والفتن والمحن والغلا وكل الفتنة وحلت بأمة الإسلام. لهذا كان سيدي الوالد عليه رحمة الله يقول: حينما ما حل بأمة الإسلام هو سيف نجمة حل بالأمة، وما لها من ليس لها من دون الله كاشفة، ليس لها من دون الله كاشفة. فلهذا اللجوء إلى الله هو الطريق الأساسي في رجوعنا إلى الله، لعل الله يرحمنا ويرحم أمة النبي محمد ويدفع ما حل بها من الغلاء والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن. ولهذا كان حينما يجتمعون في خواتيم الشهر يبشرون بالخير، فإنهم حينما يفتحوا باب الأمل مع الحق عز وجل فإن الله يكون عند ظن عبده، كما ورد في الحديث عن النبي صلوات ربي وسلامه عليه في الحديث القدسي حيث يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. ظننا فيه إن شاء الله يفرج على أمة النبي محمد، ظننا فيه ربنا يدفع الخطوبة الذي حلت بأمة النبي محمد، وظننا فيه أن الله سبحانه وتعالى يرحمنا ولا يصرفنا من هذا المقام إلا بذنوب مغفورة، عيوب مسورة، حاجات مقضية، ولطف الأمة في كل مكان وصلاح الشان. فهكذا حينما نفتح باب الرجاء في مولانا فالله كريم، الله رحيم، الله غفور، الله لطيف، وصفاته دائمة لا تنقطع، فعطاه لا ينقطع عن عباده. من قطع فضل ربي يا عمر عن عبيده غير كل غارد في عطيات سيده، فاطلبوه فانه المقصود والخير بيده، ما خسر من قصد بابه ولا زم مصيده. فكل من رجا مولاه فالله لا يخيب من رجاه، والله يتكرم على العبد اذا اقبل عليه. فاذا تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن اتاني يمشي فاتيته هروله. هكذا جاءنا في الحديث القدسي عن النبي محمد صلوات ربي وسلامه عليه. فلهذا نسترحم ربنا ونستهديه ونستعطفه ونتوجه اليه بان يجعل خواتيمنا هذا خواتيم مباركه، يكرمنا والحاضرين واحبابنا والمسلمين بألطافه الظاهره والخافيه، وارزقنا كمال اتباع النبي محمد صلوات ربي وسلامه عليه في الاقوال والافعال والاحوال، ويرزقنا كمال التخلق باخلاقه والتادب بادابه والاستنام بسنته والاهتداء بهديه. ولهذا يذكرنا شيوخنا حيث يقولون: ماذا زدنا في ارتباطنا بنبينا محمد في هذا الشهر، بل في كل جلسة، بل في كل يوم نتذكر ماذا زاد منا الاتباع، وهذه الغاية العظمى. فإذا ازداد الإنسان في اتباع النبي عليه الصلاة والسلام بسنة لم تكن عنده من قبل، هذا ازدياد الإيمان، هذا ازدياد القرب، هذا ازدياد هذه ثمرة المجالس، أن يكون لنا في كل مجلس مدد ظاهر وباطن، حسا ومعنى. فإذا أذاقنا الله هذه الحلاوة في الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام والشوق إلى إلى إلى إلى هديه وإلى ما دل عنه، فهذه هذا المنهج الذي إذا ما ثبت عليه من ثبت نال القرب ونال السعادة. يذكر لنا سيدي الوالد عليه رحمة الله عن رجل من الصالحين كان في بلدة العلم يحضر مجلس علم كل يوم، وكان أعمى لا يبصر، وكان يقول إذا حضر المجلس علم يتأمل ويستمع في المجلس ما هي الفائدة التي لم أعمل بها، فيأخذ له فائدة واحدة، فإذا قبضها يقول كان معه بنته صغيرة تسوقه إلى مجلس العلم، يقول له خلاص بس رجعنا إلى البيت. ليش؟ قال خلاص الفائدة اللي بغيناها حصلناها بنعمل بها. وكل مجلس يمسك فائدة يعمل بها ويقوم. ذات مرة قال هو خارج إلى مجلس العلم فإذا به في الطريق زحمته راقة البول، قال لابنته يا بنتي ما قدرت تصبر، جنبينا في جانب الطريق وأريد أن أقضي حاجة. ولما أراد أن يتبول فإذا به وكان ذلك المكان الذي أراد أن يبول فيه كان صلب، فابنته قالت يا أبتي انتظر. قال ماذا يا بنتي؟ قالت الأرض صلبة، وأني سمعت في مجلس العلم اللي تأتيه كل يوم إذا كان أراد الإنسان يتبول في أرض صلبة ويدق الأرض حتى لا يعود الرشاش إليه إذا كان في غير المحل المعتاد. قال سمعت هذه المسألة بنفسك؟ قالت له نعم. فقال دق الأرض، دقت له الأرض بدأ قضى حاجته. وبعد ما استنجى قال بنته هيا بسم الله بنرجع للبيت. قالت له يا أبا ما بنحضر مجلس العلم؟ قال لها لنا كل يوم فائدة، واليوم سمعنا الفائدة منك وطبقناها يكفينا، بنرجع للبيت. حريص على أن لا أن يطبق ما عمله ولو فائدة واحدة، لكن كل مجلس فائدة ويطبقها ويحاسب نفسه على العمل بها. هذه ثمرة مجالس العلم، مجالس التعليم عليمة النظير عظيمة النظير في قال مجالس التعليم
1: تذكيري،
0: مجالس التذكير فيها من التنوير للسر والضمير ما ليس في كثير من طاعة القدير. هذه مجالس علم الخشية، مجالس علم النور. ربنا يفتح علينا فتوح العارفين، فقهنا في الدين وعلمنا التأويل ويهدينا إلى سواء السبيل، ويعلمنا يا ربنا ما جهلنا ورزقنا العمل بما علمنا إنه القادر على ذلك. ونسأل الله أن يعيدنا أجعلنا وياكم من العائدين الفائزين المقبولين، ويصلح لنا شأننا في كل حين، والحمد لله رب العالمين. العفو.
2: الحمد لله على ساعات الاتصال بالحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم، والدخول على حضرته الكريمة من أبواب أهل الاتصاف بأوصافه والتأدب بآدابه والتخلق بأخلاقه. سمعنا في كلام سيدي العام الحبيب عبد الرحمن أننا اجتمعنا في هذا اليوم اقتداء بهذا السيد الكريم، حيث كان يفرح الحبيب سالم بن حفيظ في هذا اليوم ويظهر فرحه بالحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم. ونحن نأتي نحط القدم على القدم ونفرح كما فرح ونبتهج كما ابتهج، ونسر بهذا الحبيب ونسعد بهذا الحبيب ونذكر أوصافه، لعل الحنانة تعود علينا، لعل عين الرضا التي كان ينظر بها تعود إلينا، لأنه عبد تحقق بأوصاف المتابعة للحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم، وعلم سر الشريعة والعلم الذي تلقاه عن الرجال والرجال وحقيقة ما وراء هذا العلم ومقصوده، ووصل إلى غايته فأقام قدمه على الاتباع المحض للحبيب صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا ونية وباطنا وظاهرا. ونسمع كثير من في ترجمته ما يقال لنا أنه لما سأل نفسه في آخر حياته بماذا صار الناس يزورني وبماذا صرت أزار وأنا كبير سن في البيت مقعد فسمع الهاتف يهتف به من السماء: هذا برحمتك بالناس، هذا برحمتك بالناس، تحققا بوصف الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والهاتف قالوا رحمتك للناس، ما هو لا المشطة وحدهم ولا الحضرموت وحدها ولا لليمن وحده ولا للمسلمين وحدهم، بل نظرتهم بالرحمة وعطاؤهم ورحمتهم تشمل القريب والبعيد والقاصي والداني. كان يقول جده الإمام الأكبر الغوث الأفخر الشيخ أبي بكر بن سالم، يقول شمسنا هذه أشرقت على أهل البعد أكثر من أهل القرب، وعاد أقوام يتغطون منها ويقفلون النوافذ وهي تدخل عليهم من الشظف، تأتيهم أنوارها ورحماتها لحرصنا على إيصال الخير إليهم، لحرصنا على نفعهم. كنا نحضر مع سيد الحبيب عدي المشهور عليه رحمة الله هذا المجمع الشريف، فكان يصف لنا كيف كان الجد سالم في هذا المولد مبتهج فرح مسرور يبشر الناس بعطاء الله الواسع ويبشرهم بمن الله الكبير العظيم بواسطة هذا النبي صلى الله عليه وسلم. وكنا نسمع شيء من هذه البشارات في بعض المجالس من الحبيب المشهور، والآن نحضر مع الأعمام الكرام ومع سيد الوالد في هذا المقام متبعين هذا الأثر مقتدين بهذه السلسلة. والشان كما سمعتم في كلام الحبيب عبد الرحمن ماذا نخرج به من حفظ ارتباط بهذا الحبيب العظم صلى الله عليه وسلم، وصله بهذا المصطفى عليه الصلاة والسلام، تحيا المحبة في قلوبنا ويحيا الشوق إليه في قلوبنا، وينبعث من قلبنا داعية الولع بهذا الحبيب صلى الله عليه وسلم. والشوق إليه والاهتزاز عند ذكره والحنين إليه والطرب بأوصافه وأخلاقه وشمائله، ثم حمل النفس عليها شيئا فشيء، وتأتي الاتباع والخدمة لشريعته صلى الله عليه وسلم متولدة من محبته مولدة لمحبته. كان يذكر بعض العلماء أنك عندما تبر والديك في الصغر لأنه أمر الله عليك تتعود على برهم فتحب والديك تعشقهم، يصير بعدين ممزوج بالأمر والعبودية حب واحترام وحنان بينك وبين الوالدين. قال وهكذا جربنا نحن لما خدمنا الشريعة أول امتثال الأمر، بعدين صارت حب للمشرع، حب لهذا الحبيب صلى الله عليه وسلم، فصار يدفعنا إلى هذا العمل حبه، وكان يصير حبه صلى الله عليه وسلم يدفعنا إلى الأعمال إلى الأقوال إلى الأحوال الطيبة المباركة، فنتبعه عابدين محبين على وجه المحبة وعلى وجه الإيمان والمحبة معه، كما قال تعالى فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه فيكتمل لهم النور، قال تعالى فأولئك هم المفلحون، الله يجعلنا وإياكم منهم ويبارك لنا في هذه الساعة وما كان ينزل من الرحمات والخيرات والبركات في حياة هذا الإمام الكريم في ابتهاجه في هذا المولد، يعيد الله عوائد ذلك علينا وعليكم في مجمعنا هذا، ويدخل نياتنا في نياتهم، وفرحنا بهذا الحبيب في فرحهم، ويقابلنا بالمقابلة الحسنى التي كانوا يقابلون بها إنه سميع مجيب وما تكلمت امثال الأمر العفو منكم.
1: الحمد لله، بارك الله لنا ولكل حاضر وسامع وكل متصل في هذه الساعة بركة واسعة متنامية أبدية سرمدية تعود عوائدها علينا وعليكم بعوائد إفضالات ربانيات إلهيات يصبح العبد بها ممنوح برضوان الإله الأكبر، وممنوح بقربه عز وجل، وممنوح بأسرار محبته سبحانه وتعالى. تلكم البركة إذا حلت في ساعة من الساعات، وأنتم في يوم مبارك وفي ساعة مباركة في عشية يوم مبارك، وأنتم من أمة النبي المبارك صلى الله عليه وسلم، وأنتم متعرضين لرحمة الله تعالى وبركته التي ليس لها من نهاية، كما يروى في حديث القدسي أن رب الأرض والسماء قال إذا أطاعني عبدي رضيت عنه، وإذا رضيت عنه باركت فيه وفي أثره، وليس لبركتي من نهاية ولذلك رأيتم آثار النبيين صلوات الله عليهم وآثار أتباعهم ومحبيهم قرنا بعد قرن، وما يوجد اليوم من خير في شرق الأرض وغربها حقيقة خير ونور إلا وهو أثر من آثار الصالحين، إلا أثر من آثار المقربين، وكله مندمج إلى أثر سيد المرسلين، رأسهم كلهم وإمامهم كلهم سيدهم كلهم متبوعهم كلهم حبيبهم كلهم مقدمهم كلهم محمد بن عبد الله ليخصكم الله به، معدن البركة كلها بكل المعاني صلوات ربي وسلامه عليه. هذه الخيرات الكبيرة المنتشرة في أقطار الأرض وشرقها وغربها كلها آثار صالحين، وكلها نتائج اتصال بصالحين، إن كان مجمع وإن كان عمل وإن كان ابتهاج وإن كان نفقة وإن كان إطعام طعام وإن كانت صيام وإن كان تفقد فقراء إلى غير ذلك. هذا الأمر القائم اليوم في شرق الأرض وغربها آثار صالحين آثار مقربين، باركت فيه وفي أثره وليس لي بركتي من نهاية، وإذا عصاني عبدي غضبت عليه وإذا غضبت عليه لعنته، لعنتي تبلغ السابع من الولد، أجارنا الله وإياكم من معاصيه، أجارنا الله وإياكم من الذنوب، أجارنا الله وإياكم من موجب الوقوع في هذا الطرد وهذه اللعنة التي لا تطاق، والعياذ بالله تبارك وتعالى. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة، بارك لنا في هذه الساعة يا رب، والساعة إذا بورك لك فيها اتصلت اتصال قوي بالأثر، والأثر متصل بالأثر إلى أصل التأثير وإلى المؤثر جل جلاله وتعالى في علاه، هو اللي خلق محمد، هو الذي اصطفى سيدنا محمد، هو الذي كرم سيدنا محمد، هو الذي عظم سيدنا محمد، هو الذي شرف سيدنا محمد، هو الذي اختار سيدنا محمد، هو الذي انتقى سيدنا محمد، هو الذي اصطفى سيدنا محمد سبحانه وتعالى. فإنما نتكلم عن مؤثر إذا ذكرنا صفاته صلى الله عليه وسلم، إذا ذكرنا أخباره، إذا ذكرنا مولده، إذا ذكرنا نشأته، إذا ذكرنا أي شأن من شؤونه. إنما نتحدث عن أسرار مؤثر مصطفي مجتبي متكرم منعم اسمه الله. وهذا معنى من معاني رفعت لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك. قال لا تذكر إلا وذكرت، لا أذكر إلا وذكرت معي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكل من أراد أن يتحدث عن وحدة الله، عن عظمة الله، عن توحيد الله، عن جلال الله، عن أسماء الله، عن صفات الله، من أهل أرضه أو سماواته، نقول معدن هذه المعرفة واحد اسمه محمد. هو الذي عرفه الله وحدانيته، وعرفه الله واحديته وأحديته، وعرفه الله أسماء وصفاته وأفعاله قبل أن يخلق أحدا سواه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وإن تكلموا عن أوامر الله فهذا أصلها ومصدرها، وإن تكلموا عن نعم الله فهذا أصلها ومنبعها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإن حمدوا الله فهذا سيد أهل الحمد وبيده لواء الحمد، وإن سبحوا الله فهذا سيد المسبحين بحمد الله صلى الله عليه وسلم، وإن كبروا الله فإنما عرفوا بعض معاني التكبير الذي في قلب البشير النذير والسراج المنير صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وإذا ذكروا الله ذكروا معه محمدا صلى الله عليه وسلم، ولا يذكرون محمدا إلا بذكر الله جل جلاله، رسول الله، حبيب الله، أمين الله، صفي الله، مختار الله، محبوب الله، محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله، مرفوع القدر والذكر، عسى ببركته يبارك لكم في هذه الساعة. وإذا بورك لأحدكم في هذه الساعة اتصل بهذه الآثار والأنوار التي أشرنا إليها، فتبدأ البركة إلى قلبه وروحه وسره، تفيض على عينه فيبارك فيها. وإذا بورك في عينك تهيأت لشهود الجمال، وإذا تهيأت لشهود الجمال حجبت وحزرت عن نظر السوء وعن احتقار المسلم وعن النظر إلى الدنيا بعين الاستحسان وعن النظر إلى العورات وعن النظر إلى المحرمات، وصارت عين فيها بركة من هذه البركات الربانية المحمدية، وفاضت البركة على أذنك وصارت أذن مباركة، وعلى لسانك وبقية جوارحك. وإذا فاضت البركة فاضت على أهلك وعلى أولادك وعلى بيتك، يصير بيت مبارك لا يعصى الله فيه، بيت مبارك الرحمة تصب عليه في الليل وفي النهار، بيت مبارك نصيبه من تردد الملائكة كثير كبير في الليل وفي النهار. هذه البيوت المباركة اللي على ظهر الأرض، ما هي التي زخرفت والتي شيدت والتي اعتلى بناها في الفضاء، لكن البيوت اللي نصيبها من تردد الملائكة أكثر وحضور الأرواح الطاهرة أكثر ورحمة الله أقوى وأكبر في هذه البيوت المزينة في الأرض، هذه البيوت المباركة على ظهر الأرض، بيوت الصالحين وبيوت المقربين وبيوت العارفين وبيوت الخاشعين وبيوت الخاضعين. وهكذا كون من بركة اسمه صلى الله عليه وسلم، يروى أنه لله ملائكة مخصوصين يزورون كل يوم كل بيت فيه اسم محمد. إذا في اسم محمد في المكان ملائكة مخصوصين تبع الاسم هذا، لأن الاسم يشير إلى المسمى، والمسمى عند الرحمن أسمى صلى الله عليه وسلم. هذا الاسم له ملائكة مخصوصين، فلا يسمى أحد بذا الاسم في بيت إلا والمخصوصون هؤلاء من الملائكة زوار لهذا البيت. إكرام، إكرام للاسم بل للمسمى بل لمن أسماه، لمن أعلاه جل جلاله وتعالى في علاك. وهكذا تعرضوا لرحمة ربكم والبركة في ساعة مباركة، ساعة فاطمية، عصر يوم الجمعة توقع فيها ساعة الإجابة، أكثر من 30 قول في ساعة الإجابة، ولكن أكثر الصحابة قولهم أنها في عشية الجمعة ما بين العصر والمغرب، أنها ساعة الإجابة في هذا اليوم لله، فيها ساعة لا يصادفها عبد مسلم يسأل الله حاجة من حاجات الدنيا والآخرة إلا أعطاه. الله يبارك لنا في هذه الساعة. وإذا تبقى لأنه قبلكم قد حضروا في مثل ذي الساعات ونالتهم البركة، وهم إلى اليوم يجنون ثمارها في برازخهم، واليوم يجنون ثمارها وهم في الدار، دار البرزخ بين الدنيا وبين اليوم البعث، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. أثر البركة التي نالتهم في مثل هذا المجلس، ومنها أنهم كما سمعتم أيضا يتجدد فرحهم كما يتجدد فرحكم، بل فرحهم أصفى، لأن نظرهم إلى المصطفى صار أصفى بعدما ارتفعت الكثائف والحجب عنهم، وبعد ما سئلوا عنه وقالوا للسائلين من الملائكة عبد الله ورسوله آمنا به وصدقنا، صارت نظرتهم إليه وعلاقتهم بأقوى وأكبر صلى الله عليه وصحبه وسلم، فهم يفرحون في برازخهم، وتمتد البركة معهم إلى يوم القيامة. والبركات هذه مهما طالت وعرضت ولها مجالات واسعة، نهاياتها وكبير ثمراتها في دار الكرامة، موائد تجلسها مع الحبيب، ومجالس خاصة، ومسامر خاصة، ومكالمات خاصة، ومصافحات خاصة، وعنايات خاصة في دار الكرامة لمن بورك لهم في الصلة بهذا الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هو منهم من يمسك بيده ويطوب في أعلى الجنان حول منازله الشريفة، ويمر به على الكوثر وهو يجري بذاكم الماء النمير، ومنهم من يدلي بيده الكريمة إلى الكوثر ويسقيه. الله يبارك لنا في الصلة بهذا الحبيب، الله يبارك لنا في الصلة بهذا الحبيب، يوفر منه حظنا والنصيب، عسى تغنمون بركة هذه الساعة وما فيها من جود الرحمن بوجاهة نبي الشفاعة والذين رزقهم الله اتباعه، إنما بالمتبوع فازوا، رفعتهم من رفعة المتبوع، شرفهم من شرف المتبوع، ورقيهم من رقي المتبوع، وكرامتهم من كرامة المتبوع صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما فضل في الكون إلا وهو من فضل من ذا الفضيل، ولا جمال انبساط إلا لهذا الجميل، ولا جمال انبساط إلا لهذا الجميل، ما عين إلا ومن ذا البحر ماها يسيل. يا رب صلي على خير هادي وخير دليل، يا رب صلي على سيد أهل التكريم والتبجيل، بمحبته اجتمعتم في المواطن، وكما سمعتم بينكم وبينه حبال متينة في محبته وفي معرفته وفي مقرب منه وفي قرة عينه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. أولئك وراث النبي ورهطه وأولاده بالرغم للمتعامي، قال سيدنا الحداد: مواريثهم فينا وفينا علومهم وأسرارهم، فليسأل المترامي إذا جاء بالصدق، إذا جاء بالصدق الذي هو سلم إلى كل خير، نال كل مرامي، نال كل مرامي. وعسى في هذه الساعة الفاطمية، وفاطمة معدن من معادن البركة الكبرى، يكفي من ما أعطاها الله من البركة، قول أبيها: بضعة مني يقبضني ما يقبضها ويبسطني ما يبسطها. ومن يعرف قدرها إذا بسطها من بسط حبيب الله، وقبضها من قبض حبيب الله، سرورها من سرور حبيب الله، فمن يترجم عنها هذه؟ من يعرف مكانتها هذه؟ يقول: إن مكانتها عند الرب تجردت عن شيء غيري فصارت مني وفي، سرورها من سروري وحزنها من حزني، فرحها من فرحي وغضبها من غضبي، قبضها من قبضي وبسطها من بسطي. هذه فاطمة، هذه فاطمة عليها رضوان الله ورحمته والسلام، معدن كبير من معادن البركة، ظهرت بركتها في الذرية وفي الأمة المحمدية، عليها رضوان الله، وفي كل مرأة موفقة أو منيبة أو خاشعة أو متعلمة أو عالمة أو معلمة أو مذكرة أو ذاكرة أو شاكرة، باب لهن إلى حضرة النبوة الزهرة البتول وأخواتها الكريمات وأمها أم المؤمنين خديجة المخصوصة بالسلام من رب العالمين وهو في الدنيا قبل الآخرة، عامة المؤمنين ما يتجلى عليهم الرحمن بإلقاء السلام إلا يوم لقاه، تحيتهم يوم يلقونه، لكن هذا التجلي سبق لخديجة بنت خويلد وهي في الحياة الدنيا، ونزل بجبريل إلى الحبيب الجليل بلغها سلام رب العرش الإله الرحمن، أقرعها السلام من ربها، قال جبريل ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب، قولوا للنسوان هنا لا تملن بعيونك يمنى ولا يسرى، شوف ان الكرامه والشرف هناك قدامك، خديجه وقدامك فاطمه وقدامك امهات المؤمنين وقدامك بنات الحبيب الامين وقدامك مريم واسيا، ولا تسقط الواحده منك تتشبه بممثله تتشبه بكاسيه عاريه في ثوبها او لباسها او قصه شعرها او شيء من زينتها، ارفعن أنفسكن من الحضيض هذا، من هذا السقوط، من هذا التسفل، من هذا الطرد، وانظرن الكرامات قدامكن، تشبهن بالزهرة، تشبهن بالكبرى، تشبهن بعائشة الرضا وأمهات المؤمنين، تشبهن بزينب ورقية وأم كلثوم، رباهن بيده وعشن على تربيته وتأديبه، وتوفين في حياته قرة عين إلا فاطمة كانت أول من لحقبه من أهل بيته، والباقيات تلحقن بربهن وهو في حياة الدنيا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقد ترك لنا المحجة، ترك على محجة بيضاء ليلها كنهارها، فهو المبارك هو معدن البركة كلها، والقصد أن الواحد منكم نريد يتصل بالبركة في مثل الساعة هذه، يخرج مبارك له في عمره، مبارك له في وجهته، مبارك له في نيته، مبارك له في قلبه، بركة تسري إلى الأعضاء كلها، فهذه نفحات الرحمن التي إذا أراد ينفح بها من يشاء جل جلاله، ألا وإن لربكم في أيام دهركم نفحات، ألا فتعرضوا لها وتوجهوا كلكم إلى الرب بتوبة صادقة يقبلها ويثبتنا عليها، ما عاد يعقوبها نكث ولا نقض ولا مخالفة، توبة توبة الصدق يا رب، تب علينا توبة النصوحة، زكنا بها قلبا وجسما وروحا من جميع معاصينا وذنوبنا وسيئاتنا ظاهرها وباطنها حسيها ومعنويها صغيرها وكبيرها قليلها وكثيرها، بل ما علمنا منها وما لم نعلم، تب علينا يا تواب، نقنا وصفنا تنقية وتصفية تامة من جميع الذنوب حتى لا نكسب حوب بعد هذه، في بعض مجال الصفاء والتجلي والنفحات، يقول الحب علي حبشي قال من بعد اليوم مولانا علينا يتوب، من بعد اليوم بتغفر جميع

0: من بعد اليوم باتستر جميع يمحو زللنا ويغفر زللنا ويمحو كل وزر وحو. وبفضل الله الذي إذا جاء ساعة بركة وقفة قاع ما كماها في بلاد السلوب يحضر بها المصطفى وآله وأهل الغيوب. الله يكتب لنا القبول ويبارك لنا في الحضور هذا وفي الساعة هذه وفي الاتصالات هذه وفي الأرواح الطاهرة هذه وفي الصلاة بها لتقوى صلتنا برأسها وأساسها الذي اسمه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف ومحمد بن آمنة بنت وهب بن زهرة بن حكيم بن مرة بن كعب بن لؤي صلى الله عليه وسلم، أبو القاسم وأبو عبد الله الطيب الطاهر وأبو إبراهيم وأبو زينب وأبو رقية وأبو أم كلثوم وأبو فاطمة الزهرة البيضاء صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، حبيب الرحمن سيد الأكوان من أنزل عليه القرآن اجعل رابطتنا به أقوى الروابط واجعلها تقوى أبدا سرمدا واجعل صلتنا بأعظم الصلات واجعلها تثبت وتقوى وتزداد أبدا سرمدا. يا عالم ما خفي وما بدا وفرق كروب أمته وادفع البلاء عن أمته واجعلنا وأهل الجمع وأهاليهم في خيار أمته في أمرك أمته على أمته في أنفع أمته لأمته وانفعنا بأمته عامة وبخاصة خاصة. اقبلنا يا ربنا في مجمعنا وفي ساعتنا هذه فإن إليك توجهنا وبحبيبك توسلنا فاقبلنا على ما فينا اقبلنا فما لنا غيرك يقبلنا وما لنا غيرك يرحمنا وما لنا غيرك يغفر لنا. فجد علينا يا جواد بخير العباد وهؤلاء الأمجاد وأصلح الخافي والباد وفرج الكروب والأنقاد وحول الأحوال إلى أحسنها وأصلح لنا الجسم والفؤاد وبلغ المراد وفوق المراد في الدنيا ودار المعاد يا كريم يا جواد. والحمد لله رب العالمين.
1: لك الحمد يا ربي لك الحمد يا الله لك الحمد يا ربي.

تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أكمل الحمد وأتمه على كل حال، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه خير صحب وال. اللهم إنا قد حضرنا قراءة مولد نبيك الكريم، فأفض علينا ببركته.

أصحابه الأخيار أن تكفر عنا الذنوب والأوزار وأجرنا من جميع المخاوف والأخطار. تقبل منا ما قدمناه من يسير أعمالنا في السر واغفر لنا بقدرتك إنك عفو غفار يا رب العالمين. يا اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا منا شقيا ولا محروم ولا مأزورا ولا مأثورا.

0: الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة يا رب العالمين. اللهم إنك تعلم ذنوبنا فاغفر، تعلم عيوبنا فاسترها، تعلم حاجاتنا فاقضها، وكفى بك وليا وكفى بك معينا يا رب العالمين. اغفر اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وطهر قلوبنا وحسن منقلبنا وعن بابك فلا تطردنا وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين وابح لنا النظر الى وجهك الكريم يا رب العالمين. اغفر اللهم بكرمك العميم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمينا ولمن أحسن إلينا ولمن كان سببا لهذا الجمع العظيم ووالديه ووالدينا وكافة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات، يا من يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات يا رب العالمين. وصل بجلالك على أشرف البريات سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على
1: أتم القبول والخير القبول وأحسن القبول لنا ولجميع الحاضرين ضمن بشرك الحبيب الأمين وهو الرضاب مالكام جميع مضاعف الأمان إلى حضرته الكريمة ومن صلى الله عليه وسلم يروح كل من أولاده والكساء والبيت وصحابته إلى كرمين قاسم عبد الله طيب الطاهر وإبراهيم وزين وبقية وقلثوم فاطمة الزهراء وحسن وحسين وحسن زين وقوم وقلثوم وبيهم وزهراء رقية وسوف وبيهم سيدنا علي بن أبي طالب وجدتهم خديجة بن جدة مأمنة بنت وهب جدة بن عبد الله بن عبد المطلب بن خوان الحمزة والعباس أبي طالب وصفية وعاتك وعروة بن عبد المطلب أجمع الملاك وسيداتنا أمهات المؤمنين سيدنا بكر وعمر وعثمان وعلي وأهل بيعة العقبة والبدر وحد بيت رضوان سيدنا صاحب لك ابن آدم وإدريس ونوح ونهود صالح وإبراهيم ويوسف وحسن بين من أنبياء ورسل أهلهم وأصحابهم وتابعيهم سيدنا عيسى عبد محمد الباقر كتاب الصادق عليه المزكاة محمد النقيب عيسى محمد المهاجر الله أحمد بن عيسى عبيد الله بن مهاجر الله علي بن ابن عبد الله محمد بن عبد الله محمد عارف بن خالد محمد صاحب الباط بن علي ولاد علي وعلي عبد الله محمد العظام الفقير المقدم محمد بن علي ولد علي وعلي علي عبد الله عبد الرحمن محمد ومحمد بن غازي عبد الله بن علي بن علي سيدنا سالم بن بصري سيدنا علي بن محمد بن جديد وسيدنا عبد القادر بن بصر الجيلاني سيدنا حسن بن عبد الله بن عبيد بن احمد الرفاعي سيدنا الامام محمد عيسى عبد الله محمد مودويلة محمد بن عبد الرحمن محمد أهل السقاف محمد مودويلة وأخوهم أولاده وقبر سقاف محضر عبد الله محمد حسن حسين حسين جاب شيخ وقير وجميع أخواني مدرعين ملك البريم وزيدنا الإمام محمد مول عجيز بن علي محمد زيدنا محمد جمال الليل بن حسن وزيدنا الإمام السلطان بن عبد الله العدروس بن أبي بكر وزيدنا الإمام علي بن بكر عبد الرحمن بن شهاب الدين أحمد بن عبد الرحمن ذرياته سيدنا فخر الدين شيخ بكر سالم ولاده أعدادنا أحمد وعمر المحضار والحامد والحسين والحسن وعبد الرحمن وعبد الله وعبد الله وسالم وسالم وشيخان وجعفر الذريم وابراهيم وابراهيم عبد الله العجوز من الحسين وإخوانه ذرياته كل وقوله ومدته مزيد الإمام أحمد محمد أبي عبد الرحمن محمد الجفري وسيدنا الإمام عبد الله بن شيخ العدوس الإمام عبد الرحمن العطاز عبد الله بن عبد محمد الحداد ذرياته كل وقوله ومدته مزيد أحمد بن زين الحبيش أحمد بن عمر بن زين بن صميت وابن عبد الرحمن عبد الله بن الفقيه ذرياته المفريم سيدنا الإمام حامد بن عمر حامد ذريته وزن بن طارق عبد الله بن زين طارق بن جوزة بن طاهر العيد وزن بن الحسين ذرية مجمعين بكر بن الحسين عمر بن بكر بن عبد الحسين وعبد الله بن عمر بن عبد الرزاق وأنا مدرارين وأنا مدرارين ابن عبيد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن بكر بن عيدروس وابن سالم بن عبيد بن عبد الله بن ابتو مشايخ لسين وحي بن عبد الله بن عبد الدروس بن حمر الحبشي وال حبيب احمد بن حسن الله العبد العليم محمد بن عبد الرحمن محمد زعيب بن عبد الرحمن المشهور والحبيب علي بن عبد الله بن شهر بن عبد الله بن عمر الشاب وجميع مشايخ والرجال من حد الى وصولهم وفرعهم والقرب ومدتهم وخدامهم وجيرانهم من قرا عليه والمعالم التي تقدموا ويا هذا المهم كنا عليه علي سعيد وابلاده بكرم وعبيد وعبد وجميع اصول المفرعين وجميع محبيهم وخدامهم والقائمين عليهم والمسعين في هذه الخيرات وزادتنا ال بيت النبوه وزادتنا ال مهاجر وزادتنا بعلو واولياء الله بغمد علم والدينا وذا الحاضرين خاصه وذوي الحقوق عليهم وتهم وتهم المسلمين وحياهم من الدين عامه بالقبول والعنايه والرعايه والزياده والسعاده وصلاح الغيب والشهاده ويبارك لنا ولكم في مجمعنا وجلستنا هذه وما نبر به الينا وما تكرم به علينا ويحفظه علينا ويجعل وديعة عنده يتعود عوائده علينا في الحياة وعند الوفاة وفي البرزخ ويوم الموافاة وفي دار الكرامة وأن الله يوفق حظنا من جميع المنن ويذهب عنا وجميع الآفات والزرن وجميع الحزن وجميع الفتن عنا وعن أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم في السر والعلن وأن الله يثبتنا على ما يحب ويجعلنا في من عيب واختمنا أجمعين باكم الحسن ورضا عنا في خير لطف وعافية
2: حضرة النبي

timing. الحمد لله رب العالمين.

بعد لحظات نبقى وإياكم مع نقل مباشر لأذكار المساء من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدًا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدًا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك
وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لانفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لانفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لانفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك مفاجأة الخير وأعوذ بك من مفاجأة الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت وأبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير. أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك المصير. أمسينا وأمس الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة وخير ما فيها وخير ما قبلها وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما فيها وشر ما قبلها وشر ما بعدها.
اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء. سبحان الله عدد ما خلق في الأرض. سبحان الله عدد ما بين ذلك. سبحان الله عدد ما هو خالق. الحمد لله عدد ما خلق في السماء. الحمد لله عدد ما خلق في الأرض. الحمد لله عدد ما بين ذلك. الحمد لله عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء. لا إله إلا الله عدد ما خلق في الأرض. لا إله إلا الله عدد ما بين ذلك. لا إله إلا الله عدد ما هو خالق. الله أكبر عدد ما خلق في السماء. الله أكبر عدد ما خلق في الأرض. الله أكبر عدد ما بين ذلك. الله أكبر عدد ما هو خالق. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما بين ذلك. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة، في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد

في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد وسيلته الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما رباني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد.

Still, I forgot what Russell said.

الحسد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله

0: عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: حيينا ربنا بالسلامة والنعم برحمتك دار السلام تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا مانع لما أعطيت على المعطي ما منعت لا راد لما قضيت لا ينفع إلا بجدين في الجد. اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك لا إله إلا الله ولا شريك لا له الملك ولا الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير.
2: له الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير.

المحيط وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وإليه المصير, ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

0: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب الجنة

من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن

إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا

ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما

ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا ساعة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في

وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا

كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قول

وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء إليه ترجعون بسم الله الرحمن

فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم

ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عدت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت

ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى.

لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير

أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحبا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم واجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه

من هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو

قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في

0: الله رب العالمين. صدق الله العظيم.
1: الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن والاه، ثم إلى روح صاحب الراتب الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس الشيخ علي بن عبد الله براس وأصولهم وفروعهم وعلى مناوس الأخر الصالحين أجمعين، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل

صلى الله عليه وسلم: حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله.

0: الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة والقبول وفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين. الفاتحة لأروح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم في خير ولطف وعافية بسر الفاتحة. الفاتحة لروح سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى وإلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي با علوي وإلى روح سيدنا الفقيه المقدم الثاني الشيخ عبد الرحمن بن محمد السقاف وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا الفخر الكبير الشيخ أبي بكر بن سالم وأخي سيدنا عقيل بن سالم وإلى روح سيدنا عبد الرحمن بن عقيل وابنه صاحب الراتب قطب الأنفاس ونور الأغلاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح الشيخ علي بن عبد الله باراس ثم إلى روح الحبيب حسين بن عمر العطاس وأخوان الجميع ثم إلى روح الحبيب عقيل وعبد الله وصالح بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح الحبيب علي بن حسن والحبيب صالح بن عبد الله والحبيب أبي بكر بن عبد الله والحبيب أحمد بن حسن العطاس وأصولهم وفروعهم وجميع الذين عن سيدنا عمر المنتسبين لهم وشايخهم وتلامذتهم أجمعين وأصولهم وفروعهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة لأرواح رجال دار مصطفى والرأس دار مصطفى أجمعين وأصولهم وفروعهم وإلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأمة الراشدين وإلى أرواح والدينا ومشايخنا وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين ثم إلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من المسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من أسرارهم وأنوارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة بالقبول وتمام كل سهول ومعمول وصلاح الشأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا وأولادنا وأحبابنا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة والامتحان بحق سيدي ولد عدنان على هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصلي وسلم على سيدنا محمد في الآخرين صلي وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصلي وسلم على سيدنا محمد حتى ترثي الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم أننا نستحفظك ونستودعك أدياننا أنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك ومانك وعياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال والمآل إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجلالك وجمالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين، بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. صدق الله وصدق رسوله، صدق الله وصدق رسله. آمنت بالشريعة وصدقت بالشريعة، وإن كنت قلت شيئا خلاف الإجماع رجعت عنه، وتبرأت من كل دين يخالف دين الإسلام. اللهم إني أؤمن بما تعلم أنه الحق عندك، وأبرأ إليك مما تعلم أنه الباطل عندك، فخذ مني جملا ولا تطالبني بالتفصيل. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. ندمت من كل شر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، وأن كل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حق، وأن خير الدنيا والآخرة في تقوى الله وطاعته، وأن شر الدنيا والآخرة في معصية الله ومخالفته، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده

إلا الله أخلو بها وحدي، لا إله إلا الله ألقى بها ربي، لا إله إلا الله قبل كل شيء، لا إله إلا الله بعد كل شيء، لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء، لا إله إلا الله نستغفر الله، لا إله إلا الله نستغفر الله.

إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.

Aha. Pogo. Pogo. Ok, 6 semaines.

الفاتحة إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما فعنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، آمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا، بمحمد النبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا، بمحمد النبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا، بمحمد النبيا. بسم الله والحمد لله والخير والشر مشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر مشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر مشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر، تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر، تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر، تبنا إلى الله باطنا وظاهر. يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا، يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا، يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام، مثنا على دين الإسلام، يا ذا الجلال والإكرام، مثنا على دين الإسلام، يا ذا الجلال والإكرام، مثنا على دين الإسلام، يا ذا الجلال والإكرام، مثنا على دين الإسلام، يا ذا الجلال والإكرام، مثنا على دين الإسلام، يا ذا الجلال والإكرام، مثنا على دين الإسلام، يا ذا الجلال والإكرام، مثنا على دين الإسلام. يا قوي يا متين، اكفي شر الظالمين، يا قوي يا متين، اكفي شر الظالمين، يا قوي يا متين، اكفي شر الظالمين. أصلح الله أمور المسلمين، صرف الله شر المذين،
أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المودين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المودين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا لا

إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله

0: إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم رضي الله تعالى عن أهل البيت المطهرين وأصحاب المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: الله أكبر الله أكبر

الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح

إله إلا الله، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعث المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله وصحابه. الفاتحة. الفاتحة. أرعى ساداتنا أهل الكساء رسول الله محمد بن عبد الله وابنته فاطمة الزهراء وعلي بن أبي طالب وابنيه الحسن والحسين وإخوانهم وأحبابهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. لأرواح ساداتنا الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله، وإلى روح سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى وأصوله وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. إلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي باع علوي وأصوله وفروعهم، وإلى أرواح ساداتنا آل أبي علوي وأصولهم وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. إلى أرواح ساداتنا رجال دار المصطفى وحراسي أجمعين وأصولهم وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. إلى روح سيدنا الشيخ محمد بن علي مولى عديد وأصوله وفروعهم، وإلى أرواح ساداتنا الصوفية أينما كانوا حلت أرواحهم في مشارق الأرض ومغاربها، أن الله يعيد درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم
ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى روح سيدنا صاحب الراتب قطب الإرشاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصوله وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة لأرواح كافة عباد الله الصالحين ووالدينا ومشايخنا في الدين وذوي الحقوق علينا وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين، وإلى أرواح أموات المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كروب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفينا وإياهم شر الفتن والمحن والمذين والمعتدين من قريب أو بعيد، ويرخي أسعارهم ويغزر أمطارهم ويعطي كل سائل منا ومنكم سولا على ما يرضي الله ورسوله، ويفتح علينا فتوح العارفين والحجاج والمسافرين والغزاة والمجاهدين من المسلمين في البر والبحر والجو أجمعين، أن الله يصحهم السلامة والعافية ويردهم إلى أوطانهم بعد قضاء أوطارهم سالمين غانمين محفوظين مرزوقين، ويختم لنا ولكم بالحسنى وراض عنا في خير ولطف وعافية، وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صلِّ وسلِّم.

0: اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا، وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهلك الستر عنا، وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهلك الستر عنا، وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أفضل ما جزى نبيا عن أمته. يالله بها بحسن الخاتمة. يالله بها بحسن الخاتمة. يالله بها بحسن الخاتمة والقبول.
1: سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله.

0: لا يبان صف حتى يتم الذي قبله من وصل صفا وصله الله أحب القضاء إلى الله عز وجل يخطوها العبد ليشد بها فرجة في الصف الذي قبله
1: وليس لنا من صلاتنا إلا بقدر ما عجلنا فيها قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون

الله أكبر. سمع الله لمن حمده.

0: أما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر.
1: سمع الله لمن حمده.

الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد.

أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها

العظيم في كل لحظة أبدى عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صل وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا في الهدى.

قدير يا قوي يا متين، صل وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين، وغيث متهوك فيهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين في كل لحظة أبدا عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

0: في هذه اللحظات نستمع وإياكم إلى إعادة لدرس الفجر المنعقد في يوم الأربعاء الماضي بمصلى أهل الكساء بدير المصطفى بتريم، وقتا نافعا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. ومن كتاب الحديقة الأنيقة للشيخ محمد بن عمر بحرق رحمه الله تعالى إلى أن قال: وإن حدثت فاصدق، أو وعدت فلا تخلف به، وإذا تؤمنت فصن حفظ الأمانة بافتقادي، أي بتعهد ومراعاه. وأصل البيت قوله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. روى البخاري ومسلم رحمة الله عليهما عن أبي هريرة رضي الله عنه: وآية المنافق أي علامته الظاهرة التي يستدل بها على نفاقه في الباطن، وإن تظاهر بشعائر الإسلام. وفي ذلك غاية الزجر عن هذه الخصال لمن وفقه الله تعالى. وقد جاء أيضا في ذمها ومدح أضدادها المأمور بها في النظم، وهي الصدق والوفاء وحفظ الأمانة أدلة كثيرة. وأما مدح الصدق وذم الكذب فقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال تعالى: فلنجعل لعنة الله على الكاذبين. وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. رواه البخاري ومسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان من خلق أبغض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكذب، ولقد كان الرجل يكذب عنده الكذبة فما تزال في نفسه حتى يعلم أنه قد أحدث فيها توبة. رواه الإمام أحمد وابن حبان في صحيحه والحاكم، وقال صحيح الإسناد. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كذب العبد كذبة تباعد الملك منه ميلا من نتن ما جاء به. رواه الترمذي وحسنه. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للذي يحدث بالحديث الكذب ليضحك به القوم، ويل له ثم ويل له. رواه أبو داود والترمذي وحسنه. وعن صفوان بن سليم رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله، أيكون المؤمن كذابا؟ قال: لا، إنما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله، وأولئك هم الكاذبون. رواه الإمام أحمد ومالك. وأما مدح الوفاء وذم الخلف فقد قال الله تعالى: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. وقال تعالى: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اضمنوا لي ستا أضمن لكم الجنة: اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا الأمانة إذا أؤتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم. رواه الإمام أحمد بن حبان في صحيحه والحاكم، وقال صحيح الإسناد. وأما مدح أداء الأمانة وذم الخيانة فقد قال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطبع المؤمن على الخلال كلها إلا الخيانة والكذب. رواه الإمام أحمد. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع إذا كنا فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: حفظ أمانة، وصدق حديث، وحسن خليقة، وعفة في طعمة. رواه الإمام أحمد وغيره بأسانيد حسنة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالعبد يوم القيامة وقد قتل في سبيل الله شهيدا، فيقال له أدي أمانتك، فيقول أي يا رب كيف وقد ذهبت الدنيا عني، فينطلق به إلى الهاوية وتمثل له الأمانة كهيئتها يوم دفعت إليه فيراها فيعرفها فيهوي في أثرها حتى يدركها فيحملها على عنقه، حتى إذا ظن أنه خارج زلت عنه منكبيه فهو يهوي في أثرها أبد الآبدين. رواه الإمام أحمد وجود إسناده.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله الطاهرين وأصحابه والتابعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذه ذكرها المصنف في باب الثلاثة، وهي ثلاثة أشياء وردت في الحديث الشريف، قال صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. وفي هذا البيان النبوي والتنبيه لكل مؤمن بالله ورسوله أن يعرف ويتحقق ويتعمق في معنى الإيمان والإسلام، وأنه حقائق قبل أن يكون صور، وأن يعتني بالحقائق وبالبواطن، ويعتني بالظاهر تبعا لذلك، لأن إصلاح الظاهر من الشريعة أيضا، ما أمرت به الشريعة من الظاهر يصلحه، لكن لا ينخدع من الشيطان ولا من النفس بالتماشي مع الصور الظاهرة المحسوسة والإهمال في الجانب الباطني، فهذا ما يغني عن ذا، ما يغني إقامة الظواهر دون الحقائق، فإن الله سبحانه وتعالى مطلع على السرائر، ولا ينظر إلى صوركم ولا إلى أعمالكم، وإنما ينظر إلى نياتكم وقلوبكم. فينبغي أن يكون الاعتناء يتركز ويتأكد من الإنسان أن يصلح في نفسه هذه الخصال ويتحقق بها، يتحقق بالصدق والوفاء بالوعد وحفظ الأمانة، فإنه إذا كذب في الحديث وأخلف في المواعيد وخان في الأمائن، وهذا صفات منافقين، وفي رواية من كن فيه كان منافقا خالصا لو اجتمعت فيه، لكن إذا فيه واحدة صار فيه خصلة من النفاق. قال: وآية المنافق علامته الظاهرة التي يستدل بها على نفاقه في الباطن، أنه في الباطن ينافق وإن تظاهر بشعائر الإسلام، هذه نفاق في الصفات. والنفاق الأشد والأعظم النفاق في الاعتقاد، يفعل خلاف ما يعتقد وينطق بالتوحيد خلاف ما يعتقد، هذا نفاق عقيدة والعياذ بالله. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله. فالحق سبحانه وتعالى أبقى أبواب الإقبال عليه والتوبة والرجوع مفتوحة على الدوام، من صدق في رجعته إلى ربه، وإن كان حتى قد وقع في مثل هذا النفاق، لكن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى ويتوب من هذه الخصال القبيحة، ولا يرضى بها، لا يرضى بها، فضلا عن أن يقر نفسه عليها أو يصر، والعياذ بالله تبارك وتعالى. فالمؤمن الذي يريد أن يستكمل الصفات النفسية التي أمره الله بها، الإنسان مأمور أن يأخذ بالصفات التي يحبها الله ويحبها رسوله صلى الله عليه وسلم من غير أن يزكي نفسه، فإن الله تعالى يقول: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء، هو الذي يزكيك، وانت ما بتقدر تزكي نفسك، لأن النفس مؤصل فيها
2: المخادعة من حيث تشعر ومن حيث لا تشعر. والمؤمن يكثر الإلحاح على الله والالتجاء والاعتراف والتقصير حتى يقبله الله ويخلصه من آفات هذه النفوس ويزكي نفسه. فمن زكاه الله فهو المزكى، ومن لم يزكه الله من بيزكيه؟ من بيزكي أنه كذا وأنه كذا وأنه كذا؟ والحق سبحانه وتعالى هو المزكي على الحقيقة، وجعل النبي محمد صلى الله عليه وسلم الواسطة للأمة في هذه التزكية، كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم. هو الواسطة العظمى والأصل في البلاغ عن الله فيما يزكي النفوس ويطهرها وينجيها عن الشوائب والآفات. ومن ضعفت صلته برسول الله صلى الله عليه وسلم إيمانا وتصديقا ومحبة وولاء يكون نصيبه من التزكية ضعيف، نصيبه من التزكية ضعيف، أن هذا هو الأصل وهو الباب الأعظم لهذه التزكية. وشاءت حكمة الله تبارك وتعالى أن يكون بعد انتقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى وراث وخلفاء، يكونوا أسبابا عظيمة للتزكية لمن أحبهم وعرف مكانتهم وعرف شأن الإسناد في الدين، أن الإسناد من الدين، ليس فقط الإسناد في الدين للروايات، وهذا شرف أن يتلقى الإنسان الروايات الدين وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ومؤثر عنه وعن أصحابه الكرام وعن أهل البيت، هذا شرف أن يناله الإنسان، لكن الشأن في الإسناد إسناد التربية هذه. فإن أولئك من الذي نصبهم؟ من ينصبهم في الوجود وفي العالم؟ أولئك الخلفاء، هم ينصبهم الإسناد الذي تلقوه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم نصب أرباب التزكية من أهل بيته وصحابته الكرام، والذي جعلهم وراثا له، يكونون أسبابا للتزكية للأمة. فقد قال عليه الصلاة والسلام في شأن أهل بيته وهم درة الأسانيد، ما شاء الله، خلفاء النبي عليه الصلاة والسلام وراث من العلماء في الشرق والغرب من العرب والعجم كثر، ليسوا بقليل في كل زمان وفي كل مكان، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام جعل درة أولئك ونص على وراثتهم وخلافتهم صلى الله عليه وسلم بقوله: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض. فحث على كتاب الله وعلى التمسك به، أن يتلى وأن يتدبر وأن يتفهم معانيه وأن يعمل به وأن يتم الوقوف عند حدوده عند أوامره ونواهيه، يكون متمسكا بالكتاب. ولا كيف كتاب؟ واحد بيمسك مصحف بيمسكه، وحبل ممدود من السماء إلى الأرض، كيف ماشي حبل؟ لكنه معنى للحفاظ على تعاليمه والقيام بأوامره ونواهيه وتدبره. قال: وعترتي أهل بيتي. الثقل الأول، أني تاركم فيكم الثقلين في رواية أخرى، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، هذا الثقل الآخر المعادل، وإنهما لن يتفرقا حتى يرد علي الحوض يوم القيامة. فهذه الخلافة الوراثة المنصوص عليها خلافة ما يخلو زمن من عالم من آل بيت رسول الله، ليس بواحد، عدد، في كل زمن الله سبحانه وتعالى ييسرهم ويظهرهم لهذه التزكية، هذه الأمانة التي بعث بها الأنبياء. أنبياء ما جاءوا يعمرون منازل ولا يهتمون يكون جل اهتمامهم مفارش أو مباني أو طرق، ما هو هذا اهتمامهم، هذا اهتمام تبع، لكن اهتمامهم الأعظم بإصلاح أحوالهم وقربهم من ربهم تبارك وتعالى وتزكية نفوسهم. ثم بعد ذلك ما شاء الله في العالم الإسلامي كثير من أهل العلم ومن الخلفاء ومن الوراث، فأولئك أمنا لله تبارك وتعالى في الأرض لتزكية العباد وتخليصهم من شرور النفوس، ومع تعريفهم بمخادعتها وتعليق قلوبهم بمولاهم تبارك وتعالى حتى يصلوا إليه، يدلهم على طريق الوصول إليه، فهم سفراء بين الله وبين خلقه. وأيضا جاء أن التزكية منوطة بالإنسان نفسه، راجع إلى كسبه، هل اكتسب التزكية وما اكتسبها؟ قال تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. حين من المزكي؟ الله سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي. ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنه مزكي ويزكيكم، ثم ذكر ما هو منوط بالإنسان من التزكية، قد أفلح من زكاها، على سبيل الاكتساب والسعي في تزكيتها وتطهيرها من الأخلاق الذميمة التي من جملتها هذه الصفات آيات المنافق. فكان النبي عليه الصلاة والسلام بمقاله وبحاله وبسيرته ومنهجه سراء إلى الصحابة الكرام وإلى أهل بيته العظام سر هذا الصدق وهذا الأمانة وهذا الوفاء بالعهود، فهو أصدق الخلق صلى الله عليه وسلم، وهو أوفاهم وعدا وأحفظهم أمانة عليه الصلاة والسلام. كان حتى المشركون في مكة يأتون بأماناتهم يضعوها عنده لمعرفتهم بصدقه وأمانته. وصدقه عليه الصلاة والسلام بائن في وجهه، وصدق من صدق في اتباعه يبين في وجهه. قال كما جاء في الصحيح عن عبد الله بن سلام قال لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وكان هو من أحبار اليهود، قال سمعته يقول أيها الناس أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا جنة ربكم بسلام. قال فلما نظرت في وجهه علمت أنه ليس بوجه كذاب صلى الله عليه وسلم. الملامح والتقاسيم والأنوار التي تتلألأ من وجهه تقول هذا ما يكذب، ما يصدر الكذب عن مثل هذه الوجوه الصادقة. وأحفظهم أمانة وأصدقهم في الحديث، هذا قد عرف بالأمانة والصدق عند الصديق والعدو والكبير والصغير. إذا حد قال آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أتوا من خان. وقد جاء في أيضا ذمها ومدح أضدادها المأمور بها في النظر، الصدق والوفاء وحفظ الأمانة. فإنسان يتشبث بأن يكون صادقا وفيا حافظا للأمانة، والأمانة ما أوسعها، الأمانة واسع معناها. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فالأمانة واسع معناها في هذه الثلاث الصفات وفي غيرها من الصفات. وقال تعالى في مثل الصدق وذم الكذب يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، كونوا معه في معيتهم لا تتخلفوا عنهم فأن الإنسان لن يعتلي عند الله ويترتفع درجته وتقال عثرته باستقلاله ولا بانفراده، ولكن بالاندراج، بالاندراج والدخول مع أرباب الصدق. أمر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، اجلسوا مع الصادقين واستفيدوا من الصادقين وتعلموا الصدق منهم وأحبوهم، ليسري الصدق إلى قلوبكم وإلى بواطنكم، وأنه لمعنى واسع وعميق من أول مظاهره صدق الحديث، الصدق إذا تحدث وإذا تكلم، لأن الله تعالى ذم الكذب ذما شنيعا فقال ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. لعنة الله، الطرد من الرحمة الإلهية على الكاذبين. وتلك الآية وردت لما جاء نصارى نجران إلى النبي صلى الله عليه وسلم ودخلوا عنده إلى المسجد، فلما جاء وقت صلاتهم قاموا قالوا له سنصلي، على طريقتهم وعلى قبلتهم كانوا يتجهون إلى المشرق، فقال لهم النبي صلوا، فقاموا في مسجده الشريف يصلون إلى المشرق. فلما فرغوا من صلاتهم جاءوا فعرض صلى الله عليه وسلم عليهم الإسلام ودلهم على أسسه وعلى أركانه. قال السيد أحمد بن زين دحلان في السيرة النبوية: وليس هذا إقرار من رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم على العبادة غير المشروعة في الإسلام والقبلة غير الصحيحة، ولكن أراد صلى الله عليه وسلم أن يتألفهم، ثم جاء وعرض عليهم الإسلام ودلهم على الطريق، فإن قبلوا سيستمرون معه على قبلته وعلى ما جاء به، وإن لم يقبلوا سيذهبون، لن يبقيهم كل يوم يصلون في مسجده إلى الشرق، لن يقرهم على ذلك صلى الله عليه وسلم. لكن لما كان يتألفهم كان أراد من يسمعوا أن يسمعوا منه وأن يسمعوا البلاغ، أذن لهم في ذلك صلى الله عليه وسلم. ثم رجعوا وقالوا سنباهل، بتباهلون إيش يعني؟ وتتوجهون إلى الحق، فيباهلون إن الكاذب يهلك والصادق ينجو. فقال لبى النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، قالهم تمام، قد بلغهم وعرفهم وهم يعرفون الصدق من الكذب، ما عاد يبقى إلا غرور النفس وعلوها واستكبارها. فخرج صلى الله عليه وسلم بسيدنا علي بن أبي طالب وسيدتنا فاطمة والحسن والحسين، خرجوا وأقبل أهل نجران. قال تعالى: فإن حاجوك فإن تولوا فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. الكاذب عليه اللعنة. فلما أقبل صلى الله عليه وسلم بأولئك بأهل بيته وأقبل النصارى رأوا الوجوه، قال بعضهم البعض: والله لأن باهلتم هذه الوجوه لن يبقى منكم على ظهر الأرض أحد، فأحسن لكم تنسحبون. انسحبوا من المباهلة، لأنهم كاذبون، والكذاب ينهزم وإن أظهر في الظاهر الصدق لكنه في باطنه ينهزم. وإن رأى الإنسان من مؤمن المؤمن من نفسه صفة غير صحيحة على حسب الظاهر فيتوجه إلى الله ويضرع إليه سبحانه وتعالى أن يتوب عليه وأن يصلح قلبه وأن يرزقه الصدق، لا يرضى بأي خصلة ذميمة تبقى فيه. ومن فضل الله سبحانه وتعالى وعطائه لهذه الأمة أن يسر لهم أسباب التزكية وجعل الخير فيهم وأنزل عليهم الخير وأن كانت نفوسهم غير كاملة. ومتى تكمل النفوس؟ قال شيخنا الحبيب عمر حفظه الله: واعلم أن نفسك مهبط للشرور وأن ربك مفيض للخيور، يفيض الخير على الأمة مع هذه الشرور الذي في الإنسان. لكن ينبغي للمؤمن فيما أراد منه الحق ورسوله ألا يرضى أن يكون فيه خصلة ذميمة. وما يستوعب الإنسان لولا فضل الله ورحمته من بيتزكى، من بيكون مزكى؟ لكن فضل الله سبحانه وتعالى على الإنسان. قال الشيخ ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: لولا أنك لا تصل إليه لبعد فناء مساويك ومحو دعاويك لن تصل إليه، ولكنه إذا أراد أن يوصلك إليه غطى وصفك بوصفه ونعتك بنعته، فأوصلك إليه بما منه إليك لا بما منك إليه. ما معك شيء، ما معك شيء صحيح ولا معك شيء كامل تقدر تؤديه في حق العبودية لله من الصدق والأمانة، ولكن اضرع إليه وتوجه إليه وابقى على بابه واعترف كما كان أهل الله يعترفون دواما على التقصير، هم في كمال من الصدق والوفاء والمجاهدات والعبادات، ومع ذلك تمام عندهم في التقصير بينهم وبين الله، يعترفون بذلك التقصير بينهم وبين الله: يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا، كما يقول سيدنا الإمام عبد الله بن حسين بن طاهر: قد مضى أهل البلد في ختام مجالسهم يختمون بهذا الدعاء، يتعلمون ويقرؤون في الكتب ويذكرون الله ويقرؤون القرآن بعدين يختمون بالدعاء ذا، لئلا تتوهم النفوس أنها بما تعلمت أو عبدت أنها قد وصلت. شوف اللشان كذا، هذا الطريق الذي تسلك عليه، الاعتراف بالتقصير عن حق الله، عن حق العبودية لله تبارك وتعالى. وعلى الإنسان أن يعتني بهذه الصفات ويصدق ويتحرى الصدق كما جاء في الحديث، يصدق ويتحرى الصدق، كيف ما يقول إلا صدق، بل ولا يفعل تصرف إلا صدق، لا يريد منه غرض فاني ولا يريد منه مصلحة دنيوية، ما فعل إلا صدق، والله سبحانه وتعالى مطلع على نيته. والصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق يتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وعكسه الكذب يهدي إلى الفجور، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب. وشوفوا في عنده إصرار وإقرار لنفسه على الكذب يتحراه، شوف وين الطرق اللي فيها المحايلة والمخادعة هذي يبحث عنها، وذاك بالعكس يبحث عن طرق الصدق في أقواله وأفعاله. فهذا طريق يهدي إلى الجنة وهذا طريق يهدي إلى النار، الصدق يؤدي إلى الفجور والفجور الصدق يؤدي إلى البر والبر إلى الجنة، والكذب يؤدي إلى الفجور والفجور إلى النار، والعياذ بالله تبارك وتعالى. وقالت السيدة عائشة كما روى الإمام أحمد بن حبان: ما كان من خلق أبغض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكذب، أبغض شيء إليه الكذب. وإن الملكان إذا كذب العبد يتنحيان عنه مقدار ميل من نتن ما يخرج من فيه. الملائكة لا يشاركون الناس في طعام ولا في شراب ولا في منام، لكن في الرائحة تؤثر عليه، الرائحة الطيبة تؤثر عليهم حسنا فيتجمعون في مكان الروائح الطيبة، والرائحة السيئة يبتفرون منها، وهذا النتن يخرج يتنحيان عنه من نتن ما يخرج من فم الكاذب والعياذ بالله تبارك وتعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الصادقين، ويحلينا بصفة الصدق، ويرزقنا تحري الصدق حتى يكتبنا عنده من الصديقين. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت، والحمد لله رب العالمين.
3: في هذه اللحظات مستمعين الكرام نبقى وإياكم مع نقل مباشر لجلسة الجمعة الشهرية بساحة الأفراح بحارة دمون بمدينة تريم، وقتا مفيدا ونافعا نرجوه لكم.
4: نخشع جميعا مع تلاوة مباركة يتلوها على مسامعنا القارئ محمد بن علي بن رمضان قبان، فليتفضل مشكورا مأجورا.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم ت

0: صدق الله العظيم، هو نور ربي لا يضل سبيله، فيه السعادة للقلوب هدايا، قد صاغه الله العظيم بلطفه، فغدا لمن يتلوه خير دوايا. أحسنت، وفقك الله لما يحب ويرضى. وبعد أن استمعنا إلى القرآن الكريم، ننهل من مشكات النبوة ومن سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، التي هي النور الهادي إلى سواء السبيل. نستمع الآن إلى جملة من الأحاديث الشريفة يقرأها علينا الطالب أحمد بن علوي بن أحمد بن شهاب، فليتفضل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أقدم لكم ثلاثة أحاديث من كتاب الأربعين النووية للإمام أبي زكريا محي الدين يحيى من شرف النووي رحمه الله تعالى. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتبس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم بهذا اللفظ. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبه الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبه الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبه الله سيئة واحدة. رواه البخاري ومسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت

0: سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني لأعطين، ولئن استعاذني لأعيدن. رواه البخاري. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
1: جزاك الله خيرا. والآن ننتقل إلى التقرير الموجز عن أبرز الأعمال الدعوية والخيرية التي أقيمت بالحافة خلال الفترة الماضية، يقدمه الأخ حسن بن محمد بن أحمد بن شهاب، فليتفضل بارك الله فيه.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. تقرير عن أبرز ما يسره الله تعالى من ترتيبات دعوية في حار هدمون من ربيع الأول 1447 هجرية حتى نهاية صفر 1448 هجرية. أولا، ازدياد عدد الطلاب الملتحقين بحلقات حفظ القرآن الكريم في مسجد مشهور بعد صلاة العصر، وقد أكمل أحد الطلاب حفظ 15 جزءا من القرآن الكريم، وعشرة منهم ثلاثة أجزاء، مع استمرار مرحلة التلاوة والتهجي لعدد منهم. ثانيا، استمرار حلقات التعليم الشرعي بين العشاءين في مسجد مشهور والهداية بكدي، وفي هذا العام أكمل 11 طالبا مرحلة التهجي وبدأوا في التلاوة، وأكمل ثلاثة من الطلاب القرآن الكريم تلاوة وانتقلوا إلى مرحلة الابتدائية الشرعية، علما أن الطالب الذي يختم تلاوة القرآن الكريم يكون ترتيب ختمه وتكريمه في بيت ولي أمره بحضور أقاربه والمدرسين وطلاب التلاوة، تعظيما للكتاب العزيز وإدخالا للسرور على قلوب الأهل والأقارب، تقبل الله ذلك بفضله. ثالثا، ضمن برنامج إفطار مدرسي الحلقات في شهر رمضان المبارك، وبالتنسيق مع قسم الحلقات، تم استضافة أحد الدعاة لإلقاء كلمة توجيهية استفاد منها المدرسون جزاه الله خيرا. استمرار حلقات الشباب الأسبوعية مساء كل اثنين في مسجد الهداية وفي مسجد مشهور نحو 70 مستفيدا. خامسا، زيادة الإقبال على الالتحاق بحلقات البنات المنعقدة عصرا في الطابق العلوي لمصلى مسجد علي بن شيخ، حيث بلغ عدد الطالبات حوالي 80 طالبة. سادسا، ازدياد عدد المستفيدات من الدروس الأسبوعية للنساء في مصلى مسجد علي بن شيخ ومسجد الهداية. سابعا، استقبال وفرح أهل الحارة بمجموعات الخروج من دار المصطفى وتردد الدعاء على مساجدها بين الحين والآخر لإلقاء الكلمات والوعظ والتذكير. ثامنا، شاركت فرقة تباشير بالحارة للنشيد للمرة السابعة في فعاليات الربيع النبوي بدار المصطفى. تاسعا، بسعي من الجيران وأهل الخير تمت عمارة المسجد الواقع بجانب مزار مولى الوسط وتهياته بما يحتاج من فرش وإنارة ومكبر صوت وبناء مصالح ومحلات وضوء تابعة له، وبهذا تمت عمارته بالفروض الخمسة مع الأذكار عقبها وحزب القرآن الليلي وأذكار المساء والختم في إحدى ليالي رمضان وقراءة السيرة النبوية في شهر ربيع الأول، تقبل الله من الجميع. عاشرا، تم ترتيب دورة لمدرسي الحلقات وكبار الطلاب بمسجد مشهور بالتنسيق مع دائرة البيئة المصطفوية والحلقات بدار المصطفى لمدة شهرين، من يوم الأربعاء 24 ذي الحجة 1447 هجرية إلى يوم الجمعة 30 صفر 1448 هجرية. وكان من أهدافها تقوية كفاءات وقدرات المدرس، زيادة معلومات المدرس ومستواه العلمي، التعرف على أساليب التدريس ومهاراته، تهيئة كبار الطلاب للتدريس. تضمنت الدورة دروسا في الشمائل النبوية

بن شهاب. أحمد بن أنور بن أحمد التميمي. عمر بن فهمي بن عمر بن مزروع.

سالم بن عبيد بن عمر التميمي. محمد بن خالد بن مبارك التميمي. عبد الله محسن بن فريد التميمي.

هاشم حسين بن علي بن شهاب. حسن بن عمر بن علي بصع. عمر بن حسن بن عيدروس بن شهاب. عبد الله بن عمر بن كرامة الجابري. علي بن حسين بن عمر الزاهر. عبد الرحمن بن محمد بن أحمد الحامد. أحمد بن علوي بن ضياء بن شهاب. همام بن محمد بن سليمان التميمي. حسين بن عمر بن علي بصاع. عبد الله بن علي بن ناصر التميمي.

الله البركة وتقبل من الجميع، ونسأل الله تعالى أن يجعل هذه الأعمال خالصة لوجهه الكريم، وأن يقر بها عين الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.

0: جزاك الله خير الجزاء. والآن نستمع إلى كلمة الدائرة الدعوية التي ترعى هذه اللقاءات وتوجهها، فليتفضل ممثل الدائرة الأخ حسن بن صالح باعرفان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن من المظاهر الإيجابية في هذه البلدة المباركة اهتمام الكثير من أهل البلدة بحضور مجالس قراءة البردة، مجالس قراءة السيرة النبوية التي تعقد بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، وترتيب قراءتها في البيوت والساحات العامة، فرحاً واستبشاراً بذكرى ولادة إمام الأنبياء والمرسلين عليه أفضل الصلاة والتسليم، راجين من المولى تعالى التعجيل بالفرج للأمة ببركته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. التفات عدد من أولياء الأمور للسؤال عن أبنائهم في حلقات ما بين العشاءين ومواقع التعليم ومتابعتهم وزيارة الموقع، حرصا على استفادتهم وحفظهم من الارتباط بأهل الضر والفساد. بقاء الحس والضمير لدى ثلة من الناس من الشباب والكهول وكبار السن، رجالا ونساء، في المحافظة على ما تبقى من الحياة والصفات المحمودة مما ورثوه من المتقدمين في البلدة، حيث ظهر في الاهتمام بنقد المظاهر السيئة وحل الخلافات والنزاعات، سواء في العلاقات أو التعامل داخل البيوت أو مع الجيران أو في اللباس والأزياء أو غيرها من الأمور. اهتمام عدد من أهل الخير بتوفير بطاريات للأسر المحتاجة وللمساجد، مساعدة في تخفيف المعاناة وطلبا للأجر والثواب. ومن أبرز المظاهر التي تحتاج تنبيه تهور البعض في جوانب متعددة، مثل التهور في السرعة في قيادة الدراجات النارية والسيارات وما يسمى بالتوك توك، والتساهل بنظام المروري في التجاوز وفي أولوية المرور، والأصوات المزعجة وفي ركوب أكثر من شخصين في دراجة واحدة وغيرها مما يؤدي إلى عواقب مؤسفة، الإفراط في استخدام الجوال وعدم ضبط أوقات ومواقع استخدامه، والتساهل في متابعة كل ما يعرض ولو كان ضارا أو مفسدا. ومن ذلك الإفراط في استخدام ما يسمى بالذكاء الاصطناعي والاعتماد عليه في استقاء المعلومات حتى الشرعية، رغم من كثرة الأخطاء التي ظهرت فيه. التهور في استقراض مبالغ مالية كبيرة مع عدم وجود باب ظاهر للتسديد، وفي أمور ربما يكفي ما اضطره فيها إلى استقراض أقل من ذلك بكثير. نسأل الله تعالى أن يردنا والمسلمين إليه مردا جميلا، ويعجب الفرج الكبير للأمة، ويجعلنا من أسباب ذلك في عافية. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
0: أحسنت وجزاك الله خيرا. تريم بلد العلم والدعوة، تحتضن طلبة العلم الوافدين إليها من مختلف الأقطار. فالكلمة الآن مع أحد إخواننا الوافدين من بريطانيا لندن، الأخ أمين عبد الرحمن، فليتفضل مشكورا مأجورا.
2: Thank you. الحمد لله الذي من علينا بالإيمان والإسلام وجعلنا من أمة خير الأنام سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فعندنا باللغة الإنجليزية في قول باللغة الإنجليزية نقول you don't know what you have until you've lost it. يعني قول معروف معناه ما تدري أو معناه يعني أيوة ما تدري قيمة شيء عندك حتى تفقده أو تضيعه. يعني هذا الشيء قيمته بعدين بتشعر بتفكر هذا الشيء أو هكذا. يعني فجينا من بريطانيا قبل جينا إلى تريم قبل 3 أيام من بريطانيا. فالذين عاشوا حياتهم في التريم وما يعرفون بيئة ثانية إلا حياة التريم، والله أنتم ساكنين في الأرض أغلى من الذهب، هذا الحقيقي. فممكن أعطيكم صور مختلفة كي تعلم وتتخيل ما أقول. الفقير أسكن في لندن منطقة اسمه ووثمستو. ووثمستو ما عنده مسجد، ممكن أقرب مسجد ما بين نصف ساعة إلى ساعة، بعيد جدا منا. وكيف بالنسبة أولادنا؟ وين يدرسون الدين؟ النظام الحكومية من الساعة 9 في الصباح يذهبون ويدرسون النظام الحكومية، ما في دين. يرجعون الساعة 4 في المساء ويمكن ساعتين فقط للدراسة الدينية، وهم جالسين تقريبا 9 ساعات. شوف الفرق بين 9 ساعات والساعتين، وذاك الساعتين المدرس عنده ممكن تقريبا 20 إلى 30 طلاب، ويحصل كل طالب 5 دقائق يعني. فماذا يتعلم في 5 دقائق وهو جالس في المدرسة الحكومية 9 ساعات؟ ماذا يتعلم؟ فلهذا السبب تجد أن أهل الغرب يرهبون من هناك وتجدهم هنا تحت قدمي الحبيب. الحكومة الغرب يريدون يعني يفقدون ويضيعون أولادنا حتى يضيع منه دينه، فنخاف ونهرب من هذا البلاد ونأتي هنا. الحمد لله بلاد النعمة. فلما رأيت أن حوالي ما في مدرسة فتحت بيتي لتعليم القرآن، وجاءوا الجيران وكل ما يسكن قريب منا يأتون بأولادهم. في الصباح أذهب إلى المستشفى أشتغل هناك، لما أرجع ما في استراحة، خلاص تفتح مدرسة لا. فكل واحد يأتي من بيته يجيبون عنده لأن ما عندنا مسجد. لكن كل ما أرادوا الحكومة، الحمد لله هم نفوسهم أولادهم الذين يدخلون في الإسلام، هم يريدون يضيعون أولادنا لكن أولادهم الذين يدخلون في الإسلام. قبل 2 شهر واحد يشتغل معي في المستشفى أخذ الشهادة، الحمد لله. يوم من الأيام في المدرسة سمعنا دق في الباب بيت، فتحنا فيه، جيران حرمة دخلت في الإسلام، قالت سمعت أن عندك في بيتك في مدرسة معها أولادها. يعني 2 أو 3 أيام دخلت في الإسلام، سمعت عندك مدرسة في البيت، الحمد لله الحمد لله. قبل أيام أيام يعني أقل من أسبوع أخذ شهادة واحد 17 سنة أخذ شهادة، وكل يوم الجمعة أسبوعيا يجلس معنا عندنا مولد الضياء اللامع. أخذنا الإجازة من الحبيب قبل سنتين، سماه حبيب رياض الجنة، أسبوعيا هو يأتي يجلس معنا. الحمد لله، هذا النعمة نعمة كبيرة، الحمد لله. يعني ما أقول هذه الكلمات يعني لسبب الرياء أو تكبر أو شيء، لا، بس أقول هذا لأن أريد حبيب يفرح معنا، أريد الحبيب يفرح معنا. غائب من ترين 20 سنة تقريبا، أشعر ضيق أشعر. هذا هو تنفس، يعني هذه المجلسة، هذه المجالس عند العلماء الكرام. الحمد لله، أنتم ما تعرفون كيف أفرح، فرحان لما رجعت إلى تريم. أريد الحبيب يفرح معنا، أريد قلبه تطمئن أنه يعرف في طلاب جلسوا في دار المصطفى، جلسوا عنده، رجعوا، وفي أثر جلوسنا في تريم، في أثر جلوسنا في دار المصطفى. ما أريد الحبيب يحزن، كلما أشوفه أريده يفرح ويبتسم، هكذا أريد. فطلبوا، هؤلاء أسلموا، طلبوا من الحبيب الدعاء أن والديهم يدخلون في الإسلام. فأولادنا في المدرسة أيضا طلبوا دعاء منكم، فنسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منا ويكون راضي عنا. جزاكم الله خير والعفو منكم.
0: أحسنت وبارك الله فيك. نستمع أيضا إلى كلمة أحد الوافدين إلى ترين، فمع كلمة للشيخ خالد منصور من بلد مصر، فليتفضل بارك الله فيه.

0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد، افتح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه والولاء عدد كل ذرة ألف مرة. في الحقيقة لما سمعت أخي عن يتكلم عن أحوال المسلمين في إنجلترا، بلاد الكفار، بلد من بلاد الكفار، ما يحدث عندهم كان يحدث عندنا في احنا في بلاد المسلمين. انا تربيت في مصر، وكنت وانا صغير في مدرسه فرنسيه كاثوليكيه، لم يكن يسمح لنا بالكلام بالعربيه. اللي يتكلم باللغه العربيه يدفع قرش، يعني عليه غرامه. ولكن الحمد لله رب العالمين، ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ليميز الله الخبيث من الطيب، يجعل الحق تبارك وتعالى الخبيث بعضه على بعض، فيقومهم جميعا يجعلهم في جهنم. فمهما فعل الكفار، إن هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. هذا الدين منصور بإذن الله بفضل الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى جعل لنا في الدنيا، في هذه الدنيا، كرامة عظيمة، البيت النبوي، الورثة. وإني تارك فيكم ثقلان، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، وإنهما لن يتفرقا حتى يرد علي الحق. والحمد لله أنتم مكرمون في هذه البلدة بكثرة أهل البيت، الورثة، العالمين، العاملين، الهداة، المهديين، المكرمين، العارفين، الواصلين، المتأدبين، المؤدبين. هذه نعمة عظيمة. كما قال هنا، يشعر بالنعم من يفقدها. في بلادنا هناك الخير، ولكن ليس مثل ترين بلا شك. لو كان الخير عندنا أكثر ما قدمنا، كان قدومنا يكون مرة. ولكن هذه البلدة بلدة مباركة، بلدة أهل بيت النبوة، بلدة النور والخير. وعلى ذلك فالأمر عندكم جميل جدا، يعني هذا اللقاء الجميل، نقول يا رب أكثر من هذه اللقاءات، اجعلها في كل حارة من حارات القرى والمدن المسلمة، وفي كل بلد من بلاد العالم. نريد هذا يعم العالم، لأن هذه المجالس هي المجالس المحمودة المكرمة، الله يحبها. الرسول تعرض على الرسول صلى الله عليه وسلم فيفرح عليه الصلاة والسلام، كما يفرح الحبيب، يفرح الحبيب الأعظم عليه الصلاة والسلام بهذا. وللعلم إن هذا يجعل علينا واجب. الواجب إن الله تعالى سائل كل راع عما استراح في ضام ضيع. فإحنا وجودنا في هذه البيئة بيسهل علينا إن نرسل أولادنا لحلقات القرآن، نرسل أولادنا لمجالس العلم، أي مجلس علم بحسب عمر ابني، أهتم بهذا وأهتم بدين ابنتي. لأن الأولاد لا نتركهم يعملون كما يحبون. بعد البلوغ يكون للولد أو البنت قدر من العقل يتفكر، لكن قبل البلوغ هم أمانة، أمانة عظيمة في رقابنا، نأخذهم ونأخذ بأيديهم باللطف والتوجيه، وحتى يلتزموا ويعتادوا، ثم يحبوا مجالس القرآن، مجالس العلم، مجالس التزكية. هذا هو الخير الكثير. أي البدائل أصفار، البدائل أهل الغرب المساكين الذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل أنعام النار مثوى لهم، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذاب المساكين. يعني هم في سيكونون هم في ضنك كمان في الدنيا وضنك في الآخرة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة. شوف الناس، لا يتصور أحد من خارج تريم الرحمة والراحة والسكينة والطمأنينة اللي بتنزل علينا في هذه المجالس. لا تشترى بمال، لا يمكن، ولا تتصور. إنما يشعر النعمة من ذاقها. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا نحافظ على هذه الجلسات وننشرها، ويكون كل منا على ثغرة يعرف أنه جندي من جنود النبي عليه الصلاة والسلام، أنا سهم عمر يرمني حيث شاء. سيدنا خالد بن وليد لما عزل من القيادة أصبح جندي، وهو يستمر في جهاده، هو جند من جنود سيدنا رسول الله، هو سهم من سهم سيدنا عمر رضي الله عنه. فلذلك نحن في هذه الدنيا إذا تأسينا بهم كما قال سيدنا عبد الله بن عمر: من كان متأسيا فليتأسى بمن قد مات. أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الذين قال عنهم: أصحابك النجوم بأيهم اقتديتم واهتديتم. والحمد لله أن الله أكرمنا كذلك في حياتنا بوجود الورثة، الورثة الكمل العالمين العاملين ليأخذوا بإذنه وإحنا حاضرين وإحنا غائبين، لهم قلوب ولهم عيون ترعانا. الله سبحانه وتعالى نسأل أن يحفظهم ويكرمهم ويجعلنا متأدبين معهم، وأن الله سبحانه وتعالى كذلك يكرمنا بأن نحمل هذا الهم وهذا الخير في أولادنا وأقاربنا وجيراننا وأصحابنا وزملائنا في العمل، حتى يعني نكون في استعداد للقاء الله وفي حب للقاء الله ولقاء رسوله. من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. فاليوم سمعت في خطبة الجمعة كلام جميل أول مرة كنت أسمعه، كان الخطيب يقول: كما أننا نتأسى بسيدنا رسول الله في كل شيء في حياتنا، فلابد نتأسى ونتمنى أن نموت كما كان يموت. هو عليه الصلاة والسلام عند موته كان اختار الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى يحب لقاء الله، فنحن نتأسى كذلك. نسأل الله أن يجعلنا نعمل الأعمال، يوفقنا ويهدينا ويسر لنا الأعمال الصالحة، حتى نكون من المحبوبين له ولرسوله، ويكون حب لقاءه أحب أشياء إلينا. نسأل أن الله سبحانه وتعالى يثبتنا ويثبتنا وغرادا عنا، وصلى الله تعالى على سيدنا محمد نبيه وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: جزا الله الشيخ الدكتور خالد منصور خير الجزاء. ونستمع إلى كلمة أخرى من الوافدين مع الشيخ طلال من بلد استراليا، فليتفضل. بارك الله فيه.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما شاء الله سمعنا من الآخر البريطاني، والشيخ خالد ما شاء الله صحيح مصري ولكن ما شاء الله جلس سنين في أمريكا ما شاء الله، وأنا الفقير ما شاء الله أخوكم طلال من أستراليا، ولد في أستراليا ما شاء الله، ولكن الآن يعني أعتبر تريمي 4 سنين وأنا هنا في تريم، فإن شاء الله تسموني طلال التريمي إن شاء الله، وإذا رجعنا إلى البلاد زيارة فقط، ولكن هذا بلادنا وهذا بيتنا، وحتى أهلي وأولادي سبحان الله وصلوا إلى درجة لا نريد أستراليا، حتى زيارة الأولاد الكبار لا يريدون زيارة. آخر مرة زرنا قبل رمضان كنا لازم نجدد الجواز السفر، يعني غصبا أخذت الأولاد بس لكي نجدد الجواز السفر. ولابد واحد يفكر لماذا، كيف يعني أنت في أستراليا في بلاد الغرب، ماذا هنا، ما عندكم هنا؟ يعني أمس ذكرت للأحباب يعني حقيقة أبي يقول لي: أنت مجنون، أنت مجنون، يعني ما فهمت. فقلت له لأبي لكي يفرح شوي، لأنه أبي طبعا يريد المستقبل. قلت له: بدأت عمرت عمارة أبيع شقق. قال: من يريد يشتري شقة في حضرموت؟ من يريد يشتري شقة في اليمن؟ من فقلت لا والله كثير. لماذا؟ في شيء ما عرفتها. ادعو له ان شاء الله ياتي ويشوف بالضبط ما سبب جنوني. ان شاء الله يجن مثلي انا، ان شاء الله ياتي ولا يرجع ان شاء الله. ولكن سبحان الله، يعني دائما نسمع انه تريم تريم تريم والغرب كذا وكذا، ولكن في شغل في الغرب، في شغل كما سمعنا ما شاء الله من الاخ 3-4 اشخاص دخلوا في الاسلام. إذا الكل الذي فهم جاء إلى تريم، يعني من ينصر الدين هناك؟ من ينصر الدين هناك؟ وهناك النصرة والله يعني لا يحتاج كلام كثير. كنت أذكر إلى الشباب من أيام أنه كان عندي جار أسترالي، أصله أسترالي، كان عمره ممكن 60-65 سنة، كان جاري 10 سنين جاري. فيوم من الأيام كنت خارج من البيت أريد أصلي العصر، فالتقيت به خارج البيت، فقال لي يعني سلم علي أو بالإنجليزي طبعا، وقال لي فجأة أنا أريد أكون مثلك بعد 10 سنين. فقلت الحمد لله، الحمد لله على السلامة. يعني حاولنا كثير معه، سبحان الله، ليس بجدال ولا كلام ولا أدلة، ولكن يعني حسن خلق وإكرام وخدمة. على كل حال قلت له أنا الآن سأذهب أصلي في المسجد وأرجع إليك. صليت العصر وأنا فرحان، خلاص ما شاء الله دخل في الإسلام جاري. فرجعت إلى بيته، تركت على الباب ودخلت ما شاء الله، وجلس أمام اللابتوب يقول لي أنه أنا في هذه الأيام، في هذه الأشهر أبحث عن الإسلام، ويعني فتح قلبي وأريد أسألك بعض الأسئلة. فسألني وأنا أجاوب، بعدين يزيد الأسئلة وأنا أقول كيف يعني قبل الصلاة أنت قلت أريد أن أكون مثلك، يعني تريد تدخل الإسلام، لماذا تسألني سؤال؟ يلا تعال بسم الله أشهد أن لا إله إلا الله. ولكن أسئلة بعد أسئلة، وآخر شيء سبحان الله يعني ما نطق بالشهادة. قال لي أريد بعض الكتب ومدري إيش، فيعني ما شاء الله حصلت كتاب له وقرأ الكتاب، وسبحان الله ما أسلم. ولكن الشاهد أسألته سؤال مهم، قلت له أنت قلت لي تريد أن تكون مثلي، ما معنى هذا؟ قال أريد يعني أنت ما شاء الله دائما تبتسم، هذا جوابه، دائما تبتسم، أريد أن أكون مثلك، أنت دائما مبسوط سعيد، أريد أن أكون مثلك. والشيء الثاني قال ما شاء الله، لأنه نحن أصلنا من لبنان، وتقريبا فرض عين على اللبنانيين يكون عندهم الشوي هذا لحم يوم الأحد يوم العطلة، فكلما نشوي هذا اللحم نرسل له كل أسبوع هذا اللحم طازج مع الحمص والخبز اللبناني ما شاء الله. تعرفون ما شاء الله يعني أهل تريم أهل حضرموت ما شاء الله عندكم حياة يعني شوي صعب. اللبناني الخبز العيش هذا اللبناني ليس مثل الخبز اللبناني الأصلي، ما شاء الله الخبز هذا مثل الحيف هذا، الله أكبر. أنتم إن شاء الله يعني فردوس الأعلى، أظن أنه أكثر أصحاب فردوس الأعلى يكون من حضرموت. فعلى كل حال ما شاء الله هذا عجبه السلطة هذا التوماتوم، فقال لي هذه شيئين، أول شيء دائما مبتسم، وشيء الثاني ما شاء الله تكرمنا. وهذا هو يعني طريقة حصول القلوب غير المسلمين في كل العالم، الأخلاق هذا. وشفناها يعني ما شاء الله الحبيب زار أستراليا وبريطانيا وأمريكا، وكثير من الناس ما شاء الله يعني ما في كلام، حتى إذا جلسوا لا يفهموا الكلام. وآخر شيء بس تذكرت الآن ما شاء الله من سنتين تقريبا ذهبنا إلى بلاد اللهم صل على محمد، ما شاء الله ذهبنا مع حبيب كثير، أوزبكستان ذهبنا من سنتين مع حبيب إلى أوزبكستان. فآخر ليلة كان ختم الزيارة هذه، وكان في أخ ما شاء الله جاء من بريطانيا، كان عنده طفل صغير، كان يريد الحبيب يحنك الطفل هذا، فكان الحبيب ما شاء الله دخل مع المشايخ، كان يتعشوا في غرفة، فالأخ هذا منتظر خارج. بعدين خرج الحبيب مع مجمع من المشايخ ما شاء الله من بلاد شتى، وما شاء الله بعدين الحبيب حنك الولد هذا، وكان في مجمع في لأنه كنا في فندق، كان في مجمع كبار السن من بريطانيا غير مسلمين، غير مسلمين كبار السن. فأحد النساء في هذه المجمع تسأل زوجة الأخ الذي كان عنده طفل من هذا، من هذا، تدل تأشر على الحبيب من هذا. فتقول له المرأة هذه يعني أحد المشايخ، في شيء غريب عجيب علي، يعني ما في كلام، حتى لو تكلم ما فهمت كلمة، ولكن في شيء. وهذه الحال، الحال دائما الحبيب والحبايب والمشايخ الطريقة هذا يتكلمون عن الثلاث المقاصد هذا. لماذا؟ لأنه إذا واحد زكى نفسه وتعلم العلم الشرعي النبوي صار الآن عنده حال، فعندما يدخل في ميدان الدعوة والله ما في داعي أن يتكلم، ما في داعي يتكلم. الناس ما شاء الله يعني حالهم سيزداد فقط في يعني النظر إلى هؤلاء. بارك الله فيكم، سبحان الله بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب.
1: جزاك الله خيرا. ولأن للأعيان والوجهاء الكرام دورا في رعاية هذه الجهود ودعمها، نستمع الآن إلى كلمة مختصرة من أحد أعيان منطقة دمون الكرام، ومع الأستاذ القدير علي بن عبيد بن سالم التميمي، فليتفضل أثابه الله.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا ومعلمنا وهادينا وقائدنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. في البداية كلفت أو طلب مني من قبل القائمين على هذه الجلسة المباركة أن أتحدث نيابة عن أعيان دمون، وأنا لا أدعي تمثيلي لأعيان دمون كافة، فاستجبت لطلب الأخوة. وهنا أقول ليسمح لي الأعيان المتواجدون هنا والأخوان المتواجدون من دمون أن أتحدث باسمهم. وأول ما أقول أنني أرحب بالحبيب العلامة السيد عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ حفظه الله، وأشكره على تكرمه بالحضور إلى بلدتنا الطيبة المباركة لهذه الجلسة الطيبة، وأيضا قراءة السيرة النبوية والمولد في مسجد الحبيب السيد علي بن شيخ بن شهاب. هذا السيد الذي له فضائل كبيرة في هذه المنطقة، في دمون بالذات، في بناء المساجد وإقامة السدود وترتيب مجاري السيول وغيرها، على أثار كثيرة لا أستطيع حصرها. فأقول الحبيب ومرافقه أهلا وسهلا بكم في منطقتنا في بلدتنا الطيبة. أيضا أشكر القائمين على ترتيب هذه الجلسة وثقتهم التي أولوا لي إياها للتحدث عن عيان دمون. أيضا أتقدم بالشكر للقائمين على حلقات مسجد مشهور، مسجد كديد، فقد أثلج صدري ما سمعتهم تقرير عن الحلقات وتعليم القرآن الكريم وتعليم الدروس الدينية للنساء وللبنات وللأولاد، فجزاهم الله عن مواطنين خيرا وجعل ذلك في ميزان حسناتهم. لا أحب الإطالة، أكرر شكري للحبيب عمر على تكرمه بالحضور وأيضا كل الحاضرين، وأقول للجميع أهلا وسهلا بكم في دمون، هذه البلدة الطيبة المباركة التي أنجبت الكثير من العلماء والفقهاء. لا أحب الإطالة، أخيرا أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: على تذاكر في شؤون أهميتها من حيث ميزان من ربنا تبارك وتعالى، أنها التي أنزل بها الكتب وأرسل إلينا بها الرسل، وأنها هي التي تكون سبب قبوله وعفوه ورضوانه جل جلاله وتعالى في علاه. شؤون كيف نعيش حياتنا القصيرة في استعداد للمستقبل الأكبر الأخطر وحياة الأبد والدوام والخلود والبقاء. الفكر في هذا بمقتضى الإيمان الجازم اليقيني بهذا المعاد والمرجع والمآب من خلال الآيات والمشاهدات في هذا العالم، في إيجاد ربنا الذي خلقنا من العدم وقال هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه أي نختبره فجعلناه سميعا بصيرا. حديثكم ومهمة الجلسة يدور حول العمل على النجاح في الاختبار هذا، نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا أي آتيناه مؤهلات يقوى بها على الدخول في هذا الاختبار ويدرك به النجاح إذا أحسن استعمالها على وجهها. فجعلناه سميعا بصيرا مدارك وأفكار وسمع وبصر و تصورات وقياس وحسن نظر. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. الله تعالى أعطى هذه المؤهلات للجميع وهدى بإرسال الرسل الذين ختمهم بنبينا المصطفى الشفيع مرسلا إلى جميع عالمين من الإنس والجن صلى الله عليه وسلم ليكون للعالمين نذيرا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا صلى الله عليه وآله وسلم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي لهم ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت رب فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. توصلنا إلى النجاح في الاختبار. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. وقال تعالى عن هذا الاختبار في الآية الأخرى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ليختبركم أيكم أحسن عملا. ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ها؟ وهو العزيز الغفور جل جلاله وتعالى في علاه. فهذه الأعمال الموجودة على ظهر الأرض من قبل جميع المكلفين، ما الأحسن فيها؟ ربما استخف بالعقول كما قال الله في فرعون فاستخف قومه فأطاعوه، استخف بالعقول والفطر فضحك عليها بتزويج وتزيين وترويج وتلبيس إبليس ومن في صفه من شياطين الإنس والجن، ليقولوا أن الأحسن عمل توفير الراحة الجسدانية الحسية أو التمكن من تناول الشهوات أو توفير الأموال أو صورة النظام الحسي المادي الذي يقتصر على محسوسات وملموسات لا تفضي إلى معرفة حقيقة الإنسان وقدر الإنسان، ولا تسمو بأصحابها إلى القيم والمكارم وحسن الشمائل والخصائص في شرف هذا الإنسان وفضله. بل كما سمعتم في كلام أحبابنا تحليل إلهي رباني من قبل العليم بكل شيء عن أكثر الكفار العايشين في الأرض بمختلف أعمالهم، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، ثم يقول في الآية الأخرى إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل، والعياذ بالله تبارك وتعالى. أولئك هم الخاسرون، والخسر محقق فيهم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. من أجل الإيمان وزيادة ومن أجل الأعمال الصالحة نعقد هذه الجلسات ونتلاقى في هذه الأماكن والبلدان ونتواصى بالحق والصبر لننجو من الخسر ونحوز الفوز، أكرمنا الله بذلك إنه أكرم الأكرم. لذلك فهذه الشؤون من أعلى وأغلى ما يمكن أن يكون على ظهر الأرض، وهي من حسن الأعمال التي يشهد بحسنها وحي الله وبلاغ رسوله ومصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، الذي دعانا إلى التواصي بالحق والصبر وإلى الاجتماع على الذكر وإلى إعمال الفكر فيما ينفعنا وما نستطيع به أن نؤدي الأمانة في ترجمة منهج الله في واقعنا بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. وهذا نظام الحق الذي خلق، وكل نظام على ظهر الأرض إن لم يخالف هذا النظام ففي مقدار ما لم يخالف فيه هذا النظام قد يفيد فوائد قصيرة فيما يتعلق بالحركة الحسية الجسمانية والشؤون المادية فقط. ومع ذلك فآخذ هذا النظام الإلهي حتى إذا أخذ الترتيبات والتدبير في بعض الأمور الحسيات فإنه بحكم إيمانه يمزجها بإرادة وجه الله والاستعداد للقائه، فتتحول فائدتها القصيرة لمن لم يؤمن إلى فائدة قصيرة وطويلة لهذا المؤمن، إلى فائدة منتهية وغير منتهية لهذا المؤمن، لأنه يصبغها بصبغة إرادة وجه الله ويريد بها طلب رضوانه ونفع عباده واستعمال الوسائل التي أتاحها سبحانه وتعالى ويسرها. فهو حينئذ حتى عندما يأخذ هذا النظام القصير يكون في علو في مقصده وإرادته، كمثل أخذ سيدنا عمر بن الخطاب لنظام كان يسمى نظام الديوان، كان عند أهل فارس يرتب تصريف المال الذي يراد صرفه للمستحقين بنوع من التنظيم والتدبير فاستخدم سيدنا عمر هذا النظام وطبقه في خلافته في الشريعة في تبعية نظام الله الذي حمله محمد بن عبد الله، فتحول من مجرد تنظيم للمادة وإيصالها إلى أهلها إلى طلب رضوان للرب وقرة عين نبيه بإيصال الأشياء إلى محلها بميزان الله وبإرادة الله تبارك وتعالى، لا بما تضع الأهواء ولا بما تضع النفوس البشرية. فحوله إلى آلة تخدم المنهج الإلهي وتخدم النظام الرباني. هذه هي الحقيقة فيما يمكن أن يتحصل عليه في هذه الحياة من أنواع الترتيبات والتنظيمات. أما ما يخالف نظام الإله الذي خلق فهو عزته وجلاله، ليس فيها حقائق خير ولا فائدة ولا نفع ولا طمأنينة ولا استقرار ولا أمن ولا هدوء ولا شيء من معاني الخير الحقيقي في الدنيا ولا في الآخرة. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. من خلال هذه الحقائق نقول أننا في نعمة الإسلام والإيمان يجب علينا أن نغوص على حقائق إسلامنا وإيماننا بما جاء به نبينا الطاهر المعصوم الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، منزهين عن تبعية الأهوى والشهوات وعن تبعية لشرقي أو غربي أو صغير أو كبير، موقنين أنه منهج رباني لنا الشرف بمعرفته والفقه فيه وخدمته وحسن تطبيقه. وأصل معرفتنا له مأخوذة بالطرق القويمة الحميدة التي ليس غيرها يوصل إلى حقائق المعرفة عن طريق أسانيد الأجاويد المعاميد من خيار هذه الأمة، سواء كما علمتم الخصوصية في عترته صلى الله عليه وسلم وفي عموم الصالحين الأزكياء الأتقياء الثقات الذين اتصلوا بحقائق هذا النور الرباني الإلهي وكان منهم الأكابر في العصر النبوي ثم في عصر الصحابة ثم في عصر التابعين ثم في عصر تابع التابعين وهكذا إلى أيامنا. ومن آثارهم ما تسمعون عنه الكلام من إدراك أحبابنا وإخواننا هؤلاء الذين بحكم الإيمان خرجوا من الاغترار بمظاهر الحضارة المادية الحسية الجوفاء في حقيقتها القاصرة عن تغطية حاجة الإنسان النفسية والروحية والقلبية والمعنوية والمقطوعة تماما عن الإعداد للمستقبل الدائم الذي لا يزول، فهذا مقدارها في حقيقة دائرة يقول عنها العليم بكل شيء. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا ظاهرا من لا كل الظاهر ولكن بعض الظاهر من الحياة الدنيا، والباطن لا يعلمون منه شيء. ولو استوعبوا الظاهر من الحياة الدنيا لدلهم على باطن الأمر ولكانوا في فكر غير الفكر الذي يحملون مآل أصحابه ما ذكر الخلاق أنهم في محضر القيامة القادم علينا حتما لا باختيار أحد منا، كما أن نحن موجودين الآن في الأرض باختيار من؟ رتبنا هذا بأنفسنا أم رتبته حكوماتنا أم رتبته أحزابنا؟ لا والله، إنا خلقنا الإنسان من نطفة الأمشاج نبتليه تدبير العزيز الحكيم جل جلاله، كذلك نجتمع في البعث من دون ترتيب أحد من الخلق كما بدانا أول خلق نعيده، يقول الله جل جلاله. إذا جاءوا في هذا المجمع يكون كلامهم لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فنحن من خلال هذه المجالس نحقق السمع ونحقق العقل بوعي أحكام الله وتعاوننا على القيام بها كما يحب ويرضى. رأيتم أحبابنا هؤلاء لم تغرهم هذه الظاهرة التي غرت الكثير، وكما قلنا خدعت العقول، خدعت العقول في كثير ناس وظنوا أن الأحسن عمل شيء من هذه الأشياء. كان من الدعايات المنتشرة في العالم في القرن الماضي دعاية تقول إن أحسن العمل في العالم والدنيا نظام الاشتراكية، وفي المقابل دعايات أخرى مضادة تقول أحسن عمل في الدنيا وليعيش الناس مطمئنين مستقرين في نعيم الرأسمالية. وهؤلاء يقولون أن اشتراكيتنا تحول الناس إلى العيش في الجنة وهم في الدنيا، وهؤلاء يقولون العيش المستقر في رأسماليتنا. ولا رأينا آل اشتراكية ولا رأسمالية عيشوا الناس إلا في أدعاب ومشاكل، وانتهت بنا إلى ما نعانيه اليوم، ما تعانيه البشرية من الحروب والظلم والعدوان والطغيان في أسوأ أحواله نتيجة هذه الحضارات والأنظمة والعقليات. ورأينا دعوة أن هذا الأحسن والأحسن

الأفضل متبددة باطلة، يقول الواقع هي الأسوأ وهي شر. وفشل النظام الاشتراكي المادي وفشل النظام الرأسمالي، قالوا في آخر مراحله وهو على أبواب الفشل. ولا تغركم الدعايات والكلام الفارغ إن من يوصفون بأهل الدول الكبرى والعظمى وما إلى ذلك، الديون متكاثفة عليهم بالمليارات لفشلهم في الحياة وفي الواقع. وإن كابروا وإن أرادوا بالقوة أن يفرضوا سيطرتهم أو يفرضوا نفاق عملاتهم، فلذلك حد لن يتجاوزوه. وكما فشلوا فيما مضى في المستقبل، فشل في كل ما خالفوا من شرع الله. في المدة الأخيرة روجوا أن أحسن شيء هذا الربا ونشروه وتعاملوا به، وفي الشرق والغرب حتى خدعوا المسلمين فأقاموا البنوك الربوية بجوانب مساجدهم، حتى جاءوا إلى جوار المساجد الثلاثة وأقاموا ذلك فضلا عن بقية الأرض. وكان من نتيجة ذلك ما مر قبل سنوات عليه، أزمة في الشأن المادي في النظام الرأسمالي وخصوصا ما قام على الربا. في ليلة واحدة أعلنوا في الدول الكبرى سقوط اعتبارات ومبالغ وأرقام كانت للناس، أصبحوا فيها في ثاني يوم لا شيء. إن راحت وإن ذهبت ليست بالمئات ولا بالألوف، بالملايين. حتى أصبحوا في يوم من الأيام بعضهم يرمي بنفسه من الطابق المئة في العمارة، وبعضهم يشنق نفسه، وبعض ماذا لما خسر كل شيء. هو صاحب ربا كان أمس معه مليارين وصبح اليوم الثاني مفلس. فكان بعض أصحاب رؤوس الأموال والتجارة يذكر لي في تلك الأيام قبل سنين هذا الذي حصل في أمريكا وغيرها، قال ما يدرى هذه المليارات كيف راحت. قلت له الله حدث عنها، قال يمحق الله الربا. قال ما أردت ما أنظر تفسير لين كان هذا يمحق الله الربا ويربي الصدقات. قال وأحسن شيء الربا حتى أن كثير من أبنائهم ونشر ذلك في مجلات عندهم وفي صحف لهم، أن حاسبوا هؤلاء الذين أحلوا لنا الربا وزينوه لنا وجعلنا بهذه النتائج القبيحة، وهم تخالفوا حتى نصاراهم ويهودهم مع الأصل، لأن الله لم يبح الربا لا في توراة ولا في إنجيل ولا على يد أحد من الأنبياء، محرم من أيام آدم إلى أن جاء النبي الخادم. وكذلك المصائب الخبيثة التي لا يمكن أن تنفع الناس محرمة في الشرائع كلها من آدم إلى نبينا الخاتم صلى الله عليه وسلم، كمثل الزنا واللواط والربا والظلم والسرقة والعدوان، محرم في الشرائع. ما في الشريعة أباحت شيئا من هذا أصلا، لأنه ليس في شيء هذا شيء، ليس في شيء من هذا ما ينفع الإنسان أصلا ولا ما يفيد الإنسان أصلا، بل الحق والميزان كما قال الله عن نبيه هذا الذي جاءنا بهذا الخير، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث فلا طيب يمكن أن يوجد في الأرض طيب إلا وأحل على يد الطيب، ولا خبيث يمكن أن يكون خبيث إلا حرم على يد الطيب صلى الله عليه وسلم. ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي نزل معه أولئك هم المفلحون. فنقول محاولة الحرف والوقوع في الانحراف عن منهج الله قائمة من قبل إبليس وجنده من أيام أبينا آدم،

0: رأيتم المحاولات وهي كثر. ما من دولة من دول المسلمين إلا وقد وقع فيها محاولات في القرن الماضي في هذا القرن وفي اللي قبله وفي اللي قبله لطمس الدين، لإبعاد الدين، لإبعاد نور القرآن، محاولات كثيرة وكلها فشلت، والمحاولات القائمة الآن أيضا ستفشل، والناس بأحوالهم المختلفة كل بعمره القصير بأي فكر أخذه وأي اتجاه اتجاههم ينتهي بسرعة ويلاقي الحقيقة ما قال الرب وعبده خير الخليقة وما سوى ذلك باطل. وهكذا حتى يتجمع الأولون والآخرون، فإذا جاءوا في القيامة قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، يعني بين النفختين، النفخة الأولى في صور صعقوا والنفخة الثانية قاموا، قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، فتقول لهم الملائكة هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. الرسل هم اللي صدقوا، ما هو الأحزاب، ما هو الحكومات، ما هو الدول الكبرى، المرسلون هم اللي صدقوا. الصدق ما قال الرسل، ما قال الأنبياء، فلنا الشرف أن نأخذ ما جاء به الأنبياء بحق وصدق ونطبقه في حياتنا. بذلك كله تعلمون مهمتكم الكبيرة، ونحن في مثل هذه الحارة المباركة في هذه البلدة المباركة، كان آثار من آثار تربية النبي الصافي مذكورة قبل 50 سنة وستين سنة. عيش أهل هذه المنطقة نموذج من نماذج التأثر بوحي الله والتطبيق له بتلقائية، تلقائية تربية يحملها الأب والأم والأخ والأخت والابن والبنت والصغير والكبير والمزارع والبنا والحداد والذي يحوك الثياب والمغسل والمكنس والأئمة في المساجد، ثقافة كلهم يحملونها. الله رب كل شيء وهو المقصود يجب أن نطيعه، ومحمد صاحب رسالة خاتم الأنبياء يجب أن نتبعه، والخير في تهذيب النفوس والمحافظة على القيم والأخلاق. كانت الثقافة سعيدة بهذا المعنى. ذكرنا مرات كان أول شباب الوالدة وسط هذه المنطقة دمون، واللي كانت تنقل لنا عن مشاهدته حياة الأصفياء والأوفياء والأتقياء تماما، تراحم وتكاتف وتآلف وتعاون وعود بصاحب القدرة على من لا يقدر، وبصاحب الثروة على الضعيف والفقير والمحتاج، وتداخل بين الناس ويعيشون، والمساجد معمورة والصلوات يصلي كل في مكانه وكل في محل عمله وكل في أوقات يجتمع فيها أحزاب القرآن بين المغرب والعشاء في كل مسجد، والأميون الذين لا يقرؤون يرتبون يتسمعون للقرآن ومنهم من يتلذذ به. وكان في بلدتنا عرفنا منهم ناس من خلال حزب القرآن، أول الليل وآخر الليل حافظ القرآن وهو أمي ما يعرف يكتب اسمه ولا حرف واحد، ويحفظ القرآن حفظ قوي. هذا شاهدناه، هذه أثار تربية سيدنا محمد، هذه أثار ما بعث به وبقي متداول. حتى وقع البعض منا في بعض من الانخداع الذي وقع فيه الكثير من المسلمين في الشرق والغرب، وحاولوا إضاعة كثير من الشرف والقيم والانبهار بشيء من النظم الساقطة الناقصة القصيرة. ولكن مهما كان الأمر، المرجع إلى الأصل ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسول بدأت الحق الدين كله وكره المشركون، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله كل دين الحق الذي هو الدين كله ولو كره المشركون. إذن فأمامنا مهمات واجبات، الأشياء الطارئة علينا الآن يجب أن نتخلى عنها ما كانت معروفة. كان يعيش أبناء هذه المناطق في مع ما ذكرنا من التآلف والتكاتف ومد يد بعضهم العون إلى الآخر، يعيشون على انطلاقات حسنة كل فيما هو فيه. كانت تذكر الوالدة عدد من العميان في المنطقة، ومعهم واحد كان يقودهم في كل يوم، يوم مجلس العلم في المحل الفلاني والذكر في المحل الفلاني والمدرسة في المحل الفلاني، وأيام الأسبوع كلها لهم مرتبة أوقاتهم. وسط المنطقة هذه في دمهم عامرين أعمارهم، حافظين أفكارهم، صلتهم بتقوية الإيمان والعمل الصالح وتواصي بالحق والصبر مستمرة كل يوم معباة، كل يوم تعباة، كل يوم تشحن بطارياتهم. وبعد ذلك وقت بسطهم ووقت أنسهم ووقت تناولهم ما تيسر من أطعمتهم، وفي اسم الله وفي ذكر الله وصفاء وانشراح وبسط معهم، معجل في الدنيا قبل الآخرة. ما يعرفون هذه الهموم ولا الغموم التي تنتاب من يطغى عليه تتبع الجوال والذكاء الاصطناعي ويخليه معاد عنده ذرة من ذكاء. مسكين الذكاء الأصيل الفطري الربي ما عادش عنده، مسكين قد قاعد مقابل هذا بيطلع له من نتيجة ولا عاد يعرف إلا هي. وذا آلة من الآلات اللي يملي عليها تقوله، ويوم تقول كذا ويوم تنقلب عليهم شي خطأ وشي صواب، وأراد يعطل الأصل ويجعل الفرع محل الأصل. أما من يتتبع الصور القبيحة والخبيثة تأمل حياته، هموم تنتابه حتى ربما صعب عليه النوم في الليل وأيام حياته، وأكدار تنازله، يريد حقيقة الراحة من غير الباب الذي فتحها الله له. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. تريد أخذ الراحة من الاندمان مما شرع لك فاسق أو فاسد أو بعيد؟ لا والله، راحة الدنيا قبل الآخرة في طاعة الله تبارك وتعالى وفي الإقبال على الله. يجب نتعاون على هذه الخيرات ونبعد عن هذه الدواعي، مثل أخذ الديون بلا ضرورة. الدين نفسه شيء من الدين يكون للضرورات مع المبادرة إلى الوفاء والقضاء في أقرب الأوقات، وإلا من مات وعليه دين حبست روحه في البرزخ لا يزور ولا يزار، وروح الميت معلقة بدينه حتى يقضى عنه. وأما من يعلم أنه ليس له وجه قضاء ويتساهل فهذا حكمه وحكم الناهب السارق واحد والعياذ بالله تبارك وتعالى. ومن ادان دينا وهو ينوي أن لا يقضيه فهو عند الله سارق هنا من أول ما يأخذ الدين والعياذ بالله تعالى. ولكن من يتدين لحاجة لضرورة ولمصلحة عامة وينوي الوفاء فإن الله يعينه ويؤيده ويقضي عنه دينه. في ليلة واحدة سيدنا سلمان الفارسي صاحب نبينا محمد جاء عنده ضيف، قدم له الخبز عشان قال لو كان هناك سعتر. سيدنا سلمان ماشي في بيته سعتر، مع أنه كان تجيله أموال بس كثير مفاجأة. راح إلى عند الجار يبيع سعتر، قال هذا المطهرة حقي بيتوضى فيها رهن عندك، تعطينا بدان نقين هني فلسين سعتر. قال يا صاحب رسول الله وعادوا رهن فوقت، قال أنا ما أخذ منك شي دين إلا بالرهن، أرأيت إن مت ليلتي من كيف ألقى الله علي دين؟ هذه تربية النبي صلى الله عليه وسلم. قال لا، قال بتأخذ المطهرة ورهن وإلا خلاص. قال حتى المرة شد مطهرة وأخذ السعتر وجابه للضيف وكذا أكلوا على الخبز. وقال للضيف الحمد لله قنعنا بما رزقنا. أراد أن ينبهه سيدنا سلمان قال له قنعك بما رزقك ما كانت مطهرتي مرهونة. قال له يوم ما قنعت رحنا جبنا لك السعتر والمطهر مرهونة بذلك. أبى أن يبيت ليلة واحدة وعليلين من دون رهن، لأنه إذا ترك في رهينة ما عاد يحبس في الآخرة. أما من دون رهن، إلى حد أن الصحابة لما كانوا يجون بميت يقول صار هل عليه دين؟ إن قالوا نعم يقول صلوا على ميتكم، ما يصلي هو عليه. هذا يشوف على الصحابة كيف ما يصلي على ميتهم، إلا حتى ما يضيع حقوق الخلق على الدين. فرجعوا الصحابة يستعدون، يقولون قبل ما إذا شاء عليه دين يقول واحد يتكفل به عن الميت حتى يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال سيدنا قتادة يوم دخل جابوا ميت وقالوا صلي عليه رسول الله، قال عليه دين؟ قالوا ديناران. قال صلوا على صاحبكم. قال قتادة يا رسول الله علي الدين. قال عليكم دين؟ قال نعم. صلى عليه الصلاة والسلام. قال فجعل لا يرقاني لا يقول أقضيت الدينارين؟ قال ما حصلت شيء أتخفى من النبي حتى حصل دينارين قضيته جيت أتعرض له. قالوا قتادة أقضيت الدينارين؟ قال الآن قضيتهما. قال الآن برد جلده. قال أنت الآن قضيت الدين وهو جلده برد في الآخرة في البرزخ في قبره، الآن برد جلده. فالحذر من أخذ الدين لغير ضرورة ولغير حاجة ولغير نية صالحة، ولو جعت شوية أحسن لك من أن تدين، ولكن الضرورة إذا زيد أو تدينت لمصلحة عامة فإن الله تعالى يساعدك ويعينك على قضائها. وهكذا يجب أن نتعلم هذه المكارم وهذه الأخلاق. والحمد لله على ما انتشر بينكم من هذه الحلقات التي هي نموذج لبقاء هذا الخير في هذه الأمة ولانتشاره إن شاء الله تبارك وتعالى. ترون إخوانكم الحمد لله يجري على يدهم الخير والهدايات هنا وهناك في مختلف الدول والبلدان، ولا يزال أمر الله كذلك، يختار من يجري على يدهم النور والهداية، والله يجعلنا وياكم منهم حتى ينصر بهم دينه. ولا بد ما تمر هذه السنون والأوقات بمختلف الناس ويموت ذا ويطلع ذا وينزل ذا أفراد وجماعات، لكن لا بد يجي وقت على ظهر الأرض لا يبقى بيت إلا وفيه دين النبي محمد ضرورة، كما أخبر رسول الله عن الله جل جلاله وتعالى في علا. وعندئذ نعلم ونتحقق فشل محاولات الفجار والكفار للسد، وإن ضروا من ضروا وأضلوا من ضلوا، ولكن يبقى أصل الإيمان والخير محفوظ ويبقى مؤيد ومنصور حتى يأذن الله تبارك وتعالى بظهوره على الأرض كله، ثم يقضي ما شاء بعد ذلك، وله الأمر أولا وآخرة. بارك الله في مجمعنا، وبارك الله في حضورنا، وبارك الله في هذه المنطقة وأعيانا، وسمعنا الكلمة الجميلة بالنيابة عن أعيان هذه الحارة المباركة. زادهم الله توفيق وخير ونور وأجر لهم على أيديهم الخير الكثير. وبارك الله في الحاضرين والمجتمعين، ونشر بيننا الخير والهدى، قاصدين وجهه الكريم مقبلين بالكلية عليهم متعاونين على ما يرضيه، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين، والعفو على التطويل.
1: جزا الله للحبيب العلامة عمر بن محمد بن سالم بن حفير خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الأحبة، هكذا نكون قد ختمنا جلستنا الشهرية المباركة التي جمعتنا على طاعة الله ووثقت أواصر المحبة بين أبناء الحارة. نسأل الله أن يبارك في هذه الجهود وأن يديم علينا نعمة الاجتماع على خير. نذكركم بأن الجلسة الشهرية القادمة ستكون بإذن الله مساء الجمعة الثالثة من شهر ربيع الثاني في حارة النويدرة بالساحة القبلية لمسجد الزهرة. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. ونختم بالدعاء والفاتح.
2: ربنا إلى الله أجمعين وأدخلنا في دائرة العمل الذين أنوا وعملوا الصالحات وصلوا في الحق وتصوروا في الصبر. وجزى الله القائمين على الخدمات والمساهمين في الترتيبات والتنظيمات والجزاء الوافي الحسن الطيب، وأنزل على ساحات قلوبهم وقلوبنا الغيث الهني الصيب من الإيمان واليقين والمعرفة والاتصال به برسوله صلى الله عليه وسلم، وأصلح الله أحوالنا وجعلنا من أحسن الناس عملا، وتولانا ما تولى به المحبوبين ظاهرا وباطنا، عاجلا وآجلا، ووقانا كل سوء، حقق علمه في الدين والدنيا والبرزخ والآخرة، وجعلنا من خواص أهل الجنة ناظرة إليه ناظرة لطف وعافية. إلا حول
3: النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
4: هو يقول الشاعر والمثل ما في النيوم الا سهيل، سبحان الله، هو ده شوف في اخوانه والباقيين.
5: كنا واياكم مع نقل مباشر لجلسه الجمعه الشهريه بساحه الافراح بحار الدمون بمدينه تريم. نسال الله ان ينفعنا واياكم بما سمعنا، وان يجعل هذه المجالس المباركه عامره بالخير والبركه.

0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، أحبتي في الله، ما زلنا مع أوصاف جسده الشريف صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم مدور الوجه يتلألأ كالقمر ليلة البدر، واسع الجبين، واسع العينين أكحلهما، شديد سواد حدقة العين مع سعتها، شديد بياض البياض وشديد سواد السواد، شعر أجفانه كثير مستطيل. وكان صلى الله عليه وسلم مقوس الحاجبين مع وفور الشعر وطوله، ولم تقترن حاجباه، كأنما بينهما الفضة المخلصة، بين حاجبيه عرق يصيره الغضب ممتلئا دما. وكان صلى الله عليه وسلم طويل الأنف مع تقوس قليل في وسطه، له نور يعلوه. وكان صلى الله عليه وسلم كثيف اللحية الشريفة، وكان يأخذ من عرضها وطولها، وكانت مستديرة. وكان صلى الله عليه وسلم سهل الخدين، أي غير مرتفع الوجنتين. وكان صلى الله عليه وسلم واسع الفم، وهذا دليل على فصاحته صلى الله عليه وسلم، أبيض الأسنان، بين أسنانه فرج أو ما بين الثنايا فقط، وهما السنان من أعلى وأسفل في مقدم الفم. إذا تكلم صلى الله عليه وسلم خرج النور من بين ثناياه اللؤلؤية. وكان له شعر دقيق من أعلى صدره الشريف إلى سرته الكريمة، موصولا كالخط، كأنه غصن نظيف. وكان عنقه الشريف في الاستواء والاعتدال والصفاء كأنه إبريق فضة. وكان صلى الله عليه وسلم يسرع في المشي كأنما ينزل من مرتفع. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم.
1: روى الإمام الطبراني وابن السكن وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة راجعا من غزوة تبوك قال العباس بن عبد المطلب: يا رسول الله، أتأذن لي أن أمتدحك؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: قل، لا يفضد الله فاك. فقال العباس رضي الله عنه: من قبلها طبت في الظلال وفي مستودع حيث يخصف الورق، ثم هبطت البلاد، لا بشر أنت ولا مضغة ولا علق، بل نطفة تركب السفينة وقد ألجم نسرا وأهله الغرق.

مكتتما في صلبه أنت كيف يحترق حتى احتوى بيتك المهيمن من خند فعلياء تحتها النطق وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاءت بنورك الأفق فنحن في ذلك الضياء وفي النور وسبل الرشاد نخترق. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. في شهر مولدك وفي يوم مولدك يفرح الناس سرورا بقدوم هذه المناسبة العظيمة ليجددون العهد معك ويجددون الحب لك ويقوون الاتباع لك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه المناسبة المباركة مناسبة عظيمة لنا في العودة إلى سنتك. صلوا على الحبيب صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: الحمد لله، الحمد لله الملك الجواد البر الرحيم، خالقنا وموجدنا وجامعنا للحساب في يوم الهول العظيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يثبت بها الإيمان في القلب والصدر والباطن، فتنبعث الجوارح فيما يحب الرحمن جل جلاله وتعالى في علاه من جميع المتحركات والسواكن، وتتصف بها النفس بما يقتضيه الإيمان به سبحانه وتعالى في الإسرار والعلائن. وأشهد أن

أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، فهو المجتبى المصطفى المختار الأمين المامون. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك وكرِّم بقدر عظمة ذاتك العليا في كل لحظة ولمحة أبدا على عبدك الجامع للأسرار النبي المختار سيدنا محمد، وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن على منهاجهم سار، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين معادن الأنوار والأسرار، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى ملائكتك المقربين وجميع عبادك الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد عباد الله، فإني أوصيكم وإياي بتقوى الله، فاتقوا الله عباد الله وأحسنوا يرحمكم الله، إن رحمة الله قريب من المحسنين. أيها المؤمنون بالله، إن الإيمان بالله جل جلاله يهذب ويصلح ويؤدب ويقوم مشاعر المؤمنين به ويقيمها على ميزان صحيح ومسلك طيب رجيح نحوه تعالى ونحو رسوله ونحو المؤمنين ثم نحو جميع الكائنات والمخلوقات. فمن مقتضى الإيمان أن يتهذب الشعور والإحساس ويقوم على أساس صحيح من الإيمان بالله تبارك وتعالى، يناقض أحوال من لا يؤمن ومن لم يصدق بإلهه ولم يصدق بمرجعه إليه ولقائه جل جلاله. أيها المؤمنون، هذه فوارق حق بين من آمن وكفر وبين من صدق ومن كذب في مشاعرهم وأحاسيسهم. فمع الله تبارك وتعالى للمؤمنين إحساس وشعور بعظمته وإحاطته بهم وإنعام عليهم وشهوده إياهم ومرجعهم إليه، وهذه المشاعر تحملهم أنهم إذا سمعوا ذكره أو ذكروه جل جلاله نال قلوبهم أمران عظيمان: وجل من مطالعة الجلال ومنتهى الكمال الذي لا حد له ولا غاية، وأمن وطمأنينة من صدق الالتجاء وحسن اللياذ به سبحانه وتعالى والرجاء فيه والاعتماد عليه. فكان الوصف كما ذكر الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وفي المشاعر الإيمانية مع القرآن يقول الرحمن: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثنيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. هذه مشاعر وأحاسيس المؤمنين عند ذكر الله وعند تلاوة آياته جل جلاله. ولقد قال عن المتقدمين من الأنبياء مبينا لإيمانهم وما فعل بهم من الأحاسيس والمشاعر، قال جل جلاله: إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا، خروا سجدا وبكيا. فهكذا تحمل أحاسيس الأنبياء، وهكذا تكون عند سماع الآيات. وقال عنهم وعن أهل العلم ويصفهم بهذه الأحاسيس:
ويخرون للأذقان سجدا ويخرون للأذقان سجدا يبكون. أيها المؤمنون بالله، لا بد أن تنظر مقدار أحاسيسك ومشاعرك مع ربك. كلما ذكرته وكلما ذكر لك، إذا ذكر الله وجلت قلوبهم ثم الطمأنينة بذكر الله فيما قال جل جلاله: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب ثقة واتكالا ولجوءا وملاذا واعتمادا وخضوعا وأدبا مع الإله تعالى في علاه. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وهكذا قال جل جلاله: عندما يزل قدم بأحد من المؤمنين فيقع في شيء حرمه الله نظرا أو قولا أو فعلا بجارحة أو صفة قلبية، قال تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. وأحاسيسهم تمنعهم أن يصروا على فعل محرم كان صغيرا أو كبيرا، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وقال تبارك وتعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طيف، وفي قراءة طائف، من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. أيها المؤمنون بالله، ولا يصح الإيمان ولا يتحقق إلا بمشاعر وأحاسيس نحو رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أولها التسليم الكامل لأحكامه، وأن لا يجد في الصدر ولا في النفس حرجا مما حكم به وقضى. قال جل جلاله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. هكذا يبين الحق مشاعر المؤمنين نحو نبيه الأمين محمد، ويقول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. فالمؤمنون يطلبون رضوان الله ورضوان الرسول قبل أي شيء وقبل أي غرض وقبل أي مصلحة، يطلب رضا الله ورضا رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. ثم يبين لنا صلى الله عليه وسلم أنه لا يكمل الإيمان من أحد منا حتى يحبه عليه الصلاة والسلام المحبة الصادقة التي تفوق محبته لنفسه ولأهله ولولده ولوالده وللناس أجمعين. ويروي لنا الإمام البخاري في صحيحه وغيره من كتب من أئمة الحديث الشريف قول نبينا صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. كما جاءنا الحديث أن سيدنا عمر قال لرسول الله: والله لأنت أحب إلي من كل أحد إلا نفسي التي بين جنبيك. قال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك التي بين جنبيك. فقال سيدنا: والله لأنت الآن يا رسول الله أحب إلي من نفسي التي بين جنبيك. قال: الآن يا عمر. أيها المؤمنون بالله، لا يتحقق الإيمان دون مشاعر نحو رسول الله محمد تحمل على الفرح بذكره
وعلى ذكره بالتعظيم والمودة والمحبة. رب الله الإحساس عند الصحب الأكرم، وفرض عليهم أولاً أن لا يكلموا نبيه حتى يخرجوا صدقة إجلالاً لمقام مخاطبة النبي. وقال: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر، فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. ثم نسخ وجوبها سبحانه وأبقاها سنة من السنن، وقال: أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. أيها المؤمنون بالله تعالى في علا، كان سادتنا الصحابة يجلسون بين يدي نبينا كأن على رؤوسهم الطير، ما يحدون النظر إليه تعظيما له، وإذا قال استمعوا قوله، وإذا أمر أمرا تبادروا إلى فعل أمره وامتثاله، وإذا توضأ وضوءا كادوا يقتتلون على وضوئه، كادوا يقتتلون على وضوئه. هذا الإيمان الخالص الصافي القوي عند رعيلنا الأول من الصحب الأكرمين، يتسابقون على وضوء النبي عن الماء الذي توضأ به والذي خرج من أعضائه، يتسابقون إليه. وجاءنا في صحيح البخاري وغيره: فرأيت من لم يصب منهم شيئا أخذ من بلل صاحبه فتمسح به، أخذ من بلل صاحبه فتمسح به. لم يقم الإيمان على جفاء ولا على شعور خامد هامد جاف، بل على تعظيم ومحبة وإكبار وتبرك بآثار المختار صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وإذا ذكروه امتلأت قلوبهم شوقا وتعظيما وهيبة ومحبة، وهكذا شانهم وشان الكفار إذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون، وإذا ذكر النبي فرح المؤمنون واشمأزت قلوب المنافقين والكافرين من ذكر سيد المرسلين وخاتم النبيين. شان المؤمنين مع نبيهم أن يكثروا الصلاة والسلام عليه، تنمية لشعور أنه المقرب وأنه الأطيب وأنه الأحب إلى الرب، وأن الله يصلي عليه وملائكته يصلون عليه. ولقد قال: إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. ولقد قال له كعب بن عجرة: يا رسول الله، إني أصلي عليك فأكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال: ما شئت. قال: يا رسول الله، الثلث. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قال: فالنصف يا رسول الله. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قال: فالثلثان يا رسول. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قال: إذن أجعل لك صلاتي كلها. قال: إذن تكفى همك ويغفر ذنبك، إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. فما أعظم الصلاة على النبي محمد وعلى آله وصحابته وعلى الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم، وفيها تنمية الشعور بعظمته ومكانته وتنمية محبته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها المؤمنون، وبحكم الإيمان تحيا المشاعر والأحاسيس بين المؤمنين، ويسمعون قول الصادق المصدوق: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ثم يقول: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. من يا رسول الله؟ قال: من لا يمن جاره بوائقه.
الذي لا يامن جاره بوايقه اي شروره ومكره واذاه، فالذي يخاف منه جاره ليس بمؤمن عند الله. وقال عن هذا الشعور والاحساس: والله لا يؤمن من بات شبعان وجاره الى جنبه جائع وهو يعلم به. ايها المؤمنون، مشاعر يهذبها الايمان ويقيمها على الميزان لازمه لكل من امن حقيقه الايمان، يمتد ذلك حتى مع بقيه الكائنات، حتى مع ما اباح الله لنا ذبحه من المطعومات لنا، امرنا صلى الله عليه وسلم ان نعاملها باحساس، نمشي بها الى برفق، لا نذبح واحده قدام اخرى، نحد الشفره ونريح الذبيحه، الى غير ذلك من الاحاسيس والمشاعر التي يحتمها الايمان وهي لازمه بحكم الايمان. الا فيا ايها المؤمن، لا تظنن ان الايمان صوره ولا مظهر، انك جيت الى المسجد او الجمعه وانك تصلي اذا لم تتهذب احاسيسك ومشاعرك نحو ربك ونحو رسوله على الخصوص، ثم نحو المؤمنين وخصوصا الانبياء والمرسلين وصالح المؤمنين، ثم جميع المسلمين لله تعالى، ثم حتى مع الحيوانات والنباتات والجمادات. حتى قال الله في وصف عباد الرحمن: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. اللهم املأ قلوبنا بالإيمان، وهب لنا اللهم من المشاعر والأحاسيس ما يناسب قوة الإيمان بك وكمال الإيمان بك وبما أنزلت على نبيك برحمتك يا أرحم الراحمين. والله يقول وقوله الحق المبين: فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقال تبارك وتعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، ومن يفعله منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وثبتنا على الصراط المستقيم، وأجارنا من خزيه وعذابه الأليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. الحمد لله المطلع على البواطن والسرائر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحاكم بين عباده يوم يجمعهم في اليوم الآخر، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدًا عبده ورسوله وحبيبه الأتقى الأنقى الصابر الذاكر الشاكر الطاهر. اللهم أدم صلواتك على خير الخلائق عبدك المختار سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم وسار في دربه وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى ملائكتك المقربين وجميع عبادك الصالحين
وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد عباد الله، فإن آيات ربنا وأحاديث نبينا مليئة بذكر الأحاسيس والمشاعر المحتمة بالإيمان والتي يحدثها الإيمان مع الله ومع رسوله ومع المؤمنين عامة وخاصتهم خاصة ومع الكائنات والموجودات. فيا أيها المؤمن، ميزان صحة إيمانك تهذيب هذه المشاعر وتهذيب هذه الأحاسيس. فما حالك عند ذكر الله أو عند سماع آياته؟ وما حالك عند ذكر محمد أو سماع أوصافه أو سماع الصلاة عليه؟ وهو القائل في من ضعفت فيه هذه الأحاسيس والمشاعر أو عدمت: أخطأ طريق الجنة من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. قال: البخيل كل البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. أيها المؤمن، انظر إلى هذه المشاعر التي حدث الله عنها وقال: فيما قضى وحكم، وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. راعي المشاعر والأحاسيس ولا تنهرهم، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هكذا الإيمان كله أحاسيس ومشاعر وأذواق تدل على صدق المؤمن مع إلهه الخلاق جل جلاله وتعالى في علاه. أما النافرون، أما الفارون من ذكر الله وذكر رسوله، أما المتكبرون فما أبعدهم عن حقائق الإيمان. نقى الله قلوبنا وهذب نفوسنا بالإيمان به، ورزقنا القيامة بحقوق المؤمنين وأدائها على الوجه الذي يرضيه، ووفقنا القيام بحق رسوله صلى الله عليه وسلم ومحبته وتعظيمه وكثرة الصلاة والسلام عليه. اللهم عرفنا حقك ووفقنا القيام به، وعرفنا حق نبيك ووفقنا القيام به، وعرفنا حق كل من له حق علينا ووفقنا للقيام به برحمتك يا أرحم الراحمين. ألا ومن خير ما يهذب الأحاسيس والمشاعر والوجدان والذوق في باطن المؤمن كثرة صلاة على المصطفى محمد، فإن الرحمن يصلي على من صلى على نبي مرة واحدة يصلي عليه 10 مرات. ولقد وجه الرحمن خطابا إلينا بعد أن ابتدأ بنفسه وثنى بالملائكة

آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على الرحمة المهداة والنعمة المسداة عبدك البشير النذير السراج المنير سيدنا محمد وعلى صاحبه وأنيسه في الغار ومؤازره في حال السعة والضيق خليفة رسول الله سيدنا أبي بكر الصديق وعلى الناطق بالصواب حليف المحراب المنيب الأواب أمير من سيدنا عمر بن الخطاب وعلى الناصح لله في السر والإعلان من استحيت منه ملائكة الرحمن أمير من ذي النورين سيدنا عثمان بن عفان وعلى أخي النبي المصطفى وابن عمه ووليه وباب مدينة علمه إمام أهل المشارق والمغارب أمير من سيدنا علي بن أبي طالب وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة في الجنة وريحانة نبيك بنص السنة وعلى أمهما الحورة فاطمة البتول الزهراء وعلى خديجة الكبرى وعائشة الرضا وأمهات المؤمنين وبنات سيد المرسلين ومريم بنت عمران وآسيا بنت مزاحم وعلى الحمزة والعباس وسائر أهل بيت نبيك الذين طهرتهم من الدنس والأرجاس وعلى أهل بيعة العقبة وأهل بدر وأهل أحد وأهل بيعة رضوان وعلى سائر الصحب الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم أذل الشرك والمشركين. اللهم أعلي كلمة المؤمنين. اللهم دمر أعداء الدين. اللهم اجمع شمل المسلمين. اللهم ألف ذات بين المؤمنين. اللهم احفظ على هذه الأمة أحاسيسها ومشاعرها بحقائق الإيمان بك وبرسولك وما أنزلته عليه حتى تتهذب ولك تتأدب وتنصرف حيث رضيت وأحببت وأمرت وقبلت وندبت برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تدارك هذه الأمة في الانحراف الذي أصاب مشاعرها وأحاسيسها حتى والوا أعداءك وتقاتلوا فيما بينهم وحتى ضيعوا الحقوق ووقعوا في العقوق. اللهم تدارك أمة حبيبك الصادق المصدوق. اللهم حول أحوالهم إلى أحسن الأحوال. هذبنا وإياهم بحقائق لا إله إلا الله محمد رسول الله حتى تتزكى منا النفوس وتتهذب منا المشاعر والمدارك والأحاسيس والوجدان والذوق. يا حي يا قيوم حققنا بحقائق الإيمان وارفعنا في مراتب الإحسان وهب لنا منك المحبة والرضوان والعرفان. اللهم وفرج كروب الأمة واجمع شملهم وألف ذات بين

المتقدمين في مساجدنا هذه ومنازلنا، واجمعنا بهم في دار الكرامة وأنت راض عنا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نسألك لنا وللأمة من خير ما سألك منه عبدك نبيك سيدنا محمد، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك نبيك سيدنا محمد، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عباد الله، إن الله أمر بثلاث ونهى عن ثلاث. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر.

0: طبيب الدار، برنامج صحي طبي يأخذكم في رحلة إلى عالم الصحة والعافية بمعلومات موثوقة وتوجيهات نافعة. إعداد وتقديم الدكتور أيمن عمر.
1: السلام عليكم ورحمة الله.

0: الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. كما أحب في البداية أيضا أن أشكركم على هذه الاستضافة الكريمة من قبلكم، وأتمنى إن شاء الله أن تكون هذه الحلقة مفيدة للجمهور
1: إن شاء الله. نعم. دكتور، مرض القولون العصبي مرض شائع ومنتشر، ما هو تعريف مرض القولون العصبي؟
0: طبعا مرض القولون العصبي هو يسمى متلازمة القولون العصبي. نعم. وهو طبعا عبارة عن مجموعة أعراض وعلامات ناتجة عن اختلال وظيفي في عمل القولون.
1: نعم.
0: وفي البداية طبعا أحب أن أعطي بعض المصطلحات تعريفها عشان تكون الأمور واضحة. المتلازمة طبعا هي عبارة عن مجموعة أعراض وعلامات ناتجة عن سبب محدد.
1: جميل.
0: فالسبب المحدد هنا هو اضطرابات وظيفية في القولون. ما هو القولون؟ القولون هو عبارة عن الأمعاء الغليظة، وهي المنطقة الممتدة من بعد الأمعاء الدقيقة إلى فتحة الشرج، هذه تسمى قولون. فإذا اختلت وظيفة هذا القولون تنتج عنه مجموعة أعراض وعلامات، تسمى هذه الأعراض وعلامات اصطلاحا متلازمة القولون العصبي.
1: نعم.
0: لذلك نقول ما هو المرض الوظيفي أولا. طبعا عندنا في الطب نوعين من الأمراض بصورة عامة إجمالا، نسميه مرض عضوي ومرض وظيفي.
1: جميل.
0: المرض العضوي هو الذي يكون في خلل في جدار أو الغشاء المبطن للقولون. أما المرض العضوي فهو الذي يكون في وظيفة القولون نفسه. فوظيفة القولون طبعا معنا وظيفتين أساسيتين. الوظيفة الأولى هي امتصاص الماء والمواد الغذائية والفيتامينات والأملاح من القولون، والوظيفة الثانية هي حركة الإمعاء وإخراج هذه ما تبقى من الأكل أو المهضوم إلى خارج الجسم. لما تختل هذه الوظيفة بأي سبب إن كان، ينتج عنه هذه الأعراض والعلامات التي تسمى متلازمة القولون العصبي.
1: نعم. هنا استغرب من التسمية قولون عصبي، هل هناك سبب طبي أو مثلا بحثي عن سبب هذه التسمية؟ وبما أنه ارتبط اسم القولون بالعصبي أي الأعصاب، هل له علاقة بالتوتر أو الاسترس كما يقال؟
0: جميل السؤال، طبعا سؤال جيد حقيقة. ارتباط قولون لكل في اسمه نصيب، لكل ما في حقيقة، ولكن هو لا يقصد بهنا أنه التوتر أو الاضطرابات النفسية هي التي أدت إلى هذه التسمية. فهذه التسمية طبعا اصطلاحية وليس تسمية حقيقية، ويسمى ترجمة متلازمة القولون المتشنج أو متلازمة القولون المتهيج، ودرج على تسميته متلازمة القولون العصبي. التسمية جاءت من أنه نتيجة اختلال في الإشارات العصبية الواردة من الدماغ إلى الإمعاء الغليظة وللقولون، أدى هذا لحصول تشنجات في جدار الإمعاء الغليظة والقولون. هذه التشنجات هي أدت لهذه الأعراض، ومن هنا جاءت التسمية، لأنها نتيجة الاختلالات العصبية جاءت التسمية بالقولون العصبي. ولعله أيضا يكون أنه التوتر والاضطرابات النفسية تلعب دور كبير، حيث وجد مثلا على سبيل المثال أنه لما يكون في واحد عنده نوع من الاضطرابات النفسية، في دراسة أجريت 70% من الناس الذين يتعرضون لاضطرابات نفسية تحصل عندهم اضطرابات هضمية نتيجة هذه الاضطرابات.
1: نعم. نأتي الآن إلى الأسباب، ما هي أهم الأسباب؟
0: طبعا لا يوجد سبب واضح ومحدد إلى الآن لمتلازمة القولون العصبي أو القولون العصبي إجمالا، ولكن هناك عدة عوامل تساعد على حدوث هذه الأعراض والعلامات التي تحصل في القولون العصبي. منها على سبيل المثال هو الضغوط النفسية والتوترات العصبية والتوترات الحياة اليومية والأعمال وغيرها. طبعا هذا هو مرض العصر الآن وشائع مثل هذه الأشياء. وجد أيضا أن هناك عدة عوامل أخرى، مثلا وجود التهابات بكتيرية أو التهابات فيروسية أو فطرية تتكرر على القولون فتسبب مثل هذه الأشياء. أيضا هناك عدة عوامل أخرى مثل اختلال مناعي أحيانا يحصل في وظيفة القولون. أيضا هناك أسباب قد تكون أيضا جينية أو وراثية، حيث وجد أيضا أنه كثير من المصابين بالقولون العصبي لهم في الأسرة من يشكو بنفس الأعراض والاختلالات. أيضا هناك عوامل أخرى مثل التغذية، فارتبطت القولون العصبي أيضا ببعض المأكولات وبعض المشروبات، أيضا هذه عوامل مساعدة. لكن إجمالا لا نستطيع أن نقول أنه هذا السبب هو الذي ينتج عنه القولون العصبي.
1: نعم. بما أن الأسباب متعددة لحدوث القولون العصبي، أكيد أن هناك عدة أعراض يمكن أن تتشابه بالنسبة للإنسان العادي أو المريض، لكن كطبيب باطني ما هي أهم الأعراض التي يمكن أن تشير لك أن هذا المريض مصاب بالقولون العصبي؟
0: إجمالا نستطيع أن نقول أنه هناك ثلاث أعراض أساسية يشتكي منها الأشخاص الذين يصابون بهذا المرض.
1: نعم.
0: العرض الأول هو الألام، الألام في البطن أو المغص البطني نسميه أو المغص القولوني. العرض الثاني، العرضين الآخرين هو الإمساك أو الإسهال.
1: نعم.
0: هذا إجمالا. بعد ذلك تأتي أعراض أخرى، مثلا لو في إسهال، هذا الإسهال يتحسن بالإخراج، يتحسن بمرور الغائط أو الإخراج. الأعراض الثاني هناك انتفاخ في البطن، أحيانا يؤدي إلى قساوة في البطن وغازات، أحيانا إذا سمعت قرقرة هذه الغازات تسمع،
1: يسمعها
0: المريض ويمكن يسمعها الآخرون الذين بجنب المريض. هناك أيضا تغير في طبيعة البراز وتكوينه، فمثلا في ممكن من الأعراض أنه يكون المريض عنده إلحاح شديد في التبرز، فجأة يشعر بإلحاح شديد في التبرز ويروي يذهب إلى الحمام ولا يخرج إلى القليل. أيضا عرض آخر هو الإحساس بعدم اكتبال التبرز، يعني يذهب إلى الحمام ويحاول أن يخرج وبعضهم يدي التي يتزحر ولكن لا يخرج إلى القليل، فهو يحس أنه في مخروج للسماء في البطن أو للسغائط موجودة لكن لا يخرج. هناك أيضا عرض أخرى مصاحبة لهذه الأعراض هو وجود مخاط في البراز الخارج من هذا المريض. إضافة إلى ذلك قد تجد أعراض أخرى ليس لها علاقة بالجهاز الهضمي ولكن علاقة بأجهزة أخرى، فمثلا يمكن تكون عند المريض نوع من كثرة التبول، يشعر المريض بكثرة التبول ثم يذهب إلى الحمام ولا يخرج إلى القليل من البول، يحس أحيانا صعوبة في بدء خروج البول، أحيانا يحس أنه المثانة لسه ممتلية ورغم أنه ما فيش بول يخرج. هذه عدة أعراض. أعراض أحيانا تكون مش مرتبطة بالقولون لكن مرتبطة بالجهاز بمكان آخر في الجهاز الهضمي اللي هو مثلا في المعدة، فيحس بحرقة وممكن يحس بغثيان بتجشؤ، وهذه كل أعراض مصاحبة، لكن الأعراض الأساسية هي الألم والإسهال أو الإمساك أو الاثنين معا. لذلك قسم حتى القولون العصبي إلى أربعة أقسام أساسية، هو قولون عصبي مع الإسهال وقولون عصبي مع الإمساك وقولون عصبي مع الاثنين، يعني وجود الاثنين أحيانا كذا أحيانا كذا، وقولون عصبي بدون هذه الأعراض مع ألم ومغص فكر.
1: جميل جدا دكتور. بما أنه قسم وأعراضه كثيرة ومتشابهة مع عدة أمراض، طرق تشخيصه ربما ستكون هي المفصل أو كما يقال مربط الفرس بالنسبة للطبيب الباطني. سنأتي على طرق التشخيص والعلاج، لكن استسمحك لفاصل قصير ونعود إليك. عدنا إليكم من جديد أعزائي، استكمال الحديث عن مرض القولون العصبي مع ضيف هذه الحلقة من برنامج طبيب الدار الدكتور أحمد مبارك دعكيك استشاري الأمراض الباطنية والأستاذ المساعد بكلية الطب والعلوم الصحية. الآن سنكمل دكتور من حيث انتهينا، طرق التشخيص. قلنا أن التشخيص هو مربط الفرس، أو كما يقال في الطب التشخيص هو أساس أو ابتداء العلاج بالنسبة لأي مرض. كيف تشخص مريض القولون العصبي؟
0: طبعا تشخيص المرض القولون العصبي متلازمة القولون العصبي هو تشخيص شائك شوية، لكن لأن الاختلال هو اختلال وظيفي أكثر منه اختلال عضوي فيكون التشخيص في الغالب سريريا. فمجموعة هذه الأعراض وعلامات نجمعها مع بعض ومنها نصل إلى عن طريق الفحص السريري إلى التشخيص. إنما تعمل الفحوصات الأخرى الهدف منها نفي وجود أمراض أخرى، حيث نحن لا نستطيع أن نقول والله هذا قولون عصبي إلا بعد أن ننفي كل الأمراض المتوقعة الأخرى اللي ممكن تكون عضوية. فلذلك نلجأ أحيانا يعني بعد فحوصات الدم وفحوصات البراز إضافة إلى السونار أو جهازات التلفزيون للبطن، وفي الأخير ممكن نضطر إلى أن نعمل تنظير الجهاز الهضمي اللي هو عن طريق مناظير القولون. طبعا هذا هدف منها زي ما قلنا هو نفي أمراض أخرى، لأنها تتشابه أعراضها مع كثير من الأعراض الأخرى مثلا الجارديا، مرض الجارديا أو مرض الأميبيا أو مرض التهاب القولون التجرحي وغيرها. فنحتاج أن نعمل الفحوصات هذه لنفي هذه الأمراض حتى نستطيع أن نطرح تشخيص اللي نسميه متلازمة العصبي، لأن هذا المرض لما نطرح تشخيصه فهو مرض مزمن والمريض ممكن يعاني منه فترة طويلة، فنحتاج أن نضع تشخيص واضح وليس ذلك فحسب، بل نحتاج أحيانا أن يراجع هذا المريض كل 6 شهور إلى سنة لإعادة تقييم الحالة، لأن قد تظهر بعض الأمراض العضوية الأخرى بصورة أو بأعراض مشابهة لأعراض القولون العصبي، ومن ثم تظهر أعراض أخرى تتغير مجرى التشخيص كاملا.
1: جميل. الآن شخص هذا المريض على أنه مصاب بالقولون العصبي، كيف يتم تدخلكم علاجيا؟
0: طبعا أول نقطة في العلاج نستطيع أن نقولها هو اقتناع المريض وإقناعه بأن هذا المرض هو مرض وظيفي ولا يترتب على أي خطورة على حياته ولا على مستقبله. فإذا وجدت مثل هذا القناعة عند المريض فنحن نستطيع أن نقول أن احنا وجدنا أكثر من 50% من العلاج. أول نقطة هو اقتناع المريض بالمرض ويتعامل معه، نسميه نحن التعايش مع المرض. يبدأ التعايش مع المرض أنه يقتنع بهذا المرض ثم يتأقلم معه. العلاج في البداية طبعا العلاج هو كله علاج غير دوائي في الغالب، هو مجموعة النصائح اللي هو من هذه النصائح اللي ممكن نقولها أنه المريض يجب أول شيء أن يبتعد عن بعض المأكولات التي تثير الجهاز الهضمي، مثل هذه مثل الحليب وغيرها من الأشكال اللي نذكرها لاحقا. أيضا الممارسة الرياضة للابتعاد عن الجهاد،
1: الرياضة يمارسها يبتعد عنها
0: المريض، يمارس الرياضة ويبتعد عن التوترات العصبية والضغوط النفسية أو يتأقلم معها بصورة أصح، ويغير نظام الغذائي بصورة عامة. نحن نقول أنها تغيير نمط الحياة، يحتاج المريض يكون العصبي أنه يغير نمط حياته بحيث أنه يتأقلم مع هذا المرض وممكن يعيش حياة طيبة وسعيدة بدون أي منغصات إذا ما استطاع أنه يتعامل مع هذا
1: المرض. العامل النفسي مهم يعني،
0: العامل النفسي والتوترات العصبية مهمة جدا، ولكن ليست هي العامل الوحيد، هناك عدة عوامل أخرى.
1: نعم دكتور، المضاعفات التي يمكن أن تحدث لمريض القولون العصبي إذا مثلا أهمل تشخيصه أو أخطئ في تشخيص المرض أو حتى هو نفسه أهمل علاجه، ما هي المضاعفات؟
0: بالنسبة للمرض القولون العصبي هو طبعا نعتبر من المرض الحميد نوعا ما نسميه، هو زي ما قلنا هو اختلال وظيفي في وظيفة القولون وليس ناتج عن مرض عضوي في جدار القولون، لذلك غالبا لا توجد أي مضاعفات لهذا المرض.
1: جميل.
0: فهو لا يمكن يتحول إلى سرطان كما يخاف الكثير من الناس الذين يأتون العيادات أنه ممكن يكون هذا سرطان أو ممكن يكون التهاب خطير أو غيره، فهو لا غالبا لا توجد له أعراض. الأعراض الأساسية والمضاعفات الأساسية اللي ممكن أنها تحصل هي عبارة عن الوضع النفسي أو الجانب النفسي المريض الذي يبدأ يشغله هذه الأعراض اللي تحصل عنده، مما قد تؤدي لتنقيص حياته وحتى أحيانا لعدم ذهابه إلى المناسبات العامة أو إلى عمله إلى غيره نتيجة هذه الأعراض. أما أنه في أعراض خطيرة أخرى فلا توجد في الغالب أي أعراض.
1: نعم.
0: أو مضاعفات خطيرة.
1: نعم دكتور، هناك وجبات ذكرتها هي مفيدة وأخرى مضرة بالنسبة لمريض القولون العصبي. ذكرت الحليب في صدارة كلامك، عدد لنا الوجبات التي يمكن أن تضر مريض القولون العصبي والوجبات الأخرى التي يمكن أن تفيد مريض القولون العصبي.
0: طبعا بالنسبة للغذاء يعتبر الحجر الزاوي في علاج، إضافة طبعا إلى معالجة التوترات النفسية والعصبية، حجر الزاوية في علاج اضطرابات القولون العصبي.
1: نعم.
0: طبعا لا يوجد هناك غذاء محدد يمنع على الإطلاق، وكمان لا يوجد غذاء أيضا محدد مصنوف به على الإطلاق، فما الحمية ممكن تختلف من شخص إلى آخر على حسب أعراض كل شخص بعينه، لكن إجمالا احنا نستطيع نقول أنه في هناك بعض المأكولات التي إجمالا يفضل لمريض القولون العصبي أن يتجنبها. أما الحليب، الوجبات الدسمة التي تحتوي على كميات كبيرة خصوصا من الزيوت المهدرجة، أهمها أيضا التوابل والبهارات الكثيرة في الأكل والأشياء الحارة مثل البسباس وغيره، منها أيضا القهوة والشاي الأحمر والمواد التي تحوي على الكافيين، أيضا المشروبات الغازية أيضا وجد أن لها تأثير كبير وضار على القولون العصبي. هذه تقريبا أجمال أهم الوجبات اللي يجب المريض أن يبتعد عنها.
1: نعم.
0: في وجبات أخرى يفضل المريض، ولكن زي ما قلنا هي تختلف من شخص إلى آخر، فما يمكن أن نسمح بالشخص قد نمنعه عن شخص آخر على حسب درجة الأعراض اللي عنده. فمثلا المريض اللي بيشتكي مثلا من إسهال مع المرض العصبي يفضل أنه يبتعد عن البقوليات تحتوي على الفول والفاصوليا والكراث والبصل لأنه تحتوي على أكثر من الألياف وممكن تزيد نسبة الإسهال عند المريض، ولكن ممكن المريض آخر يشتكي من إمساك وليس من إسهال، فهل نفضل له بعض الألياف وكثرة الألياف واللي ممكن تكون موجودة أيضا في بعض الفواكه وبعض الخضروات، ومنها مثلا على سبيل المثال العدس والبازيليا والفاصوليا وغيره. هناك أكلات يفضل زي ما قلنا يستحسن المريض أنه يتناولها، مثل مثلا الزبادي ومشتقات البن الخالي من الدسم، ممكن تناول العسل يساعد على تخفيف اضطرابات القولون العصبي وتكوين الغازات، إضافة إلى ممكن أحيانا الزنجبيل وشراب الزنجبيل، بعض الفواكه مثل الليمون والبرتقال وال الموز وغيره تساعد أيضا في تحسن أعراض عند المريض.
1: نعم.
0: طبعا هذا من أهم الوجبات. زي ما قلنا في النهاية القاعدة العامة أن ليس هناك حمية خاصة تنطبق على جميع المرضى، فمن مريض إلى مريض تختلف على حسب حالته.
1: نعم. أنت يعني ممارس للطب الباطني، أكيد استقبلت العديد، ممكن نقول المئات من حالات القولون العصبي. أبرز الأخطاء التي يقع فيها مرضى القولون العصبي سواء عن فهم أو غير فهم أو قصد أو غير قصد، ما هي؟
0: بالنسبة للأخطاء التي يقع فيها كثير من مرضى القولون العصبي أو متلازمة القولون العصبي، أهمها هو طبعا كثير منهم الذين يجون العيادة يعالجون دائما على أنه هذا عنده التهاب غارديا أو التهاب أميبيا، وبعضهم يقول لك عندي فطريات، وبعضهم ويحسوا أنه دائما يذهبون يعمل فحوصات في المختبرات ويطلع غارديا أميبيا غارديا أميبيا، يقول لك هذه الغارديا ولا أميبيا ما راحت مني وأنا لي سنين على هكذا.
1: صحيح.
0: وطبعا هذا التشخيص كان أصلا أصل خاطئ، هو ليس عنده غارديا ولا عنده أميبيا، هو عنده التهاب القولون العصبي. فعمل الفحوصات المتكررة للبراز بنفس الشيء، ديدان وأميبيا، أميبيا مكيسة وأميبيا ما هي مكيسة وغيره، فهذه من الأخطاء الشائعة جدا اللي تحصل عندنا. من الأخطاء أيضا الشائعة اللي تحصل هو يعني تحمل المريض بمرضه، يعني يكبر مرضه ويجعل منه زي ما يقولون من الحبة قبة. فهو عنده مرض وهو تعبان، وأنا عندي احتمال يكون مرض خطير، واحتمال عندي، هذه أيضا ضمن الأخطاء. الأخطاء الشائعة الأخرى هو الغذاء، لا يحب أكثر أمراضنا على سبب الشديد عندنا الالتزام بالحمية، هذه يعتبر يعني أمر صعب جدا، تقول له لا تأكل كذا وكل كذا ولا تأكل كذا وكل كذا، هذه من الأشياء الشاقة على النفس. وفي مجتمعنا وخصوصا نحن حقيقة أنه أجوباتنا في الغالب محدودة وتحتوي على كثير من الجسومات وتحتوي على كثير من البهارات، ولا يحلى الأكل إلا بالبسباس زي ما يقولوا البعض. فهذه الأشياء كثيرة من الأخطاء التي يقع فيها المرضى ولا يستطيعون التخلص منها بسبب حالة. حتى المريض إذا التزم في فترة محددة تحسه بعد فترة يلغي هذا الالتزام ويبطل في هذا الالتزام ويعود إلى حياته وأكله الطبيعي زي ما كان. الاستمرار على الحمية هي أمر صعب شوي، هذا تقريبا أهم الأخطاء اللي نراها.
1: دكتور في الختام سنركز على موضوع النصائح التي يمكن أن تقدمها لمرضى القولون
0: وفترة الليل. أهم شيء إن لا يشبع بعد الفطار، عشان نحن نفضل المريض يكون عصبي بصورة عامة أن يقسم وجباته إلى عدد كبير من الوجبات،
1: لا يأكلها متبعدة،
0: لا يأكلها كل يوم، لا يملي بطنه مباشرة، لا يشعر بالشبع كامل، فيقسم وجباته على فترات محددة، ويبتعد طبعاً على الوجبات الكثيرة الدسم، الوجبات الكثيرة البهارات، الوجبات التي تحتوي على كثير من الحلويات، لأن هذا تشعرك بالامتلاء وتجعل بطنك تنتفخ وتصدر الغازات وغيره. إذا استطاع أن ينظم وجباته ويلتزم بالحمية، يؤخر السحور إلى قريب الفجر، وقد هو طبعا يطبق السنة على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحاول أنه لا يجعل وجبة السحور يعني دسمة وكثيرة، ممكن يقدم قبلها بساعتين يأكل وجبة خفيفة ثم يأكل بعدها في نهاية السحور وجبة أيضا خفيفة. المهم أنه يقسم وجباته، يشرب كثير من الماء أثناء فترة الإفطار كثير كثير، ويحاول قدر الإمكان أيضا أن يبتعد من الوجبات الدسمة وغيرها من الوجبات.
1: دكتور في ثواني كلمة أخيرة في نهاية اللقاء، انتهى وقت البرنامج.
0: طبعا في نهاية البرنامج نوجه رسالة للمجتمع ككل، وجباتنا أو طريقتنا في الأكل تحتاج لإعادة نظر.
1: صحيح.
0: ما نتناوله في الفطور وما نتناوله في السحور وما بينهما يحتاج إلى إعادة نظر. فنحن عاد ما نكون الغذاء الصحي، نلتزم جميعا بالغذاء الصحي المتوازن الذي يحتوي على كل المواد ولا يضر بمعدتنا ولا يضر بجهازنا الهضمي.
1: جميل.
0: وأتمنى لكم مستقبلا،
1: ونحن نتمنى لك التوفيق، ونقدم لك وطاقم البرنامج أيضا يقدم لك كل الشكر والتقدير والاحترام. كان معنا في حلقة اليوم وموضوع القولون العصبي الدكتور أحمد مبارك دعكيك استشاري الأمراض الباطنية والأستاذ المساعد بكلية الطب والعلوم الصحية. نلتقيكم في حلقة أخرى وضيف جديد، حتى الملتقى نستودعكم الله، وسلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته.
2: طبيب الدار، برنامج صحي طبي يأخذكم في رحلة إلى عالم الصحة والعافية بمعلومات موثوقة وتوجيهات نافعة. إعداد وتقديم الدكتور أيمن عمر. في لحظات السحر، حيث صفاء الأرواح وخشوع القلوب، نأخذكم إلى نفحات كان السلف يحيون بها لياليهم. استمعوا معنا لأذكار آخر الليل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا خبير اللطف يا جميل الصنع يا عليم من لا يعجل. صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك وأنت لم تزل ذلك أهلا. يا ميسر كل عسير كل كسير يا صاحب كل ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مامن كل مخيب يسر علينا فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج البيان والتفسير حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير. أخاف منك وأخاف من يخاف منك اللهم بحق من يخاف منك نجنا من لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام واكنفنا بك وارحمنا بقدرتك علينا فلنا لك وذكرتنا ورجاؤنا. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين عدد خلقه داد كلمات. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر صحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت عند الموت مغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. الحمد لله في كل لحظة أبدا على خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمات.
2: موعد السحر يجمعنا بكم يوميا قبل الفجر بخمسين دقيقة عبر إذاعة نور الإيمان حيث النور والسكينة.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد عبد الله ورسوله إلى من يطرد الدار من العمار والزوار إلا طاردا يطرد بك. أما بعد فإن لنا ولكم في الحديث عهد فإن كنت عاشقا مولعا أو فاجرا مقتحما فهذا كتاب الله ينطق علينا وعليكم بالحق. إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ورسلنا يكتبون ما تذكرون. اتركوا صاحب كتابي هذا وانقلبوا إلى عبدة الأصنام وإلى من يزعم أن مع الله إلها آخر. لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. حاميم لا ينصرون. حاميم عين سين قاف. تفرد أعداء الله وبلغت حجة الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم.
5: مستمعين الكرام هذه إذاعة نور الإيمان بتريم. وقبل ختام فقرات برامجنا بسورة تبارك نذكركم ببعض فضائلها. فقد ورد في الحديث النبوي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر. رواه الإمام الحاكم. وعن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال من قرأ تبارك الذي بيده الملك كل ليلة منعه الله بها من عذاب القبر. وكنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نسميها المانعة، وإنها في كتاب الله تعالى سورة من قرأ بها في كل ليلة فقد أكثر وأطاب. في هذه اللحظات نكون وإياكم مع تلاوة خاشعة لسورة تبارك الملك بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.

وليس في الناس بعد القوم منهم بديل لله لله من عبره ودعه.

فما بقي شيء ولكن ستر ربك جميل. وظننا فيه سبحانه وملنا طويل، نرجوه يرحم ويغفر كل ذنب ثقيل، ويجبر الكسر فهو المرتجى والكفيل، والمحسن المرتجى.

ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس

إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج 7 إذا رجعتم

فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم